0: جدة اف ام على هواك.
1: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
0: جدة اف ام على هواك.

0: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة FM على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وفتح له أبواب العظة في كل شيء، وجعل في الحوادث عبرة، وفي المواقف درسا، وفي كل مخلوق آية تدل عليه سبحانه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي دل الأمة على مكارم الأخلاق، وفتح لها أبواب التفكر والتدبر، وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، من المشاهد العظيمة التي يذكرها القرآن الكريم ذلك المشهد المؤثر الذي جاء بعد أول جريمة قتل عرفتها البشرية. يوم امتدت يد الأخ على أخيه، لا لشيء إلا لأن الحسد أكل قلبه، والغيرة أظلمت بصيرته، والنفس إذا تركت لشرها

0: قادت صاحبها إلى ما لا يتخيله عقل. إنها قصة ابني آدم حين تقرب كل واحد منهما بقربان، فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وكان الواجب أن يراجع الإنسان نفسه وأن يسأل: لماذا لم يقبل مني؟ وأن يصلح ما بينه وبين الله. لكن النفس إذا استسلمت للكبر فإنها ترفض المراجعة وتبحث عن الانتقام. قال تعالى:
1: واتل

هكذا تبدأ المأساة. لم تكن المشكلة في قربان ولا في دنيا ولا في أمر صغير، بل كانت المشكلة الحقيقية في قلب امتلأ بالاعتراض على قدر الله، ولم يرضى بحكم الله، ولم يحسن التعامل مع مشاعر الغيرة والغضب. فرد الأخ المؤمن ردا يفيض إيمانا وطمأنينة: إنما يتقبل الله من المتقين. يا لها من كلمة! لم يقل له: أنا أفضل منك، ولم يقل: أنا أحق منك، ولم يواجه التهديد بتهديد مثله، بل أعاده إلى أصل القضية. القبول عند الله لا يكون بالشكل ولا بالدعوة ولا بالصوت المرتفع، وإنما يكون بالتقوى. ثم مضت الأحداث حتى وقعت الجريمة، وارتكبت يد الإنسان أول قتل في تاريخ البشر. سقط الأخ قتيلا، ووقف القاتل أمام جسد أخيه لا يدري ماذا يصنع. لقد أطفأ الغضب نور العقل، وحين انتهت الجريمة بدأ الارتباك، وبدأ الندم، وبدأت الحيرة. كيف يتصرف؟ ماذا يفعل بهذا الجسد الهامد؟ كيف يواري سوءة أخيه؟ وهنا يأتي المشهد القرآني العجيب.

تأملوا هذا المشهد. إن الله سبحانه القادر على أن يرسل ملكا، والقادر على أن يلهم الإنسان مباشرة، اختار أن يبعث غرابا، طائرا من الطيور، مخلوقا من مخلوقات الله، ليكون معلما للإنسان في تلك اللحظة. وهنا درس عظيم. إن الله قد يجعل الحكمة على لسان من يشاء، أو في فعل من يشاء، أو في مشهد بسيط يمر أمام العين، لكن القلوب المنتبهة هي التي تبصر، والعقول المتواضعة هي التي تتعلم. هذا الغراب لم يخطب خطبة، ولم يعطي درسا طويلا، لكنه بحث في الأرض، حفر التراب، وأظهر للقاتل كيف يمكن أن يدفن الجسد، وكيف يمكن أن يستر الميت، وكيف يمكن أن يوارى الجسد تحت التراب. إنه تعليم بالفعل لا بالكلام، وتربية بالمشهد لا بالموعظة المباشرة. وهنا نرى أن أول درس في دفن الموتى أخذه الإنسان من مشهد أمامه، من غراب يبعثه الله. وكأن القرآن يريد أن يقول لنا: لا تحتقر شيئا من آيات الله، فالعبرة قد تأتي من أصغر المخلوقات، والهداية قد تأتي في صورة موقف لا يلتفت إليه كثير من الناس. فلما رأى القاتل هذا المشهد انفجرت داخله الحسرة وقال:

يا الله، لم يقل يا ويلتي لأني قتلت أخي، وهذا يدل على مقدار الانكسار الذي أصابه في تلك اللحظة. لقد صار الغراب أفقه منه في هذا الموقف، وأرشد منه إلى ما ينبغي أن يفعل. وهنا نقف مع معنى عظيم جدا، إن المعصية لا تهوي بصاحبها فقط في ميزان الآخرة، بل تهوي به في إنسانيته وفي بصيرته وفي قدرته على التصرف السليم. الذنب يطمس ويضعف ويربك ويجعل الإنسان يقع في الحيرة بعد أن كان قادرا على التمييز. القتل لم يجلب له راحة ولم يطفئ نار الحسد، بل زاده حيرة وفضيحة وندما. ثم يقول الله عز وجل: فأصبح من النادمين. لكنه ندم جاء بعد فوات الأوان، بعد أن سقط الأخ قتيلا، وبعد أن سال الدم، وبعد أن انتهى الأمر. كم في الحياة من أناس باعوا آخرتهم بلحظة غضب، أو بكلمة طائشة، أو بقرار ظالم، ثم جلسوا بعد ذلك يرددون الندم. لكن الندم بعد خراب القلوب لا يعيد الأيام، ولا يحيي الموتى، ولا يمحو آثار الجريمة، إلا بتوبة صادقة ورحمة من الله.

أيها الأحبة، هذه الآية ليست مجرد خبر تاريخي، بل هي مرآة للنفس البشرية، فيها دروس كثيرة، من أعظمها أن الحسد قد يجر إلى ما لا يخطر على البال. كم من خصومة بدأت بمقارنة، وكم من قطيعة بدأت بغيرة، وكم من ظلم بدأ لأن إنسانا لم يرضى بما قسم الله لغيره. حين يرى الإنسان نعمة عند أخيه فليتذكر أن الفضل بيد الله، وأن الأرزاق موزعة بحكمة، وأن القلوب لا تصلح إلا إذا رضيت عن الله. فالرضا يطفئ نار الحسد، والتقوى تمنع الظلم، ومراقبة الله تمنع الجوارح أن تمتد إلى الحرام. إخوتي، من دروس هذه الآية أيضا أن الله سبحانه يربي عباده بطرق شتى، فقد نتعلم من عالم، وقد نتعلم من طفل، وقد نتعلم من موقف، وقد نتعلم من خطأ غيرنا، وقد نتعلم من حيوان أو طائر إذا فتح الله لنا باب التفكر. فالمؤمن لا يعيش غافلا، بل يرى في كل شيء رسالة، وفي كل مشهد عبرة. ومن دروسها كذلك أن ستر الميت ودفنه وإكرامه من خصال الفطرة والرحمة والإنسانية، فالله علم الإنسان كيف يواري سوءة أخيه، لأن بقاء الجسد على وجه الأرض امتهان له، ومشهد مؤلم، ومخالفة لما تقتضيه الرحمة. فحتى بعد الموت تبقى للإنسان حرمته، ويبقى له حق الكرامة، ويبقى له حق الستر. وفي الآية أيضا معنى بليغ في لفظ سوءة أخيه، فالقرآن عبر بهذا التعبير ليشير إلى أن الجسد الملقى من غير دفن أمر يستقبح ويستحيا منه، وأن الستر نعمة في الحياة وبعد الممات. والله سبحانه ستير، يحب الستر، ويعلم عباده الستر في شؤونهم كلها. ثم إن في اختيار الغراب بالذات لفتة لطيفة، فمع أن الناس قد لا يلتفتون إلى هذا الطائر، أو قد ينفر بعضهم من منظره وصوته، إلا أن الله جعله في هذا الموضع معلما ومؤدبا وسببا في إظهار الحكمة. ليت الناس يتعلمون ألا

يزدر أحدا ولا يحتقر شيئا، فقد يفتح الله من باب ظننته صغيرا ما لا يفتحه من باب ظننته عظيما. إخوتي، كم نحتاج هذه الآية في زمن كثرت فيه صور الأذى بين الناس، أذى بالكلمة، أذى بالحسد، أذى بالتشهير، وأذى بالقطيعة، وأذى بالعدوان. فطهروا قلوبكم من الحسد، طهروا نفوسكم من الغل، وعودوها إذا اشتد الغضب أن تتوقف وأن تصمت وأن تتذكر عواقب الأفعال قبل وقوعها. ولنتذكر دائما أن القوة الحقيقية ليست في البطش بل في ضبط النفس، وليست في أن يغلب الإنسان غيره بل في أن يغلب شهوته وغضبه وحسده. فكم من إنسان هزمته نفسه، وكم من إنسان رفعه الله لأنه جاهد هواه وكف أذاه عن الخلق. إن قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يختصر لنا حقيقة كبرى، حقيقة تقول إن الله لا يترك الإنسان في ضياعه بل يرسل له من الآيات ما يوقظه، ومن العبر ما يرده، ومن الإشارات ما يعلمه. ولكن الشأن كل الشأن هل يتعلم الإنسان قبل أن يقع أم لا يفهم إلا بعد الندم؟ نسأل الله أن يجعلنا ممن يعتبرون قبل فوات الأوان، وممن يطهرون قلوبهم من الشرور، وممن يتعلمون من آيات الله في الكون والقرآن والحياة.

قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي

0: كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله.

إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا

النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.

إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى

يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا

تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.

ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا
صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا.

اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في

وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة

فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا

0: نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
3: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
4: كن حذرا، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات، بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كن حذرا، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
2: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية،

0: علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
4: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
4: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
6: كأس العالم.
7: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
6: كأس العالم.
8: أنت تستمع إلى جدة.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: انا اتذكر كنت لما اروح البقالة واشوف توفي واشوف هذه الاشياء، والله كنت اتذكر وانا صغير ادخل البقالة وانا ما معي فلوس، وارجع لامي عد اديني ريالين ثلاثة اربعة وارجع البقالة مرة ثانية واشتري الاشياء هذه.
2: انا احب الشوكولاتة خاصة في يوم العيد، نقعد ناكل طول اليوم وناكل اكل.
3: انا احب الشوكولاتة مع الصامون.
4: والله الشوكولاتة جميع انواعها تسعد الكبير قبل الصغير، الى الان اشتريهم واتذكر ايام اول ايام الابتدائي أيام بيتنا القديم.
5: لما أسمع كلمة شوكولاتة جميع حواسي تذكرني بالطعم اللذيذ اللي ذقته، لأنه اشتركت فيه جميع حواسي.
6: شوكولاتة. Everybody in the world likes chocolate.
7: We love it. Oh, it makes you happy. Yeah. الشوكولاتة.

0: ثلاثة.
1: بمجرد سماعنا لهذه الكلمة تتداعى الذكريات وترتسم على الوجوه الابتسامات، فالشوكولاتة ونكهات الشوكولاتة ورائحة الشوكولاتة ارتبطت بالأحداث السعيدة لكل البشر، ارتبطت بالأفراح والأعياد وذكريات الطفولة السعيدة.
2: قبل ركاتة نلقى دي
1: فالشوكولاتة ارتبطت بكل ذلك ولأكثر من 2000 سنة من تاريخ البشرية، وقصة الشوكولاتة متعة وإثارة بحد ذاتها. فمن أين أتت وكيف تطورت ووصلت إلى هذا التنوع الفريد في وقتنا الحالي؟ إنها قصة مليئة بالسحر والغموض. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر وميسور جستنية. يعدها ويخرجها عادل الزهراني.
3: حكاية الشوكولاتة نقدر نقول إنها بدأت في أمريكا الوسطى والجنوبية، وقبل ما نبدأ القصة اللي ترجع لأكثر من 2000 سنة، أحب أوضح إنها ما صارت حلوة ومستساغة كده إلا في 200 سنة الأخيرة تقريبا.
4: المكسيك وأمريكا الوسطى، العام 1700 إلى 1900 قبل الميلاد.

بدأ الاهتمام بزراعة شجرة الكاكاو في أواسط الغابات الاستوائية بأمريكا الجنوبية، وثمرة شجرة الكاكاو هي المكون الأصلي للشوكولاتة كما نعرفها.

0: يعني الشوكولاتة بدايتها من هذه الثمرة الجميلة، تيجي منها ألوان وتنبت بطريقة غريبة مو زي الفواكه المعتادة، يعني تنبت من الساق حق الشجرة. كانت في البداية زي ما عرفنا من الآثار طبعا تتصنع عشان تصير مشروب، لأنه الآنية اللي وجدوها عند المقابر وفي الأماكن اللي كانت تحفظ فيها كان اللي فيها يعتبر كأنه سائل يعني. وفي نفس الوقت شكل الآنية كلها حقتها آنية مشروبات، ما هي آنية باودر أو شيء زي كذا. وهذه الآثار يعود تاريخها لعام 1900 قبل الميلاد.
1: وفي العام 1750 قبل الميلاد وجدوا إناء عليه نقوش تبين طريقة إعداد شراب الكاكاو. أمريكا الوسطى، حضارة المايا والأزتيك، العام 480 للميلاد.

0: ارتبط شراب الكاكاو بالإضافة لشربه في المناسبات عند المايا بالطقوس الدينية، وكان الأزتيك يسمون ذلك الشراب بمشروب الشوكولاتل، وقد تطور ذلك الاسم إلى اسم شوكولاتة عن طريق الأسبان.
1: شعوب الأزتيك والمايا كانوا يحضروا الشوكولاتة في شراب مر، واللي يضحك هنا إنه هدول الشعب كانوا يعتقدوا إنه هذا المشروب مشروب الآلهة. بس طبعا عندهم قصة طريفة كمان في الموضوع ده، إنه يقول لك في واحد من الآلهة انطرد من جماعة الآلهة حقتهم عشان نشارك هذا المشروب مع البشر. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: كان شعب المايا يحتسي الشوكولاتة وهي ساخنة، وكانوا يضيفون إلى ذلك الشراب الفلفل الحار والعسل.

0: حتى القرن السادس عشر الميلادي لم يكن الأوروبيون قد تعرفوا بعد على مشروب الشوكولاتة، والذي كان شائعاً في أمريكا الوسطى والمكسيك حتى ذلك التاريخ، حتى وصل كولومبوس في رحلته الاستكشافية الرابعة للقارة الأمريكية.
1: لما وصل كولومبوس أمريكا في رحلته الاستكشافية، طبعاً عارفين كولومبوس هو اللي اكتشف أمريكا، كان معاه واحد اسمه إرنان كورتيز. هذا البني آدم هو أول واحد يتعرف على الشوكولاتة. لما كانوا وصلوا السواحل وشافوا السفن حقت أهل أمريكا الأصليين وبدأوا يفتشوا الأغراض اللي فيها، وهو لقى البودرة هذه حقت الشوكولاتة وأخذها عشان يجربها. طبعا أول مرة لما داقوها كانت شيء مر يعني وغريب، يعني ما استساغوه أبدا في الأكل. طبعا هم ما اهتموا بالشوكولاتة إلا لما دخلوا في أمريكا وبدأوا يستكشفوها وبدأوا يشوفوا استخدام الشعوب لها. ففي واحدة من القصص حقت واحد من الحكام والملوك هناك اسمه كان مونتيزوما، كان يشرب الشوكولاتة مرة كتير واستعبد الناس عشان يزرعوا له الشوكولاتة ويقطفوها ويجيبوا له هي مخصوص كله عشان إيش، هو ينبسط فيها ويعمر بيها دماغه. لأنه يقول لك كانت الشوكولاتة تزيد عنده النشاط وكده، لأنه كان عنده متزوج حريم كتير وعنده طقوسه يعني في الموضوع ده. وكمان كانوا يستخدموها بعض الأحيان في الحروب لما يكون عندهم حروب ومرابطات وزي كده عشان يقعدوا صاحين.

0: عندما جلب كولومبوس حبوب الكاكاو معه إلى إسبانيا، لم يلقى ذلك المشروب المر ترحيبا كبيرا، حتى قدم الرهبان ذلك المشروب إلى البلاط الإسباني عام 1544.
1: تخيل معايا 2500 سنة الناس قاعدة تستخدم الشوكولاتة وهي مرة وطعمها وحش، الآن عام 1602 لما نضاف الإسبان السكر والعسل على مشروب الشوكولاتة، ومن هنا أتغير محتوى الشوكولاتة وتغير طريقة استقبال الناس لها أصلا، وبدأت الشوكولاتة تصير صناعة مهمة وبدأت تتصدر من أمريكا الجنوبية لأوروبا وتصير كوموديتي، تصير يعني تجارة هامة في العصر. بس برضو ألين دحين هي تعتبر مشروب.
0: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
2: صراحة أنا عندي شوكولاتة مرة طعمة لازم أكل منها كل أسبوع، لو ما أكلت ما أعرف إيش يصير فيني. ليش أحبها قد كذا غير طعمها؟ تفكرني بذكريات ومواقف وأشياء مرة تضحك ومرة حلوة، وأشياء تجمعني مع عائلتي كمان.
0: العام 1660 للميلاد، الإسبان والفرنسيون يحتفلون بعقد قران الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا وملك فرنسا لويس الرابع عشر في العام 1660 للميلاد.
1: زواج تيريزا ولويس الرابع عشر كان زواج سياسي، غرضه سياسي لأنه عشان يبغوا يقربوا بين الدولتين فرنسا وإسبانيا. فكانت هذه تيريزا هي تعشق الشوكولاتة، كان ما تحب غير شيئين في الدنيا، الشوكولاتة وزوجها هذا. فهي اللي دخلت الشوكولاتة للطبقة المخملية، طبقة النبلاء الفرنسيين هذولي. فرجع مرة تانية الشوكولاتة زي زمان إنه صار شراب الملوك يعني. هم يقولوا انها هي كانت وحشة وقصيرة، فكانت تشرب يعني، كانت الشوكولاتة واحدة من الاشياء اللي هي تقول انها ترفع معنوياتها، طبعا عشان الشوكولاتة برضو زي ما قلنا فيها كافيين وتعتبر مود انهانسر يعني.
0: زرع الفرنسيون شجرة الكاكاو في كل ارجاء مستعمراتهم آنذاك، مثل فنزويلا، البرازيل، الاكوادور، الفلبين. وأدى انتشار زراعة الكاكاو إلى ازدياد الطلب على الأيدي العاملة الرخيصة أو العبيد، وكان ذلك هو الجانب المظلم في تاريخ الشوكولاتة.
1: وانتشرت طبعا بعد كده تجارة الكاكاو في العالم، وبدأت تتقدم في طاولات الطبقة الفخمة في المجتمع، ومن هنا صارت تشوفها في كل مكان وصارت تعتبر برستيج وصارت شيء تاني يعني خلاص. فصارت ريحة وعطر الشوكولاتة شيء أساسي في البيوت وفي المقاهي اللي بدأت تنتشر في ذيك الفترة، وبدأت تصير ثورة المقاهي فيها.

أواخر القرن السابع عشر الميلادي، أوروبا. كانت كمية الشوكولاتة غير كافية وتقتصر على فئة من المجتمع قادرة على دفع كلفتها العالية، حتى أتت الثورة الصناعية التي طورت أساليب طحن وإعداد حبوب الكاكاو وتحسين مذاقها بشكل كبير. فكان المخترع الفرنسي ديبوسون مثلاً أول من أنشأ طاحونة شوكولاتة تعمل بمحرك بخاري في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي، كما بدأت تظهر الشوكولاتة في شكل ألواح بدلاً من المشروب المتعارف عليه منذ القدم.

0: 19 الميلادي أوروبا.
1: في واحد سويسري اسمه كايه راح في ديك السنة لمدينة تورينو الإيطالية، لأنها كانت مشهورة في ديك الفترة في أنها من أحسن الأماكن في صناعة الشوكولاتة. فراح كايه عشان يتعلم الشوكولاتة كيف يصنع الشوكولاتة هناك، وقعد 4 سنوات بعدين رجع لسويسرا وفتح أول مصنع في عام 1819. في قصة هنا بقول لكم، هي الحلو فيها أنه إيه بدأنا نشوف الشوكولاتة في الواقع حقنا اللي اليوم، وهو شركة نستلي. هذه الشركة كيف صار عندها شوكولاتة؟ من هذا كايه. كايه اتعاون مع واحد اسمه دانيال بيتر اسمه كان، وهو اللي عرفه على هنري نستلي وخلاه يتشارك معاه ويبدأوا منتج الشوكولاتة مع بعض. شركة نستلي هذه كان المين برودكت حقها هو الحليب المركز اللي كانوا يستخدموه ديك الفترة انه اكل للاطفال. ففكرة كايه مع نستلي كانوا انه كيف يقدروا يسووا مزيج بين الحليب المركز والشوكولاتة عشان يسووا مشروب جديد او شكل جديد للشوكولاتة، مو شرط انه مشروب. الشوكولاتة في عام 1875 وبدأت بتاريخ جديد اللي شايفينه لنا اليوم، اللي هو ميكس حليب وشوكولاتة.
2: أنا أحب مشروب الشوكولاتة هوت شوكليت، بالمرة لذيذ وعشق، خاصة في البراد.

0: وبدأت الشوكولاتة في الدخول إلى كل بيت وإلى كل مناسبة وإلى كل فرح، وغزت ذاكرتنا بسحرها وتأثيرها.
1: كنا ناخذ علب الشوكولاتة نلعب فيها حريم، نضيف فيها عساس، كنا نلعب أطفال وكده، أيام حلوة.
0: وارتبطت بحياتنا وذكرياتنا بشكل غير مسبوق.
2: أنا ما أحب الشوكولاتة كثير، بس أنه ارتبطت بمناسبات وحاجات حلوة، فكل ما أكلها أفتكر المناسبات والذكريات الحلوة اللي مرتبطة بيها، فصرت أحبها.
3: أنا كنت شوكولاتة كندر بالذات كنت تفكرني ببرنامج في السيارات في اليوتيوب، لأني كنت أقعد أكل دي الشوكولاتة أتفرج على هذا البرنامج.
0: فمن منا لا تذكره الشوكولاتة بأوقات سعيدة مر بها في حياته من أعياد وأفراح وبهجة وفرحة طفل بحلوى.
4: حب قيادة.
0: عزيزي المستمع، والآن صرت تعرف كيف بدأت قصة الشوكولاتة وجذورها المغرقة في القدم. نتمنى لك يوما سعيدا مبهجا كقطعة شوكولاتة فاخرة. الجذور، من هنا بدأت الحكاية. كان معكم من التقديم مؤيد عمر وميسور جستنية. الجذور، إعداد وإخراج عادل الزهراني.
5: البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها، لنساهم في جعل بيئتنا أفضل، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
6: جدة اف ام على هواك.
7: وقف 5 ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه، لا تفتح مجال.
8: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
9: نقاش الآن على جدة اف ام.
10: السلام عليكم. في الوقت الذي تتسارع فيه المتغيرات تزداد الحاجة إلى الربط والاستفادة ما بين خبرات وطموح الأجيال المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. من هذا المنطلق جاء مشروع اسمه مهنار، ليشكل جسرا يربط بين خبرات المتقاعدين واحتياجات المجتمع وسوق العمل، مستثمرا ما يملكونه من معرفة وتجارب متراكمة بما يسهم في دعم الكفاءات الناشئة وتعزيز ثقافة نقل الخبرة وتحقيق قيمة مضافة للتنمية الوطنية.
11: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
12: كن حذراً، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات، بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
13: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
14: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية.
15: أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم. في الوقت الذي تتسارع فيه المتغيرات تزداد الحاجة إلى الربط والاستفادة ما بين خبرات وطموح الأجيال المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. من هذا المنطلق جاء مشروع اسمه مهنار ليشكل جسرا يربط بين خبرات المتقاعدين واحتياجات المجتمع وسوق العمل، مستثمرا ما يملكونه من معرفة وتجارب متراكمة بما يسهم في دعم الكفاءات الناشئة وتعزيز ثقافة نقل الخبرة وتحقيق قيمة مضافة للتنمية الوطنية. اليوم نسلط الضوء على هذه الفكرة وأيضا الفوائد اللي ممكن يجنيها المجتمع من خلال تفعيل هذه العلاقة التشاركية ما بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز، ومستشار أيضا مستشار الشؤون الدينية بالمسجد النبوي للأقسام النسائية. حياك الله دكتورة منى. في البداية، وش أهمية دعم الأفكار والمبادرات الجديدة اللي يقدمها الشباب، وما أثرها في تعزيز التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
4: أسعد الله مساءكم وحياكم الله، وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة. عندما نتحدث عن دعم الأفكار والمبادرات الجديدة التي يقدمها الشباب ونحن نعيش في ظل رؤية 2030، لابد أن نعي أننا لسنا أمام خيار تنموي فحسب، بل هو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري.
3: نعم.
4: طبعا إحنا أجيال وراء أجيال، كما قلت للفتيات اللي التقيت بهم، نشبه ما يحدث في عداء الماراثون، الشعلة التي يحملها العداء ويسلمها للعداء الذي يليه حتى يصل إلى نهاية المشوار.
3: نعم.
4: طالما هناك حياة على كوكب الأرض، إحنا بحاجة لبعض، محتاجين لكل الأجيال لنستفيد من خبرات من مارسوا المهن يعني عاشوا في الحياة سنوات طويلة، وبين جيل الشباب بطموحاته بأفكاره الخلاقة والإبداع والابتكار. لكن إذا ما عنده حصيلة معرفية وخبرات، يعني إحنا لابد أن نختصر الزمن، لأنه في زمن التسارع ما في وقت أنه يغلط ويرجع يعدل الغلط. هو أنا أعطي له في إيش كان في تحديات واجهتني، ونسلم بعض يعني ما بين طموحات وأفكار وإبداع الشباب وخبرة الكبار.
3: طيب دكتورة، تشوفين أنه في فجوة حقيقية بين الأجيال خصوصا في بيئات العمل؟
4: أعتقد أن الفجوة يا سيدي هي فجوة ليست كما نتخيل في جوهر العمل والفكر، هي في طريقة التفكير والأدوات اللي بيستخدمها الجيل الجديد تختلف عن الأدوات اللي إحنا كنا نستخدمها. لو إحنا تعملنا توأمة ما بين الخبرات القديمة وما بين جيل التقنية وجيل السوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي، نستطيع أنه إحنا نردم هذه الفجوة من خلال تعزيز ثقافة الحوار. ما نقدر نقول إنه الحوار بس كمفردة بدون ما يكون مضمونها وحاصل أو حاضر في ذهننا. إحنا الجيلين، جيل الشباب، إحنا ما فينا في مكان تحدي أو تنافس، إحنا في مجال تكاملي. إذا حققنا هذا التكامل، الوطن هو الذي سيكون هو الرابح.
3: طيب جميل. اليوم في كثير من المتقاعدين وأصحاب الخبرة عندهم خبرات وحصاد سنين من التجارب، لكن يمكن عندهم شوية تأخر في التعامل مع التقنية. كيف نقدر نجذب هذه الفئة إلى مواقع التواصل الاجتماعي بحيث أنه يبث من خلالها خبراتهم اللي أكيد بيستفيد منها، تستفيد منها الأجيال الشابة؟
4: اليوم أنا رايح العمل أستاذ عزام وأسمع في إحدى القنوات السعودية عن الإذاعة تقرأ. أنا ما صار عندي وقت أقرأ بس عندي وقت أسمع، يعني الآن أتوقع في كل سيارة وإحنا رايحين في طريقنا إلى عملنا أو راجعين إلا ما نفتح على موجات الأثير برنامج حلقة نقاش الآن اللي نتحدث فيه مع أستاذ عزام. إحنا بنرفع الوعي المجتمعي عن أهمية إنه يكون في تواصل رقمي ما بين الأجيال. يعني أنا ولدي أو بنتك لازم أعرف هو إيش أكثر شيء، يعني مثلاً المواقع التواصل الاجتماعي المشهورة في السعودية أو يستخدموها شبابنا غير اللي موجودة في الدول المجاورة، وخليها أقربها في جمهورية مصر العربية، يحبوا موقع معين أو منصة معينة. إحنا هذيك المنصة ما نستخدمها كثير في السعودية. هذه المنصات اللي إحنا نعرف إنه أولادنا وبناتنا يدخلوا عليها، أنا لازم يكون في لي حضور. يعني أنا قريب اللي صرت دخلت المنصات التواصل الاجتماعي، لقيت البنات في جيل الكليات والجامعات صاروا يتابعوني. يعني أنا عندي مقطع قديم جدا في لقاء مع سمو الأمير خالد الفيصل في الجامعة الإسلامية، قديم، حسيت إنه صار ترند فجأة. طب يا جماعة هو قديم بس عشان حطيته في منصة من منصات التواصل الاجتماعي. إذن لابد أنعي أنا من الجيل اللي ما كان مهتم بهذه المواقع، لقيت نفسي لازم عشان يصير في لغة حوار وتواصل مع جيل الشباب وأقدر أني أكون معاهم لأني أبغى أعطيهم من خبرتي.
3: طيب نرجع للمنصة اللي أطلقت وتجمع بين ما تدعون إليه دكتورة منى وكثير من النخبة، أنه يكون في تواصل ما بين الأجيال، منصة مهنار. وش قصتها معك منصة مهنار؟
4: قصة مهنار قصة عجيبة. أنا ما زلت أعمل في التعليم وأعمل في العمل الإداري، أنا وكيلة للشؤون التعليمية والمدرسية، خبرتي في التعليم 30 سنة، معلمة عندي بالمدرسة قالت لي بنتي وزميلاتها يبغوا يتواصلوا معك يا أستاذة منى. قلت لها حياهم الله، اجتمعت بالبنات، أنا أحب البنات، في لغة مشتركة بيني وبينهم، فحكولي القصة حقت المنصة وفكرتها، تحمست فيها، قلت لهم إيش تطلبوا مني؟ أنا معاكم. قالوا لي نبغى نسوي لقاء معك ونبغاك تكوني أشبه ما تكوني بالعرابة.
3: هذول البنات في المرحلة الثانوية ولا في الجامعة؟
4: في الجامعية. في المرحلة الجامعية، في ينبع صناعية في الكلية الجامعية. البنات جلستي معاهم، الفكر اللي يحملوه، استشعرت انه احنا ما اعطيناهم الفرصة الكافية انهم يتكلموا

0: يرتبط اسم منى باسم الوطن، أن منى عشقها هو وطنها. وأنا أجد أنه الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان لبناء الأوطان. فهذا القبول اللي لقيته من بناتي، وأنا دائما أقول أنا ما عندي بنات، ولكن كل بنت قابلها في حياتي هي بنتي، هم يستشعروا الصدق في كلماتي. لابد أنه كل واحدة في جيلي أو كل رجل في جيلي لابد أن يشعر هذا الشاب أنه هو ولده، أنه هي بنته. لما إحنا نعطي هذا الإحساس، لأنه أصدق المشاعر هي مشاعر الآباء والأمهات.
1: صحيح.
0: فإحنا كلنا هدول أولادنا بناتنا أبناء وبنات الوطن، فيهم الخير الكثير، لكن يحتاج إلى من يقف بجواره ويؤمن بهم، يؤمن بأفكارهم. لا نقلل من أي فكرة ممكن يقولها شاب أو شابة، بالعكس أديله الدعم الكافي وأديله الوقت اللي أسمعه، لأن هم محتاجين اللي يسمعهم. فأنا أعطيتهم ساعة زمن لي على فنجان قهوة على البحر، جلسنا مع بعض عشان نكسر حاجز إنه إحنا ما نعرف بعض. أنا ما أعرفه، لا لا لا يقربوا لي ولا من عائلتي ولا درستهم، وأول مرة أشوفهم. بعدها اتفقنا بعد العيد، بعد عيد الحج، إنه لازم يصير في مقابلة. جهزوا الأسئلة وأنا أجبت على الأسئلة، وكانت الأسئلة الإجابات عفوية ومن واقع خبرتي اللي أنا عشتها. فهم محتاجين يسمعوا خبراتنا عشان يستفيدوا منها، عشان يبنوا عليه، عشان ما يبدأوا من الصفر، يبدأوا يكملوا على ما إحنا قدمناه للوطن، ونفضل لآخر نفس لحد ما الروح تطلع لباريها. أنا أعطي، لا أقول أتقاعد عشان أنام، لا، أنا الوطن استثمر فيه، الوطن أعطاني، الوطن علمني. فأنا لابد من الواجب الوطني إني أنا أعطي للجيل الجديد كل خلاصة خبرتي وكل اللي صرفته علي الدولة.
1: نعم. طيب أنا استأذنك دكتورة منى تبقين معنا، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام،
2: حياكم الله مرة اخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن منصة مهنار، فكرة انطلقت من فتيات سعوديات. فكرتها أنه تربط بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب من أجل خدمة المجتمع. أجدد الترحيب بالدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز. دكتورة منى، على فكرة أنت تعتبرين في هذه المنصة شريكة ولا مستشارة ولا داعمة؟
3: أنا لست شريكة، أنا داعمة وأنا مستشارة، يعني أنا أحمل شهادة دولية معتمدة في برامج الإرشاد والتوجيه المهني.
2: جميل.
3: يعني أريد أن يعني أعمل على يعني هذه أول مرة أنا أقدم خدمة الإرشاد المهني والدعم للشباب بالطريقة هذه المباشرة. إنك تجلس معاهم، إنك تعطيهم مساحة من وقتك وتخليهم يدخلوا لأفكارك ويغوصوا ويبحثوا عما يريدوا

0: يجدوه عندك. هذه أول تجربة. أنا أخذ الشهادة في الإرشاد المهني والأكاديمي والوظيفي لي كم سنة، بس ما قعدت مع أحد بشكل مهني بالطريقة دي.
1: طيب.
0: فأنا حسيت إنها هذا العالم يستهويني، هذا العالم وجدت نفسي فيه، والسبب بناتي لما وأزهار.
1: طيب، لما معانا الآن على الهاتف لما هشبول الرئيس التنفيذي لشركة مهنار. حياك الله يا لما. في البداية أعطينا فكرة عن شركة مهنار، كيف انطلقت الفكرة وش الأهداف اللي تسعون لها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا لما الغامدي طالبة في كلية ينبع الصناعية تابعة للهيئة الملكية للجبال وينبع، وأيضا الرئيس التنفيذي لشركة مهنار. بداية تأسست شركة مهنار ضمن مشاركتنا في برنامج الشركة المقدم من إنجاز السعودية، اللي أتاح لنا فرصة تحويل فكرة طلابية إلى مشروع حقيقي يسعى لإحداث أثر مجتمعي مستدام. مهنار بشكل بسيط هي منصة تربط خبرات المتقاعدين بالكفاءات الناشئة، بهدف المحافظة على المعرفة والخبرات الوطنية وعدم فقدانها بمجرد خروج أصحابها من سوق العمل. انطلقت الفكرة هذه من إيماننا بأن الخبرة لا تتقاعد، بل يمكن أن تستمر صناعة الأثر ونقل المعرفة للأجيال القادمة وتحقيق أقصى فائدة ممكن.
1: جميل. طيب، وش التحدي أو المشكلة أو الأمر اللي تشوفون فيه كان فجوة في المجتمع وخصوصا في سوق العمل اللي خلاكم تؤسسون هذه المنصة اللي تجمع بين خبرات المتقاعدين وأيضا سوق العمل والشباب وطموحات الشباب؟
2: احنا بعد ما درسنا السوق شفنا فجوة واضحة بين الخبرات المتقاعدة وبين الفئات اللي تحتاج توجيه وتحتاج دعم مهني مبني على الخبرات. في ما يقارب في المملكة العربية السعودية 1,200,000 متقاعد ومتقاعدة يمتلكون خبرات وتجارب قيمة، وعندنا في الجهة الأخرى أيضا طلاب وفئات أخرى تحتاج إلى توجيه. فهنا جاءت مهنار لتكون حلقة وصل تمكن نقل المعرفة والخبرة بطريقة مستدامة ومنظمة.
1: طيب، كيف تتواصلون مع هذا العدد الكبير من المتقاعدين بما يملكون من خبرات متراكمة على مدى سنين في مختلف القطاعات والمجالات؟
2: احنا حاليا نعمل على تأسيس منصة تجمع المتقاعدين مع الفئات المستفيدة من الطلاب والكفاءات الناشئة. من خلال المنصة هذه نتيح الخدمات حقتنا، عندنا عدة خدمات من ضمنها الاستشارات المهنية، اللقاءات التوجيهية وورش تدريبية وأخرى. يعني تسهم هذه الخدمات استمرارية العطاء والاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف القطاعات. فإحنا من خلال المنصة هذه نتواصل مع المتقاعدين، وأيضا نتيح خانة لحجز الخدمات ولا آخر للمستفيدين.
1: طيب، وش الأثر اللي لمستموه خصوصا على الشباب من خلال هذه الفكرة أو هذه المنصة لتوظيف الخبرات للكفاءات الناشئة بحيث أنه تستفيد أو يستفيد منها سوق العمل؟
2: إحنا إلى الآن لم تطلق المنصة بشكل رسمي، لكن لمسنا اهتمام كبير من الطلاب من الكفاءات المستفيدة والكفاءات الناشئة، حتى أصبح مهنار بالنسبة للكثيرين مطلب، يعني يسد فجوة في السوق وفي سوق وفي المجتمع بشكل أكمل.
1: طيب، وش رؤيتكم المستقبلية لهذه المنصة، وأيضا وش الرسالة اللي تبغون توجهونها للمجتمع؟
2: إحنا نطمح في مهنار إن مهنار يصبح منصة وطنية رائدة في نقل الخبرات بين الأجيال، وأن تسهم هذه الخبرات في بناء مجتمع يستثمر المعرفة المتراكمة ويحولها إلى قيمة مستدامة، فيما تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأيضا رسالتنا أن الخبرات المتقاعدة ثروة لا تقدر بثمن، والمحافظة عليها واستثمارها بالشكل الصحيح مسؤولية مشتركة للجميع، وأيضا هي تسهم في دعم التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية.
1: طيب، شكرا لك لما هشبول الرئيس التنفيذي لشركة مهنار، شكرا جزيلا لك. أعود لك دكتورة منى، عندك تعليق على ما ذكرته الأستاذة لما؟
0: تعليقي إني أحب أبشر لما إنه أنا بمجرد ما تكلمت عن هذا الموضوع وعن هذه المنصة في المجموعات على يعني في كل الجهات العمل اللي عملت فيها، يعني أنا عملت في التخطيط، عملت في التميز،

0: أسسي، وعندي مجموعات تضم خبراء من كل أنحاء المملكة وخارج المملكة. الكل تحمس لدرجة أنه في واحدة من الزميلات حتتقاعد السنة الجاية، رسلت لي بياناتها ومعلوماتها، أضيفيني إلى المنصة، كوني حلقة الوصل بيني وبين هذه المنصة، لأني أريد أن أثري جيل المستقبل بخبراتي. فبدي أهني لما أنه قبل ما تطلقوا المنصة بشكل رسمي، المتقاعدين والمتقاعدات يفتحوا لكم كل أبواب الخبرة التي يمتلكون، لأني أعلم جيدا أن هذا الوطن يضم إمكانات وكوادر بشرية لا يستهان بها، خبرات عالية الجودة، وما أروعنا وإحنا نلتقي في منصة واحدة ونكسر الحاجز اللي بيننا وبين الجيل الشاب عبر هذه المنصات الرقمية التي أصبحت الواقع يفرض وجودها في حياتنا. فما ينفع إنه إحنا نقول نجلس في بيتنا أو أفتح لي شركة للاستشارات والناس حتجيني. لا، أنت تعال للناس في المنصات، في أماكن تواجدهم الرقمية، عشان يحصل التواصل من أجل الوطن.
1: طيب دكتورة منى، في أحيانا حاجز نفسي بين أصحاب الخبرة والمتقاعدين وبين مواقع التواصل الاجتماعي، ما عندهم رغبة أو حماس في أنه يكونون حاضرين، لأنه يرون أنه هذه الأماكن يمكن لأجيال أصغر منهم. وش ردك على هذه الجزئية تحديدا، العامل النفسي، لأنه يلعب دور كبير في هذا الجانب؟
0: تعرف أستاذي الكريم، متى نكسر هذا الحاجز؟ من داخل بيوتنا، لما نسوي تواصل مع أولادنا وبناتنا، أقرب الناس لنا في بيتنا. إحنا عندنا قلة التواصل، هي تشخيص واقع. أنا لابد أن أعترف أنه إذا ما رحت للطبيب وما قلت له أنا إيش الأعراض أو ماذا أشعر، بماذا أشعر، ما حيقدر يوصف لي العلاج الصح. فأنا لما أعرف أنه في مشكلة في التواصل داخل البيوت، لما المعلم ما يعرف يتواصل مع طلابه الجيل الجديد ويبغى يكلمهم باللغة حقة العصر القديم، إذن أنت تغرد خارج السرب. كيف تعرف أنه هذا المعلم ناجح؟ عرف كيف يوصل لعقول وقلوب وأرواح طلابه، وبالتالي تلاقيه هو صاحب الكلمة والمشورة، ويجيني الطالب سواء كان طفل صغير ولا شاب كبير في الجامعة. نفس الشيء الأب اللي قريب من عياله، الأم اللي قريبة من أولادها، ولازم تعطي لكل إنسان احتياجاته النفسية والفكرية والروحية بما يتناسبه هو، لأنه هو كائن مستقل بذاته، ما في أحد زي الثاني. المنصات الرقمية خطفت أولادنا مننا، إذا ما قدرنا ندخل معاهم هذا العالم حيصيروا كأنهم هم في عالم وإحنا في عالم. وأنا اللي اتخذت هذا القرار، لما تنحيت فأنت حكم عقلك، وعقلك يقول لك أنت تبغى تكون تعيش في قوقعة الزمن الماضي لوحدك، حتعيش لوحدك، حتى أولادك ما حيكونوا معك. لا، أبغى أعيش مع أولادي ومع أصحابهم ومع بناتي وزميلاتهم، مش إني ألبس رداء مو ردائي وأعيش زمن مو زمني. لا، بس لازم أعرف هو كيف يفكر، عشان ما أجي في لحظة أحس إني أنا غريبة، أنا ما أعرف حتى اللغة اللي يتكلموا بيها ولا الرموز اللي يتحدثوا بيها وأتفاجأ. لكن لما أكون معاهم أنا أعرف حتى هم كيف طوروا لغة التواصل بينهم بين بعض، عشان ما يجي في يوم من الأيام أصير أنا مني داري عن الدنيا. فهو قرار بيدك لما أنت تحكم عقلك. هذه منظوري للموضوع بأكمله.
1: نعم، وللأمانة من خلال متابعتي لمواقع التواصل الاجتماعي، فيه أصحاب خبرات، بعضهم حتى ما هو يعني نقول متقاعد حديث، بعضهم حتى في السبعينات، يقدم محتوى جميل وفي له جمهور من الشباب.
0: صح، حقيقي. فهو اتخذ القرار وبيحصد ثمار هذا القرار. على الجانب الآخر، هناك من اتخذ قرار انه يتنحى ويقعد يتفرج من بعيد وينقم على الجيل. لا، الجيل فيه خير كثير، بس تعالي انت ابحث عن اللغة اللي تتكلم بها معه.
1: صحيح. طيب برأيك وش أبرز الخبرات اللي الشخص ممكن ينقلها للأجيال المقبلة؟ خبرات حياتية ولا خبرات عملية ولا يجمع بين الاثنين؟
0: أعتقد أنه الجمع بين الاثنين يعني يعتبر مطلب. يعني الآن الخبرات المعرفية والتحديات اللي واجهناها في حياتنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني مهم جداً أن تطرح للنقاش. حلوة، عشان أنا ما أعرف كيف جات كلمة نقاش، بس هي مناسبة لي.
1: ماشي مع اسم البرنامج.
0: أي اسم البرنامج، هي جات كده، فأنا أتبرمج عقلي على النقاش، النقاش المثمر اللي لما أنا أتكلم عن التحديات، عشان لحد يتخيل إنه النجاح يجي بضغطة زر ولا كده فقاعة طارت في السماء وطير، لا لا لا لا، يعني ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. اللي يطلع بسرعة ينزل بسرعة، واللي ما يعتبر بتجارب الآخرين ويتعلم من الدروس اللي موجودة في هذه الحياة بيضيع وقت كثير. وأنا زي ما قلت في بداية حديثي، ما عندنا وقت نضيعه. إحنا في زمن التحديات وزمن التسارع وزمن التغيير وزمن الطموحات العالية. طموحاتي لا تخليها أكبر من إمكاناتي. يعني أنت لما تجلس مع إنسان يطمح لشيء كبير جداً، لما تتكلم معاه بطريقة عقلانية يستكشف أولاً مكامن القوة اللي عنده ويشتغل عليها، ومكامن الضعف ويعالجها. فلا تحلم بأكثر مما تستحق. في ناس حلمت كثير وطاحت لأنه ما لقيت أحد ينصحها. ترى هذا المكان ما هو لك، هو المكان لغيرك، فلا تطمح بمكان مولك. فهنا يجي دور الخبرة. ترى أنا في يوم من الأيام كنت أحلم بشيء مش الشيء اللي أنا موجودة فيه. في زماني ما كان أحد يحكي معايا، كنت أتكلم مع نفسي، وإنت إيش تبغي يا منى؟ وكان الناس تسأل فعلا هي منى فين تبغى توصل، بس أنا كنت أجلس مع نفسي. اليوم أنا بدي أجلس مع بناتي، لأنه أنا مستعدة أني أسمعهم، مستعدة أني أقول لهم إيش التحديات اللي واجهتها في حياتي عشان أوصل للدكتورة منى اليوم.
1: طيب أنا استأذنك يا دكتورة، أبقي معنا، بنطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام،
2: حياكم الله مرة اخرى. اليوم موضوعنا عن فكرة منصة تربط ما بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب واحتياجات ايضا سوق العمل. أجدد الترحيب بالدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز. انضمت إلينا الآن الأستاذة أزهار الغامدي، مديرة قسم التسويق في شركة مهنار، هي المنصة اللي نتكلم عنها. حياك الله أستاذة أزهار. في البداية، من منظور تسويقي، كيف تساهمون في إيصال رسالة المنصة للمجتمع وتعريف مختلف الفئات بأهمية الاستفادة من خبرات المتقاعدين؟
3: أهلا وسهلا. أولا في مهنار ما نركز فقط على التعريف بالمنصة، نركز كمان على الفكرة وراءها. إحنا نؤمن والخبرات
2: أستاذة أزهار صوتك يقطع، إما أنه تكلمين أنت من السبيكر، إذا من السبيكر قفي لكلمينا من الجوال مباشرة، أو حاولي تغيرين مكانك عشان يكون الصوت ما يقطع. تفضلي.
3: مثل ما كنت أقول، في مهنار إحنا ما نركز فقط على أننا نعرف بالمنصة، إحنا نركز على أننا ننشر الفكرة والقيمة التي تقف خلفها. خبرات المتقاعدين مثل ما ذكر الزميل سلمى وأستاذة منى تمثل ثروة معرفية كبيرة، من الغير منطقي أنها تتوقف عند التقاعد. عشان كذا إحنا نحرص من خلال المحتوى التوعوي، اللقاءات الإعلامية والشراكات المجتمعية، وأيضا منصات التواصل الاجتماعي، على أننا نبرز قصص النجاح والخبرات التي يمكن أن تحدث أثر حقيقي في حياة الشباب أو الجيل الحالي. فإحنا هدفنا أنه يدرك المجتمع أن التقاعد نهاية مرحلة وظيفية، ليس نهاية الخبرة، هو مجرد نهاية المرحلة الوظيفية لكنه ليس نهاية العطاء أو التأثير في المجتمع.
2: طيب، وش أبرز التحديات اللي واجهتوها في تسويق فكرة المشروع، خصوصا أنه فكرة استثمار خبرات المتقاعدين واحدة من المبادرات النوعية والجديدة أيضا على مستوى السوشيال ميديا، ما هو جديدة في كفكرة على مستوى السوشيال ميديا، أن يكون في منصة للجمع بين خبرات المتقاعدين والشباب، هذه فكرة جديدة.
3: صحيح، فعلا أبرز تحدي واجهناه هو مثل ما ذكرت أن الفكرة جديدة نسبيا على المجتمع، فما زال الكثير ينظر إلى التقاعد على أنه نهاية للمسيرة المهنية، بينما إحنا نحاول أننا نبرز جانب مختلف لهذا الموضوع، وهو أنه الخبرة تبقى ذات قيمة حتى بعد التقاعد. وشعارنا أصلا في مهنار هو أنه الخبرة لا تتقاعد بل تورث وتستمر. أيضا واجهنا تحدي في توضيح هذه الفائدة للطرفين، الجيل السابق والحالي، سواء للمتقاعد الذي يعني يمديه يستمر في مشاركة خبرته، أو للشباب من الجيل الحالي، لأنهم يمديهم يستفيدون من تجارب عملية حقيقية من هؤلاء المتقاعدين. لكن مع الوقت الحمد لله وجدنا تفاعل إيجابي من مختلف الفئات، وهذا أعطانا ثقة أكبر بأهمية ما نقدمه.
2: طيب كيف تتفاعلون مع الشباب والكفاءات الناشئة؟ وش الوسائل اللي تستخدمونها لتعزيز ارتباطهم بأصحاب الخبرة؟
3: الشباب اليوم فعلا يبحثون عن محتوى سريع وواقعي ومرتبط بتحدياتهم الفعلية اللي يواجهونهم. عشان كذا إحنا نحرص نقدم رسائل ومحتوى قريب منهم ومن احتياجاتهم المهنية. ايضا نستخدم منصات التواصل الاجتماعي بشكل اساسي للوصول اليهم. ايضا احنا نبرز قيمه التعلم من اصحاب التجارب والخبرات، بدل من الاعتماد على المعرفه النظريه اللي هي المتواجده بسهوله اليوم. اللي نطمح له هو انه يرى الشاب في صاحب الخبره مرشد يمكن ان يختصر عليه سنوات من التجربه او الخطا.
2: طيب في الجانب الاخر، اليوم اللي يسمعنا مثلا من المتقاعدين ويشوف انه عنده خبرات يبغى ينقلها للاجيال المقبله، كيف ممكن يستفيد من خدماتكم؟ كيف يتواصل معكم؟
3: مثل ما ذكر الزميل سلمى، احنا ما اطلقنا الا المنصه بشكل رسمي، لكن يمكن التواصل معنا عبر جميع منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي او عبر رقمنا. احنا كلنا متاحين ومرحبين وفاتحين باب التسجيل لكل المتقاعدين وايضا الفئه الاخرى اللي هي فئه المستفيدين. وراح يستفيد المتقاعد كثير من هذا الناحية، لأنه مثل ما ذكرنا سابقا مع أستاذ منى وزميل سلمى، المتقاعد راح يقدر يقدم ويستمر في العطاء لوطنه، في وطنه وفي مجتمعه أيضا.
2: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذة أزهار الغامدي، مدير قسم التسويق في شركة مهنار، اللي ستطلق منصة تربط بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب. شكرا جزيلا لك.
3: العفو، يعطيكم العافية.
2: طيب أعود لك دكتورة منى، يمكن في جزئية مهمة ذكرتها الأستاذة أزهار، موضوع التعامل مع الشباب باللغة اللي يفهمونها. يعني فيها كثير من أصحاب الخبرة والمتقاعدين اللي يكون عنده بالفعل شيء يبغى يقدمه، لكن لغته وإيقاعها أبطأ من لغة الشباب، يمكن حديثه بطريقة كلاسيكية، المصطلحات اللي يستخدمها ما توصل للشباب. فكيف يمكن أنه نغير من هذه اللغة بحيث أنها تكون لغة شبابية وتحمل في طياتها خبرات السنين؟
4: هذا التحدي من التحديات اللي حتواجه بناتنا وحتواجه أيضا المتقاعدين والمتقاعدات. قلت لك قبل شوي أنه البداية من البيت، البداية من الأسرة، لذلك أنا حريصة جدا على وجود العلاقات الأسرية القوية جدا بين الآباء والأمهات، لأنه الأسرة هي نواة المجتمع. فإذا أنا مو قادر أتواصل بقوة مع أولادي وبناتي، لن أستطيع أني أتواصل مع أبناء وبنات المجتمع، مستحيل. يعني إذا أنا فقدت لغة التواصل مع أقرب الناس لي، وبعدين اعتبر أنه البيت هو المكان اللي أنت بتتدرب فيه على أنك تواجه الجيل اللي برا، لأنه أولادي وبناتي أصدقائهم هم اللي برا، في الجامعة، في النادي، في المقاهي، هم نفسهم. فأنا كل اللي بيحصل في المجتمع ده نموذج له اللي موجود في بيتي. أنا لازم أجلس، يعني أنا أمس أنا لست من الناس اللي تسهر عشان الكورة، وعشان ولدي جاء بعد انتهاء الاختبارات من الجامعة، لازم أجلس مع ولدي اللي أنا غايب عني، يعيش في المدينة وأنا عايشة في ينبع، أبغى أكون صاحبته، أشوف هو فين واصل اهتماماته. فاهتمامات كل إنسان في عائلتي تخصني أنا كأم. يعني أنا دائما أقول الأم ما ممكن أحد يعوض غيابها إذا هي ما كانت قريبة من أولادها وبناتها. وبالتالي لما أروح للعمل، أنا أصلا خلاص درست هذا الجيل اليوم هو إيش الترند اللي عنده. حتى موضوع الترند ده مش شيء كده رفاهية ولا لا لا لا، يعني أنا بعد مباراة المنتخب والأوروغواي فرحت أشوف فين الترند، رحت يعني أنا شفت شوط واحد ما شفت الثاني، بس عشان أعرف أفتح حوار مع ولدي اللي هو مهتم بالرياضة، لأن لازم أصلا في المنتخب السعودي هذا لازم كلنا إحنا نكون معه. فأحسس ولدي وأنا بتكلم معه، ترى أنا صح ما حضرت المباراة كاملة، بس أنا كنت في الترند أشوف الحارس إيش سوى. هذا مثال بسيط أستاذ عزام على كل شيء في حياتنا. يعني حتى في الأنظمة الغذائية اللي صارت قبل فترة والترند، حتى المتعلمين المثقفين اللي هي انجرفوا وراها لحد ما صدر قرار من وزارة الصحة يحذر من إنك أنت مو كل شيء تسمعه تصدقه وتضيع نفسك وتجيب لنفسك مشكلة. فكمان أنا لازم حتى موضوع الصحة، موضوع الرياضة، موضوع كل شيء في حياتك، أنت لازم تعرف الجيل ده مهتم بإيه عشان تعرف تجد لغة بيه. فهذه اللغة اللي يتكلم بيها الجيل الجديد والترندات لازم أنا أكون حاضر لها وواعي عشان أعرف أدخل في نقاش معهم.
2: طيب أنا بقي معي أقل من دقيقة، وعشان برضو نغطي الجانب الثاني، أنه ليست الإشكالية فقط في جيل أصحاب الخبرات، بل حتى أنه في بعض فئات الشباب من فرط الحماس يحس أنه ما هو محتاج أنه يسمع مثلا من هذا المتقاعد اللي مثلا تكون لغته بعيدة عن لغته، وأنه يشوف أنه طموحه يكفي أنه ينطلق. كيف ممكن نغير هذه النظرة؟
4: لابد من الحوار، أنه التنمية المستدامة للوطن لا يمكن إن يعتبنا بالحماس وحده.

0: الجيل الجديد يقول والله هذا أنا أقدر أستغنى عن الجيل القديم. لازم نؤمن بأهمية التكامل بين الجيلين. الشباب عنده روح مبادرة، عنده ابتكار، عنده قدرة على مواكبة متغيرات، لكن الخبرات الوطنية عندها الرؤية العميقة، عندها الحكمة، عندها التحديات اللي واجهتها وكيف اجتازتها. هذا الإبداع حق الشباب لما يلتقي بالتجربة اللي حصلت في الحياة على المسار على السنين الممتدة، حيحول الموضوع إلى حلول لكل المشاكل اللي بنواجهها اليوم، لحلول ذات قيمة نقدر من خلالها نصل إلى ما يعرف اليوم الاقتصاد المعرفي. لما أؤمن برؤية وطن اللي أحد محاورها المجتمع الحيوي القادر على المنافسة، أقدر أوصل لمستهدفات وطن.
1: نعم.
0: يكفينا فخرا إحنا في المملكة العربية السعودية إننا الآن خلال عقد من الزمان حدث عندنا أكبر قصة نجاح.
1: نعم. طيب.
0: في التغيير.
1: نعم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك للدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز، ومستشار الشؤون الدينية بالمسجد النبوي للأقسام النسائية، ومستشار الكليات والمعاهد في الهيئة الملكية بينبع الصناعية. شكرا جزيلا لك يا دكتورة.
0: شكرا لهذه الاستضافة، شكرا لدعم الشباب في الوطن، كلنا من أجل تحقيق مستهدفات هذا الوطن نعمل بكل حب.
1: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة هذه الحلقة من نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي معتز سمير بخش. نلقاكم إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: يعيشون.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

اعتدنا في السعودية أن نبدأ يومنا ونستفتح صباحنا بالقهوة. قهوتنا اليوم أعدها لكم بندر الهاجري، هند السالم وبندر عسيري.

0: ارتبطت القهوة بالإرث الثقافي للمملكة العربية السعودية، حيث أصبحت جزءاً مهماً ضمن تاريخ ثري بالعادات والتقاليد والأصالة وقيم الكرم والضيافة والحضور الإنساني والجمالي في الفنون المتنوعة من الأغاني والقصائد واللوحات، حتى أصبحت القهوة السعودية عنصراً رئيساً في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامة ثقافية راسخة تتميز بها المملكة، سواء من خلال زراعتها أو طرق تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف، والتي تتم وفق تفاصيل معينة تم التعارف عليها عبر مراحل ظهور القهوة السعودية وانتشارها حتى اليوم. ولهذه المكانة المهمة للقهوة التي باتت رمزاً ثقافياً ووطنياً، جاءت تسمية عام 2022 بعام القهوة السعودية من قبل وزارة الثقافة. وقد كانت القهوة حاضرة بشكل لافت برمزيتها ودلالتها في قصائد العديد من الشعراء السعوديين في الشعر الفصيح والشعبي على حد سواء. ويقول الشاعر محمد الثبيتي في ديوانه الشعري التضاريس:
1: أدر مهجة الصبح صب لنا وطنا في الكؤوس يدير الرؤوس، وزدنا من الشاذلية حتى تفيئ السحابة. أدر مهجة الصبح واسفع على قلل القوم قهوتك المرة المستطابة. أدر مهجة الصبح ممزوجة باللوى، وقلب مواجعنا فوق جمر الغضب، ثم هات الربابة، هات الربابة.

0: ويقول الباحث السعودي سعيد السريحي في دراسته عن سيرة القهوة، متحدثاً عن بدايات نشأة القهوة في مكة المكرمة وارتباطها الوثيق والأصيل بعادات وتقاليد المجتمع السعودي.
1: منذ ظهرت القهوة في مكة المكرمة في بدايات القرن العاشر الهجري، منذ ذلك الظهور ارتبطت القهوة بتقاليد المجتمع لدينا. القهوة حينما تكون سميراً للمرء في وحدته، القهوة حينما تكون ثالث الرجال الجالسين على وجاق النار، القهوة حيثما تكون تكون علامة، وللقهوة تاريخ عريق وقيم لا ينبغي تجاوزها. القهوة لها طريقة في احتسائها، فإذا ما تجاوز من يصب القهوة تلك القوانين أو تجاوز الضيف تلك المعايير عد ذلك من العيوب التي لا تليق بمن يفعل ذلك. إذن لا يمكن لنا أن ننظر إلى القهوة بمعزل عن هذه القيم العريقة والقديمة التي ارتبطت بها، ارتبطت بها في المدن وفي القرى، في الحواضر وفي البوادي كذلك. تلك هي القهوة، إذا ما استحضرناها استحضرنا مجتمعا بأكمله كان ينظر إليها باعتبارها المشروب السحري الذي لا يستغني عنه المرء في حله وفي سفره، في وحدته وفي جلوسه مع خلانه. تلك هي القهوة.
0: وللقهوة نصيب كبير في القيم الموروثة للمجتمع السعودي، وجزء أصيل من ملامح ثقافتنا السعودية. وروت كتب التاريخ أن البن عرف قديماً في الجزيرة العربية، حتى أصبحت السعودية اليوم من أكثر الدول استهلاكاً للقهوة. لذلك جاءت الجهود في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي ورفع العائد الاقتصادي وفق خطط رؤية المملكة 2030، حيث ركزت المملكة على زراعة أشجار البن في ثلاث مناطق رئيسية تتركز في جنوب المملكة، وهي جازان وعسير والباحة، حيث يتم زراعة وإنتاج أشهر أنواع البن، وهو البن الخولاني السعودي، والذي يعد أحد أغلى وأندر أنواع البن على مستوى العالم.

0: وتختلف طريقة تحضير القهوة السعودية باختلاف المنطقة، وذلك تبعاً لتأثير البيئة المحيطة، ومن أشهرها المنطقة الوسطى حيث يكون تحميص البن فيها بدرجة متوسطة، أما المنطقة الشمالية فيكون لون القهوة غامقاً، في حين تكون القهوة ذات لون فاتح كلما اتجهنا لجنوب المملكة. أما أدوات صنع القهوة فهي عديدة، منها المحماس والنجر والدلال، وتتميز الدلال أيضاً بتنوعها وفقاً للمنطقة، فالدلة الحساوية هي من أقدم الدلال المستخدمة بالسعودية، أما الدلة القرشية فهي التي تصنع بمكة وتعرف بمنقوشاتها المميزة، في حين تتميز الدلة الحائلية بالجودة والدقة العاليتين في الصنع. ولا يقتصر شرب القهوة السعودية على المواطنين وحسب أو حتى العرب فقط، ولكن أغلب من يقيم في المملكة من مختلف جنسيات العالم هم يستطيبون شرب القهوة السعودية وتذوقها بعد تجربتهم لها عبر الضيافة التقليدية السعودية الأصيلة، وهذا ما عبروا عنه معنا هنا.
1: Hi and welcome to Saudi Arabia, the home of Saudi coffee. I come from sunny South Africa.
2: أهلا، أنا من جنوب أفريقيا ولدينا ثقافة قهوة خاصة بنا، وأنا في السعودية، وفي أول تجربة للقهوة السعودية استغربت لأنها لا تشبه القهوة ولكنها ذات رائحة فريدة ونكهة متميزة وذات طابع سعودي أصيل. معكم أندري من الإذاعة الإنجليزية SRFM.
3: آي سامعين، أعجابك تعرف كراتهن سعودي كوفي سي.
4: أيها المستمعون، نقدم لكم اليوم القهوة السعودية، وهي أكثر المشروبات المرغوبة في المملكة العربية السعودية. أنا أنتمي إلى الهند، لقد اندهشت عندما جربت القهوة السعودية. إذا زرت المملكة العربية السعودية فعليك بتجربة القهوة السعودية. أنا عائشة من الإذاعة السعودية الأردو.
5: من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية قدمنا لكم برنامج القهوة السعودية، إعداد بندر الهاجري، تقديم هند السالم، إخراج بندر عسيدي.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست.

السردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوج، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. شهد عالم علاج السمنة خلال السنوات الأخيرة تطور غير مسبوق مع ظهور أدوية حديثة حققت نسب نزول وزن لم تكن متاحة إلا من خلال الجراحة في وقت سابق. التطور هذا مستمعينا فتح باب واسع من التساؤلات عند كثير من المرضى والأطباء، هل أصبحت الجراحة خيار أقل همية أم أنها لا تزال العلاج الأقوى لبعض الحالات؟ وهل يمكن الاعتماد على الدواء وحده أم أن لكل مريض خطة علاجية تختلف عن غيره؟ السمنة اليوم لم تعد قضية شكل أو مظهر فقط، بل مرض مزمن يرتبط بالسكري، يرتبط بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وانقطاع التنفس أثناء النوم والعديد أيضا من المشكلات الصحية الأخرى. لذلك صار الهدف من العلاج مو فقط بس إنقاص الوزن، بل حتى تحسين الصحة وتقليل المضاعفات وإطالة العمر بجودة حياة أفضل. في هذه الحلقة نناقش أحدث ما توصل إليه العلم في علاج السمنة، ونقارن بين الأدوية الحديثة وعمليات السمنة، ونسأل من هو المستفيد الحقيقي من كل خيار، وأيضا ما الذي تقول الأدلة الطبية الحديثة حول هذا الموضوع. يسعدنا أن ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف الدكتور البراء كاظم، استشاري الجراحة العامة والسمنة والمناظير. حياك الله دكتور البراء، صباح الخير.
4: صباح النور، حياك الله سيد محمد وشباب المستمعين.
3: يا هلا فيك دكتور، وسعيد جدا بإطلالتك الأولى اليوم معنا في برنامج صحة ولياقة، وإن شاء الله نقدم حلقة مفيدة للجميع. طيب خليني أول أبدأ معك بسؤال، هل فعلا تغيرت خريطة علاج السمنة في الفترة الأخيرة؟
4: صحيح، يعني علاج السمنة السمنة ده العصر الحديث، فهو مرض يعني حديث يعني انتشاره على البشرية. فالتغيرات والتحديثات في العلاج هذه خلال الفترة السابقة متغيرة، يعني بتقول متغيرة. أيوة. كل بعد فترة يكون في تحديثات. أيوة تسمعني؟
3: تفضل كمل. أيوة
4: أيوة، فالأبحاث تؤدي إلى تغيير خريطة العلاج من فترة وفترة. إحنا كل 5 سنوات تقريبا يكون في مرحلة مختلفة تقريبا في طرق علاج السمنة.
3: طيب ليش الأدوية الحديثة للسمنة يعني سوت هذه الضجة والاهتمام بشكل حتى على المستوى العالمي؟ يعني
4: انتشار المرض بشكل عالمي عند أغلب الدول المتقدمة يخلي أي علاج حديث ينزل يعمل ضجة في لأخذ الأمل للقضاء على هذا العلاج. تطور هذه العلاجات ما هي جديدة جدا، هي أول ما بدأت لعلاج مرض السكري من النوع الثاني. فهي موجودة عند يعني موجودة لدينا أكثر يمكن 15 أو 20 سنة العلاجات موجودة. لكن تطورها الحديث واهتمام الشركات أو الباحثين على تطوير نوعيات تعمل على تخفيض الوزن بشكل أدق من علاج السكري فقط، خلى التركيز عليها. وأيضا يعني الجمعيات وجمعية الغذاء والدواء الأمريكية والسعودية السماح لاستخدام هذه العلاجات في علاج السمنة فقط من غير وجود مرض السكري، خلى التوجه إليها بشكل أكبر.
3: طب دكتور اليوم ما زال البعض يعتقد أن السمنة هي فقط مجرد ضعف إرادة، ولا تغير هذا المفهوم؟
4: أي السمنة ليست شكل فقط، فهي مرض نتفق عليه أول شيء، وعلاج السمنة ليس فقط ضعف إرادة. يعني لما يكون في حديث مجالس ويكون يتكلم الإنسان بشكل عامي، أنت بس ولا توقف أكل أو قفل الأكل عنك حتنحف، ما هو ولا كان الجميع يعني نحف الجميع، وفي لحظة من اللحظات جمع إرادته ووقف أكل ونحف كان الجميع عملها. لكن فعليا الإنسان لما يوصل لمرحلة معينة من السمنة أو كتلة معينة مرتفعة، الإنسان يوصل لسمنة مفرطة، فهو الجسم يبرمج نفسه على أنه هو هذا وزنه هو الطبيعي أو المفروض يحافظ عليه. فسبحان الله من قدرة الجسم على التكيف والحفاظ والحياة إنه الإنسان لما يحاول ينزل وزنه حينجح في البداية إنه ينزل تقريبا بما لا يزيد عن 10% من وزن الزايد أو من وزنه. بعد كده يبدأ جسمه يتكيف للحفاظ، أو نقول له جسمك يحاربك إنك تنزل، كل كتلته أكثر من 40 أو 45 نسبة نجاح نزول وزنه من غير أي تدخل أو علاج سواء جراحة أو غير جراحي قد لا تتجاوز 5 إلى 7%.
3: طب بصراحة دكتور اليوم بتشوف أننا أمام إقبال أقل على الجراحة في ظل الثورة الجديدة في الأدوية، وخاصة مع الدواء الجديد اللي إحنا قبل كم أسبوع شفنا أنه في أحدث ضجة وأنه صار يستهدف السمنة بشكل عام وعملية الحرق وما إلى ذلك؟
4: ما هو الإقبال على قدر أنه صار في اختيارات أخرى كان مثلا اللي مدامت أنت مصاحب بالسمنة يا أنك تحاول تجتهد مع نفسك فقط بالأنظمة الغذائية والرياضة فقط، أو ما عندك علاج آخر أو شيء مساعد آخر إلا العملية لو احتجتها، أو أنك تكون في منطقة محايدة في النص ما أنت عارف تتوجه لمين.
3: بس تتوجه دكتور للجراحة. أنت بتشوف اليوم مع وجود هذه الأدوية في حاجة الواحد يدخل نفسه للجراحة؟
4: هي ما زالت الأدوية لم تستبدل الجراحة.
3: ما زالت يعني؟
4: أيوة، لكن هي استبدلت يعني مثلا الفئة الأقل اللي أوزانهم أقل مثلا كانوا ممكن تعمل لهم عملية، لكن تحس أنه العملية إجراء شديد عليهم، لكن ممكن إذا فشلت معهم الأنظمة الغذائية أنت ممكن تعمل لهم عملية، لكن هذه الفئة الآن ممكن تستفيد كثير من موضوع الإبر. إحنا عشان نفصل موضوع السمنة إحنا ما نتكلم عن وزن، لأنه الوزن لحاله قد يعطي انطباع خاطئ. واحد يقول مثلا وزنه 90 هل هو سمين ولا لا، ما تعرف، ممكن طوله 190 فهو وزنه مثالي. بالعكس له شخص طوله 140 90 كثير، في عنده 50 كيلو تقريبا زيادة عنده. فإحنا تعريفنا للسمنة بشكل عام إنه بكتلة الجسم، كتلة الجسم من 18 إلى 25 هذه الكتلة الطبيعية.
3: طب خليني أسألك بصياغة أخرى دكتور، اليوم في حال جاك مثلا مريض بسمنة مفرطة جدا، يعني من الناس اللي ما يستطيع التحرك للذهاب لقضاء حاجتهم اللي هي السمنة المعروفة والمفرطة، هل نستخدم معاه الأدوية ولا نقول لازم ندخلك جراحة؟ إيش الخيار الأفضل هنا؟ مين يقرر، أنت ولا هو؟
4: هو القرار دائما الطبي يكون مشاركة بين المريض وبين ده.
3: في مثل يعني هذه الحالة أعطينا الحل مثلا.
4: أي يعني حسب المعطيات، مثلا إنسان جاء كتلته مثلا فوق 40 أقول له نصيحة طبية في مثل هذه الأوزان الإبر صعب أنك توزنك لوزن الوزن الطبيعي، أنت تحتاج مثلا في هذه الكتلة العملية مثلا.
3: أوكي.
4: يقول لك لا والله أنا أبا أجرب مثلا الإبر، يقول لك مثلا توكل على الله مثلا إن أنا أبا أجرب خطوة، يعني على ما قولهم الآخر العلاج الكي أبا أجرب شيء قبل الداء، أو إنه في ناس الإبر أقول لهم لا والله أنا بحب أجرب نظام مثلا، حتى التطور ما هو بس في ناحية الإبر والعمليات، في تطور أيضا الآن في الأنظمة الغذائية اللي بيتقام عليها أبحاث وأمور، نظام الصيام المتقطع، حمية الكيتو، الحميات كثيرة وأنظمة أيضا فيحصل فيها تطور وفي هذه الأمور.
3: في ثورة حقيقية في علاج السمنة في كل المجالات تقريبا
4: طبعا. على جميع الأصعدة.
3: طيب خليني توقف دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على X @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب.

0: وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفنا اليوم الدكتور البراء كاظم استشاري الجراحه والسمنه والمناظير. حديثنا اليوم، هل فعلا تغيرت طريقه ادويه علاج السمنه؟ هل ثوره ادويه السمنه اليوم تهدد عرش الجراحه، ام ما زالت الجراحه خيار مناسب لكثير من المرضى؟ طيب خلينا نتكلم دكتور بشكل مفصل اكثر على موضوع

0: طيب لو قارناها، في ابحاث قارنت الانسان اللي يعمل الرجيم بنفسه واللي ياخذ مثلا الابر هذه، وجدوا الانسان اللي يعمل رجيم بنفسه ويتعرض لجوع فتره طويله ويصبر على الجوع هذا، الحرق عنده او نسبه الايض او احراق السعرات تنخفض بشكل كبير خلال اسبوعين فقط من عمل الرجيم.
1: يتكيف يبدا الجسم
0: يتكيف الجسم بسرعه كبيره ويخفض الحرق خلال اسبوعين. لكن على النقيض في استخدام الإبر أو العلاج الجراحي، الحرق ما ينخفض بهذه القوة، يحصل انخفاض في الحرق صحيح ليس بهذه القوة، فيبقى الحرق عندنا مناسب إلى نزول الوزن لفترة فترة أطول من الزمن.
1: بس هذه معلومة غريبة دكتور، ليش بالجراحة مع أنه نفس الشيء، يعني هو عدم دخول الأكل يقلل الأيض، إيش اللي صار هنا في الجراحة؟
0: في الجراحة أو مع الإبر الإنسان يشعر أنه بالشبع، يشعر بالامتلاء، ما يشعر بالجوع اللي يخلي الجسم أو الدماغ يتكيف محاولة أنه أنا محتاج أكل وكذا. فهذه الأمور العصبية ما بترجع للدماغ، ترجع للدماغ بشبع بامتلاء بكذا، سواء مع العملية يعني الإنسان لو أكل كمية قليلة بعد العملية، عملية تكميم المعدة مثلا، المعدة ممتلئة. مع الإبر الإنسان يشعر بالامتلاء خلال مثلا لو أكل كمية بسيطة، فهذه عصبيا تساعد الدماغ.
1: يعني هنا في اختلاف في الاشارات، يعني
0: في اختلاف في الاشارات كفلسفه كنظريات، في امور غير معروفه هرمونيا ليش بيحصل التغيير هذا.
1: طيب بالنسبه لمتوسط نزول الوزن المتوقع مع هذه الادويه، هو بنفس النزول المتوقع مع الجراحه ولا يختلف؟
0: لا يختلف طبعا، يختلف. الادويه كمان لها اجيال، الى احدث جيل موجود اللي تشتغل على مستقبلين، ما هو فقط الجي ال بي والجي اي بي. هذا احدث دواء موجود، بس ما هو يعني ما حديث في الاصدار، يعني انت بتقول لسه قبل اسبوعين سمعت انه في دواء جديد نزل، يمكن اخر سنتين ثلاثه سنوات الادويه اللي نزلت فيها ما هي حديثه.
1: بس الدواء الاخير هذا اللي قالوا ما تم اعتماده لسه، ما زال ما وصل عندنا في
0: وفي منها ادويه عن طريق الفم وادويه في الاخير، لما ترجع للاسم العلمي تلاقي اسم واحد. أوكي. والجي ال بي 1 هو يعني
1: نفس الشيء،
0: لكن يعني تحسينات معينة، فحتلاقي مثلا أنه هذا أفضل من هذا في نزول الوزن، هذا أقل من هذا في الأعراض المعينة. لكن اللي استغل على مستقبلين هي أفضل شيء، مثلا نسبة نزول الوزن قد تصل إلى من 20-30%. العمليات نتكلم من 60-80% من وزن زايد الإنسان يزولها. في المتوسطات اجتهاد الإنسان ونوعية الطعام اللي يأخذ والحركة والرياضة اللي يعملها قد تحدد كثير من الاستجابة.
1: طب الأدوية هذه دكتور تعالج السمنة ولا تسيطر عليها فقط وتوصلنا لحد معين؟
0: هي تعالج السمنة إلى حد ما. بعد كده الأساس إنه الإنسان هو اللي يسيطر على على على موضوع سمنته. لكن الآن داخلين على موضوع جديد، يعني أبحاث جديدة، إنه بما إنه إحنا اعترفنا إنه السمنة مرض مزمن بطريقة ما، إنه إحنا نستخدم علاجات كعلاجات مزمنة. نتفق أو نختلف مع هذا يعني هذه النظرية أو طريقة بدء العلاجات بهذه الأمور، يعني أنا شخصيا قد أختلف بها. لكن بدأت تحصل إنه نمشي على جرعات معينة منخفضة من هذا العلاج، إنه إحنا نستخدمها على مدى طويل من الحياة أو مدى الحياة.
1: يعني فهم كلامك انه هذه الادويه يتوقف تاثيرها عند ايقافها مثلا؟
0: طبعا
1: هذا مثبت.
0: ايوه، متى ما وقفت العلاج انتهى تاثير العلاج.
1: طب هل وجدتم اشخاص ما يستجيبون للعلاج الدوائي دكتور؟
0: طبعا.
1: ايش السبب؟
0: قليل، يعني سبحان الله خلقت الله تختلف من شخص لشخص، والاستجابه تختلف من شخص لشخص، وتأثير المرض نفسه مثلا لو مرض السمنة تأثيره من شخص لشخص مختلفة. مثل اللي تقول أنت مثلا شخص، إحنا الآن متفقين مثلا التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب وأنواع من السرطان وأمراض الرئة.
1: نعم.
0: لكن تلاقي ممكن شخص الآن عمره 70 سنة وهو مدخن من 50 سنة ما حصل له أي شيء. مثلا ما نقدر نقول التدخين سليم
1: بحسب الاستعداد، بحسب
0: 10 سنوات وجاته أمراض مزمنة، فاستجابة الجسم وتكيفه، لأنه مثل ما بصمته تختلف، فاستجابتنا للأمور جميعا للأمراض والعلاجات مختلفة.
1: يعني جينتك الموضوع أحيانا يكون.
0: أيوة.
1: طيب المرشحين دائما المثاليين للعلاج الدوائي هم اللي يصلون لمرحلة السمنة ولا اللي عندهم مثلا زيادة طفيفة في

0: الوزن دكتور؟
1: الزيادة الطفيفة دائما ما نفضل فيها العلاجات. العلاج في الأخير هو علاج له لازم له آثار جانبية. ومن الآثار الجانبية للعلاجات إن هي تزيد قابلية جسمنا على زيادة الوزن، هذا لازم نعرفه. فهو ما هو أمر إنه إحنا نأخذه إنه أنا علاج سهل بدل ما أنا أتعب وأعمل رجيم أخذ علاج وأنحف. تأخذ علاج تنحف توقف العلاج من هنا تلاقي خلال فترة بسيطة رجعت الوزن اللي اكتسبته، بالعكس زدت كمان زيادة في الوزن من الآثار على هذا العلاج، من الآثار الهرمونية على زيادة قابلية جسم نزول الوزن، مع آثار نزول الوزن جسمنا ينزل الاحتراق عنده بطريقة صعب رجوعها مرة ثانية. والأمر الثالث كمان إنه خسارة كتلة عضلية مع نزول الوزن في البداية تؤدي كلها إنه كمية الاحتراق عندنا، وكان احتياجك 2000 سعرة قبل ما تبدأ العلاج حيصير مثلا 1600 سعرة 1500 سعرة. فالحال عودتك لنفس نظامك في الحياة حتلاقي إن رجوع وزنك حيكون أسرع بكثير.
0: أوكي ممتاز جدا. طيب في حد معين لمؤشر كتلة الجسم اللي نستخدم فيه هذه الأدوية مثل جراحات السمنة؟ لأنه أنت في جراحات السمنة تشترطون كتلة جسم معينة مثلا، صحيح؟
1: يعني الـ من 27 إلى 35 هذا الحد تقريبا اللي بنستخدم فيه العلاجات، من 27 إلى 30 في حال وجود مرض السكري، أكثر من 30 في حال عدم وجود أي أمراض مزمنة مصاحبة للسمنة، إلى 35 في هذا الحد.
0: ممتاز. طيب خلينا نتوقف إذن مع فاصل دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفا.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفنا اليوم البراء كاظم، استشاري السمنة والجراحة والمناظير أيضا، وحديثنا عن أدوية السمنة الحديثة. هل طوت صفحة الجراحة أم ما زالت الجراحة خيار مناسب لكثير من المرضى؟ طيب أبغى أسأل الدكتور على هذه الأدوية، هل هي أصلا استخدامها لمن يعانون من السكري وبالتالي صدفة اكتشفوا أنها تعالج السمنة، أم أنها يعني في أدوية مخصصة فقط لعلاج السمنة؟
1: لا، هي كلها يعني الاستخدامين دائما كانوا يستهدفوا، كانوا في البداية علاج السكري، بعدين لا يعني المنظور نفسه انه اكتشف انه علاج السمنة نفسه حيعالج الأمراض المصاحبة له. ان انا اقول انه هذا العلاج بيعالج لي الكبد الدهني، بيعالج الضغط، بيعالج السكر، بيعالج بيخفض نسبة حصول الجلطة القلبية، لا، متى ما أنا استهدفت السمنة فأنا تلقائيا حستهدف البقية.
0: يعني حتى مرضى الضغط، ارتفاع ضغط الدم يستفيدون من هذه الأدوية، صحيح؟
1: صحيح.
0: تفيد مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم، وهي مشكلة يمكن شائعة بين كثير من المرضى،
1: صحيح،
0: بنسبة يعني كبيرة.
1: السمنة مرض العصر الحديث يعني سبب من مسببات أغلب

0: أمراض العصر. حتى الأورام، وجود جسم الإنسان في وزن عالي لفترة طويلة من الزمن يخلي جسمه في حالة معينة من الالتهابات مرتفعة. فهي البيئة المناسبة للأورام. فدائما مريض السمنة عنده قابلية لتكون الأورام السرطانية بعيد عنك وعن السامعين بنسبة مرتفعة عن الإنسان اللي غير سمين. حصول أمراض القلب، السكري، الضغط، مشاكل الكلى، ارتفاع ضغط الدماء، انقطاع النفس أثناء النوم، كلها طبعا في الأمور اللي هي نقولهم الصامتة اللي انت ما تعرفها إلا بشكل متأخر، اللي هي مثل الكبد الدهني، تدهن الكبد في البداية، بعد كده يبدأ التهابات في الكبد، بعدين يبدأ تليف الكبد. هذه كلها مراحل صامتة واحد ما اكتشفها إلا لا قدر الله بعد حصول فشل في الكبد وتليف الكبد،
1: لأن هي أدوية صامتة ما لها أي أعراض فعلا. طيب
0: متى ما في أقل من 30% من الكبد يعمل بطريقة جيدة فإنسان ما حيعرف.
1: طب دكتور، في حال استخدمنا هذه الأدوية وش نسبة النزول اللي تعتبر نتيجة جيدة؟ كم كيلو ولا كم جرام في في في في الأسبوع؟
0: هذه نرجع إنه برضو جهد الإنسان، نوعية الأكل اللي بيأخذها، يأخذ الأكل البسيط اللي بيأخذه عالي بالسعرات، بيأكل شوكولاتة، بيأكل حلويات، فما استفدنا. في ناس تستخدم الإبر إلى الشهرين 3 شهور ما نزل ولا كيلو واحد. لا، في ناس من يوم ما بدأ يأخذ الإبر يخلي أكله معزز بروتين، قليل الكربوهيدرات، قليل السكريات، يشرب سوائل بكمية كافية، عنده حركة بكمية جيدة، يحصل نزول في الوزن بشكل جيد. دائما احنا نتكلم عن نزول الوزن بعد هذه الحقبة الكبيرة من تطور العلاجات وتجارب الناس لها. الإنسان اللي جرب تجارب كثيرة دائما نزوله أقل من الإنسان اللي ما جرب تجارب كثيرة. عشان كده دائما أقول لهم لا تجرب كثير، كل ما تجرب كثير معناته الحرق عندك بيضعف مع كل تجربة. حرق ضعف غير قابل للإصلاح في فترة بسيطة.
1: أوكي.
0: الحرق اللي يضعف عندنا بسبب تجربة نزول وزن محترمة يحتاج أكثر من 2 سنين في الغالب عشان يتحسن.
1: تصلون مرحلة أحيانا تغيير الدواء أو إيقافه في حال أنه ما أدى نتائج كويسة؟
0: طبعا
1: تغييره بنفس الطريقة يعني أخرى بنفس دواء آخر؟
0: يعني إحنا لو استخدم دواء أقل مثلا في له مستقبل واحد اللي هو الجي إل بي مثلا ما استجاب له، نروح للعلاج الثاني اللي استقبل مستقبلين. وإحنا موعودين في الفترة القادمة أنه يكون كمان في ثورة وتحسن ويجي دواء بيعمل على 3 مستقبلات يكون في نزول الوزن ويستهدف موضوع نزول الوزن أكثر بكثير من الأجيال السابقة.
1: وفي كمان سمعت أنه في أدوية تستهدف الميتابوليزم حق الجسم نفسه، صحيح؟
0: مهودة صاحب الثلاثة المستقبلات أكثر من موضوع الميتابوليزم، أنه يرفع الميتابوليزم يعزز من الجلوكاجون اللي هو الهرمون المسؤول عن حرق الدهون.
1: أيوة.
0: فخلال استخدام الدواء فهو عزز من هذا الهرمون.
1: حلو. طيب بالنسبة دكتور الأدوية أو خلينا نتكلم على العمر، هل قرار الأدوية أم الجراحة هو العمر يتحكم فيه في اختيار أي طريقتين، ولا العمر ما له أي دور هنا؟
0: العمر ما له دور كثير إلا في اللي أقل من 18 سنة، هو واحد دو من أنواع الأدوية مسموح استخدامه في أقل من 18 سنة. فأقل من 18 سنة قد تكون فترة يعني شوية صعبة في العلاج، وقد نصل بحال أن تعمل عمليات للأطفال إذا وصل مثلا أنه عنده انقطاع في النفس أثناء النوم بشكل سيء، وصل مرحلة سكري سيئة، فأنت يعني بتروح لعلاج أنت ما تبي تعمل له مثلا علاج جراحي، لكن حفاظا على سلامته وعلى صحته مثلا.
1: طيب العكس تماما، هل توجد حالات لا ينصح لها بالأدوية أطلاقا والجراحة هي الخيار أفضل لهم؟
0: إذا استثنينا موضوع العمر فالناس اللي عندهم تحسس من العلاج يعني أخذ العلاج وما قدر يتقبله كمضاعفات كاستفراغ بعيد شر عنك ألام شديدة في البطن ألام عضلية ما يقدر يتقبل العلاج فهذا أمر. الأمر الثاني اللي عندهم مشاكل في الغدة وورام في الغدة الدرقية ما يقدر يستخدم العلاج هذا.
1: أوكي. هنا تكون
0: يعني أي خيار العلاجي يفقدوه.
1: فبالتالي هنا نقول انه ما انتهت موضوع الجراحه، ما زال الجراحه خيار قائم لكثير من المرضى.
0: صحيح. قد في المستقبل يعني في عمليات كثيره كانت موجوده في السابق وتطور العلم والعلاجات وكذا ادى خلاص الى نسيان هذه العمليات الموجوده. وحتى من ناحيه الامراض التحصينات والامور هذه وتطورها قد نسينا امراض من الامراض الموجوده. قد يحصل في المستقبل انه تطور الدوائي خلال السنوات القادمة قد يلغي خيار الجراحة الموجود حاليا، لكن حتى الآن لا، حتى الآن الخيار موجود.
1: طب دكتور، إذا قارنا نزول الوزن فقط، من يتفوق، الجراحة ولا الأدوية؟
0: لا، الجراحة تتفوق.
1: الجراحة
0: بمراحل، أي يعني العلاج الدوائي كنت أتكلم من 20 إلى 30%، العلاج الجراحي من 60 إلى 80%.
1: طب السؤال الأهم، أيهما أكثر استدامة على المدى الطويل؟ الخيارين هذي، الجراحة أيضا؟
0: العلاج الدوائي يتوقف مفعوله بانتهاء إيقاف استخدام العلاج. العلاج الجراحي يساعدنا في نزول الوزن ويساعدنا في المحافظة على فترة ما.
1: طب اللي طلب جهد والتزام أكبر من المريض، أي واحد فيهم؟
0: كل الاثنين. لكن الجهد والالتزام عشان ناخذ نتائج جيدة على صحتنا، العلاج الجراحي يتطلب مكملات معينة، يتطلب رياضة، ما هو خيار سهل. الفكرة السائد أنه خيار سهل، أعمل عملية وارتاح، صح تعمل عملية وارتاح وينزل وزنك، لكن هل صحتك سليمة؟ هل حافظت على كتلك العضلية؟ هل حافظت على صحة دماغك؟ هذه كلها تحتاج متطلبات من ناحية مكملات فيتامينات، مكملات بروتين، رياضة معينة، وأيضا هي نفسها متطلبات موجودة مع العلاج الدوائي، لكن بكمية يعني بموضوع أقل شوية، فائدة أقل بمتطلبات أقل، هنا فائدة أكثر بمتطلبات أكثر.
1: طيب بسألك سؤال قبل الفاصل دكتور في عجالة، لو جاك مريض متردد والخيارين بالنسبة له مناسبة سواء كان الأدوية أو الجراحة، كيف تبدأ عملية اتخاذ القرار معه دكتور؟
0: القرار في الأخير لازم يكون نابع من نفس المريض، من إيمانه، من من من تقييمه لوضعه، عشان يكون ملتزم به ونكون نوصل لنتائج جيدة. فأنا كطبيب مساعده أعرض عليه الخيارين الموجودة، الفوائد في الجهتين، المخاطر في الجهتين، وأساعده على اتخاذ القرار.
1: ممتاز، جميل جدا. طيب خلينا نتوقف إذن مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM. وللتذكير ضيفنا اليوم البراء كاظم، استشاري الجراحه والسمنه والمناظير، وحديثنا عن ادويه السمنه مقارنه بالجراحه للسمنه. طيب الان بسالك دكتور، وانت الجراح والخبير في هذا الموضوع، ايش اشهر عمليات السمنه اللي تجرى اليوم؟ يعني مثلا صرنا نسمع انه تراجع استخدام بعض العمليات وازدادت شعبية عمليات اخرى، ايش السبب؟
0: طيب العمليات الاكثر شيوعا حاليا على مستوى العالم هي عملية تكميم المعدة. سابقا كانت عملية تحويل المسار الكلاسيكي، انخفضت شعبية هذه العملية بسبب انه عملية تكميم المعدة عملية اسهل على المريض، أقل في حاجة استخدام الفيتامينات، سنتين استخدام فيتامينات في الغالب كفاية على المريض، من ملاحظة المضاعفات على المدى الطويل أقل. عملية تحويل المسار الكلاسيكي هي عملية آمنة وقد أقدم العمليات الموجودة، لكن تتطلب التزام فيتامينات على مدى طويل من الحياة، بعضهم يتطلب أن يكون على مدى الحياة على فيتامينات. في نسبة مخاطر الالتصاقات الداخلية أو الفتاق الداخلي موجودة على مدى الحياة. في حال الإنسان دخن ممكن تحصل عنده تقرحات محل التوصيلات، هذه خطورات على مدى الحياة. ما في حال أي وقت الإنسان ما اهتم بتغذيته ممكن يحصل عنده نقص في البروتين وما إلى من مضاعفات. فالتكميم عملية أبسط فصارت الأكثر شيوعا حاليا على مستوى العالم،
1: صارت منتشرة بشكل كبير. طيب هو كيف تتم آلية تصغير المعدة أثناء عملية التكميم دكتور؟
0: المعدة بعد الدخول العمليات وفصل جزء من الأوعية الدموية في الجهة الخارجية من المعدة، يتم إدخال أنبوب عن طريق الفم لقياس حجم المعدة. فإحنا اللي أهم شيء نحرص أنه نبقي جزء جيد من المعدة يكفي لأكل كمية بسيطة من الأكل، والباقي يتم إزالته عن طريق دباسات خاصة تعمل تدبيس وقص وتم إزالة الجزء الأكبر. ما في نسبة محددة، كل نسبة على موضوع أنه أنا والله قصيت 70% فلان قص 80%، يعني ما الموضوع ده غير دقيق وغير صحيح. رحت أعرف النسبة، أطلع المعدة بشكل كامل وقسم مسطرة وقلم، لكن اللي يبقى حجم معين ومناسب. حتى التكميم اتطور، يعني الفترة أول ما طلع التكميم كانوا يحطوا الأنبوب بقياسات معينة ويقصوا مباشرة الأنبوب، يكون التكميم ضيق كذا. الناس كانت تعاني من الاستفراغ، من عدم تقبل الأكل الجيد وكذا. الآن لا، التكميم اتطور أن يكون لا أوسع بطريقة معينة، طريقة القص تكون مختلفة، يكون حتى الإنسان ما يكون عنده معاناة شديدة ويضمن إن شاء الله أنه ينزل وزن جيد.
1: الناس اللي يكممون دكتور ما تصير لهم تغييرات هرمونية مثل ما نسمع أحيانا في الجسم؟
0: إلا طبعا، إن هذا من الأمور اللي حصلت هي عملية التكميم كانت جزء من عملية تحويل مسار. الأوزان اللي مرة عالية كانت الكتلة فوق 60 أو 70، كانوا يعملوا العملية على أمرين، عملية تحويل المسار في نفس الوقت عملية تكون عملية مجهدة وطويلة وفيها خطورة على المريض، فكانوا يصغروا حجم المعدة وبعد 6 شهور إلى سنة يدخلوا مرة ثانية عشان يكملوا تحويل المسار. بعدين اكتشفوا إنه العملية لحالها هذه لما نصغر حجم المعدة يكون فيها نزول جيد للوزن، فبدأوا يقولوا لا، بدل ما نضطر نعمل عملية الإنسان تحويل مسار إنه نكتفي بهذه العملية خلينا نشتغل عليها ونحسنها. فوجدوا أيضا إنه في تغييرات هرمونية وفي موضوع السكري ونزول الوزن حاصر أيضا مع هذه العملية، على الرغم إنه كان قبلها موضوع حزام المعدة اللي انتشر. كان يصغر الكمية حتى الأكل لكن ما كان معه تغييرات هرمونية حاصلة في موضوع التحسن السكري أو نزول الوزن وكذا. فمع التكميم لا، فنعتبرها في مسمى ثاني لعمليات السمنة يسموها عمليات الأيضية ميتابوليك سيرجري. فعملية تكميم المعدة أيضا تعتبر عملية أيضية مثلها مثل أنواع عمليات تحويل المسار الموجودة.
1: بس أنت كجراح دكتور البراء، متى تفضل تحويل المسار على التكميم؟
0: تحويل المسار يفضل الآن في أمرين. إذا كان أول عملية يعملها الشخص في حال أنه عنده ارتجاع مريئي، فهذا الإنسان اللي عنده ارتجاع مريئي شديد ما نقدر نعمله تكميم لأنه المنطقة تصير ضيقة والضغط يكون فيها عالي وصمام نهاية المعدة قوي وبدأت المعدة ضعيف، فارتجاع حيزيد عنده جدا، فعملية التكميم غير مناسبة بالنسبة له. وحتى عملية تحويل المسار عن مصغر غير مناسبة بالنسبة له، اضطر نعمله عملية تحويل مسار كلاسيكي فقط. المريض اللي عنده سكري أو عنده مرض الأيض، سكري وزيادة دهون وضغط بنسبة عالية ما يستجيب بشكل جيد حتى العلاجات السكري، لأن الجسم مقاوم بشكل ما، تحويل المسار يفيده في علاج السكري والضغط والدهون أكثر من تكميم المعدة. تكميم المعدة مفيد، لكن هنا نعرض أن إحنا لو أنت المريض بتستهدف مرض السكري بشكل أقوى، تحويل المسار يكون مناسب لك بشكل
1: ليش أقوى. ليش دكتور؟ إيش السبب؟ يعني الآلية مثلا تختلف في
0: التغييرات الهرمونية اللي تحصل في المستقبلات الموجودة في البنكرياس عندما الأكل يتجاوز ما يمر على 12 يخلي قابلية وحساسية البنكرياس تحسن كثير في موضوع الإفراز، ومستقبلات أيضا موجودة، فتلاقي التعافي من أمراض الأيضية يكون بشكل أفضل كثير من تحويل المسار.
1: طب هي كيف تصير عملية تحويل المسار دكتور؟ تشرحنا بس باختصار عشان نفهم.
0: إحنا عندنا يمكن أكثر من 5 أنواع عملية تحويل المسار، ما هي واحدة. الأكثر شيوعا نوعين، اللي هي تحويل المسار الكلاسيكي، نبقي جزء صغير من المعدة بشكل مربع مثلا، وفي الأمعاء نتجاوز نعمل توصيلتين طبعا، التوصيلة من على نفس الدائرة اللي يمر فيها الأكل الطبيعي من الاثنى عشر، هذه تأخذ إفرازات الكبد والبنكرياس وتصبها في الامعاء بعد ما نفصل الامعاء، وجزء من الامعاء يكون متوصل فوق مع الجزء الصغير تبع المعده، فالاكل ينزل بكميه اقل في الجزء الصغير من المعده، بعد كده يدخل على الامعاء بشكل مباشر. طبعا احتساب الاطوال حسب حاجه الانسان، يعني سمنته كثيره مثلا احنا نتجاوز 30 الى 40% من الامعاء عشان يحصل فيها ضعف امتصاص، لكن ما يبرميها فما يمتص فيها، لكن الانسان ما يعاني من هذيك السمنه الكثيره. الان صرنا بنعمل عملية تحويل المصاب بشكل أكبر ما بعد التكميم بسبب مثلا الارتجاع، اللي عملوا تكميم في السابق كان يعني عندهم تكميم ضيق عندهم ارتجاع، فنعالج لهم الارتجاع تعويل التحويل المصاب، بس ما أعمل تحوير إلا بجزء بسيط 5 إلى 10% فقط من الأمعاء هي اللي أتجاوزها عشان الأكل ما يحصل فيه ضعف امتصاص بشكل كبير.
1: يعني مرض الارتجاع، الناس اللي عندهم مرض في الارتجاع اللي هو يؤثر في اختيارنا للعملية، هذا واضح من خلال كلامك دكتور. طيب العملية هل تجرى بالمنظار بشكل كامل ولا فيها فك يعني جراحي تقليدي؟
0: لا، حاليا مع تطور المناظير وتطور خبرة الجراحة بالمناظير المفروض انها تعمل بشكل كامل بالمنظار.
1: العمر له تأثير في نجاح العملية؟ يعني مثلا لو جاك واحد تجاوز 60 سنة هل ممكن ينجح معاه الموضوع؟
0: ممكن ايوه بشكل كبير، لكن احنا نتكلم عن العمر المناسب، دائما نتكلم معهم عمر المناسب انه الانسان يحاول يعالج السمنة حتى لو احتاج عملية قبل ما تجاوز عمر 45. بعد عمر 45 المضاعفات تزيد تكة، الاستجابة تقل تكة، فتحرص انه قبل ما تتجاوز 45 مدامت انه جسمك شارك بصحتك وعافيتك لا تأجل الموضوع الى ما تطيح، لما تطيح المضاعفات حتزيد، العلاج يصعب عليك، النتائج تكون اقل.
1: ايش اكثر الاسئلة دكتور اللي يطرحها المرضى قبل دخول غرفة العمليات عادة؟
0: طبعا المرضى اغلبهم يتخوفوا من التخدير، أنا لست طبيب تخدير، لكن اللي بشوفه على مدى سنوات تعاملي مع التخدير، التخدير الآن آمن، ما في أحد اسمه أخذ جرعة زيادة وما عاد صحي، لا، التخدير من الأمور الآمنة الإنسان يتعرض لها ويصحى إن شاء الله مع وقت التخدير. هذا أقرب تخوفهم، ناس تخوف من التسريب ما بعد التكميم، التسريب زمان كانت نسبته مع بداية العملية 4 إلى 6%، الآن إحنا نتكلم عن التسريب نسبته 1 إلى 3000.
1: ما شاء الله، تطور كثير يعني.
0: أيوة، يعني مثلا آخر سنوات أنا ما وجدت أي حالة تسريب مثلا عندي، فهي التسريب قل مع تطور الدباسات، تطور العلم، تغير العملية، تحسنها.
1: حلو، طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد، كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما، سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا فيكم مستمعينا في الجزء الأخير من حوارنا مع دكتور البراء كاظم، استشاري السمنة والجراحة والمناظير، وحديثنا عن أدوية السمنة مقارنة بالعمليات الجراحية للسمنة. طيب دكتور، خلينا ما تكلمنا وفتحنا موضوع العمليات الجراحية، إيش اللي يصير للجسم خلال الأسابيع الأولى بعد الجراحة؟
0: طبعا أكثر نزول وزن يحصل في الأيام الأولى بسبب أنه الجسم يبدأ يستهلك الجلايكوجين الموجود في العضلات وفي الكبد، وهذا الجلايكوجين محفوظ بضعف حجمه، لو إنسان عنده مثلا 8 كيلو جلايكوجين فهو محفوظ 16 كيلو من السوائل، فيفقدها مع بعض فيحصل نزول كبير. النزول اللي في البداية هذا له تأثير جدا كبير في مرضى تحسن السكري، تحسن الضغط، غالبا كثير من الحالات نشوفها يكون عنده مرض سكري من بعد العملية مباشرة يوقف العلاج.
1: سبحان الله يختفي تماما المرض.
0: بيقيس السكري لكنه ما بيضطر ياخذ علاج بعد 3

0: خشن جسم السكر التراكمي لاجي رجع لمستويات جدا جيده. مرضى الضغط ايضا في البدايه ممكن يضطر انه بس ياخذ علاج لمده كم يوم مع نزول الوزن اللي بيحصل في البدايه يوقف ادويه السكري. الناس اللي عندهم عقم هذا بنكتشفه كثير، انه اقول لهم اللي الناس مثلا عندهم زياده في الوزن، سيدات وعندهم عقم، عندهم تكيس ومنضايض، اقول لهم تحرصوا في البدايه في منع الحمل. يقول لك لا دكتور اصلا احنا ما بنحمل. اقول لهم تحرصوا في البدايه، خلال شهرين ثلاثه شهور فجاه تيجي المريض تقول انا حامل.
1: سبحان الله. طيب في نقطة دكتور أكيد يمكن تتفق معي فيها، اللي هي موضوع البروتين بعد العملية. في كثير من المرضى للأسف يهملون هذا الجانب، فبالتالي يبان عليهم يمكن التعب والوهن والهزال بشكل أوضح. هذه هذه هذه هذا خطأ كبير منهم بسبب عدم حفاظهم على كمية بروتين مناسبة بعد العمليات.
0: شوف جسم الإنسان يحتاج في اليوم الواحد عشان يعيش بس حياة طبيعية من 60 إلى 80 جرام بروتين، وصعب في البداية الإنسان يأخذها عن طريق الأكل لأنه كمية الأكل اللي بيأخذها قليلة سواء عن طريق الإبر أو العمليات في الجهتين. فالناس غالبا تهتم في موضوع الفيتامينات كثير وتأخذ أكثر من فيتامين، هو مهمل موضوع البروتين. طب جسمنا من فين يقضي حاجته من البروتين عشان صحة الدماغ والقلب ووظائف الحيوية اليومية؟ يكسر في العضلات. فنجي هنا الموضوع انه تلاقي انت اصلا شكله كده بعد سنه شكله ما هو طبيعي، وجهه نحيف، عنده انحناءات في ظهره. طبعا كلها فقدان كتله عضليه ما هو بس شكل في الاخير،
1: صحيح.
0: لما نفقد كتلتنا العضليه في ظهرنا حيصير ضغط على الفقرات، نسبه انزلاق الغضروف حتزيد. فقدنا للعضلات الموجوده في الفخذ مثلا حيعمل ضغط كبير على الركبه. ففقد العضلات او المحافظه على العضلات اولويه.
1: طب انت تشوف انه للحفاظ على الكتله العضليه نحتاج البروتين، نحتاج التمارين، وهذا يمكن خطا كبير ما يرتكبه كثير من المرضى انهم ما يحافظوا على هذا الشيء، صحيح دكتور من خلال ممارستك؟
0: طبعا انا اول شيء قلت لما تعمل عمليه تعرف ان لازم تاخذ مكمل بروتين، ولازم تبدا تعمل تمارين مقاومه من بعد 6 اسابيع من العمليه او شهرين من العمليه. هذه الاثنين اهم شيء عشان اللي يشوفك بعد سنه حتى ما يعرف انك عملت عمليه، تكون بنفس صحتك وعافيتك واستقامه جسمك. في الاخير احنا لما نفقد الدهون او نفقد بتصير انسان غير سمين، تكون بصحه وعافيه.
1: صحيح.
0: ما نبغى نخرجك من مشاكل السمنه ودخلك في مشاكل ثانيه.
1: طيب. صحيح دكتور نسمع انه ممكن المعده تتمدد مره اخرى وبالتالي يعود الوزن مثل ما كان سابقا بعد العمليات الجراحيه للسمنه؟
0: عودة الوزن بعد العمليات ما هو بسبب التمدد بشكل كامل. لو العملية الأولى كانت صحيحة وجيدة، التمدد اللي يحصل طبيعي بنسبة بسيطة 10 إلى 20% فقط، وهذه ما تؤدي إلى سمنة كبيرة. لكن تغير ثقافة الأكل عند الناس وعدم اهتمامهم في السنة الأولى بالرياضة والبروتين أدى لتكسر عضلاتهم بشكل كبير، احتياج من الطاقة يكون ضعيف جدا، وتغير نظام أكله من أكل صحي إلى أكل استسهال أكل الحلويات والكربوهيدرات سواء بسكوت أو غيرها وزي كده، يخلي أخذ السعرات بشكل كبير، حرقه يكون أقل، يرجع لوزنه، قد يكون يرجع لوزن أكثر من وزنه. على الرغم أنه يقول لك أنت بتاكل يعني أكل ده تقدر تاكل كمية معينة، يقول لك لا والله ما هي، لو أكل طبيعي مثلا لقمتين ثلاثة وخلاص. فنوعية الأكل وعاداته نفسها.
1: طب احيانا تحتاجون تسوون يعني عمليات تصحيحيه لحالات غير ناجحه، ولا هذا نادر دكتور؟
0: العمليات التصحيحيه الان ارتفعت بشكل كبير بسبب انه العمليه الاولى ما كانت عمليه جيده، او بسبب مضاعفات، بسبب رجوع وزن، بسبب ارتجاع. طبعا الان العمليات التصحيحيه موجوده بشكل كبير، يعني قد تصل الى 30 الى 40% من العمليات اللي بنعملها مثلا هي عمليه تصحيحيه حاليا.
1: طيب بالنسبة للدعم النفسي، النوم، هذه لها تأثير على نجاح العملية خاصة بعد إجراءها؟
0: طبعا هو يعني عشان نرجع لمسبب، جزء كبير من المرضى المصابين بسمنة يكون عندهم اضطراب نفسي، سواء كمرض نفسي أو اضطراب نفسي، يعني مثلا يكون عنده اكتئاب وهو بيعالج نفسه أو بيخفف من أعراض اكتئاب عليه أنه هو يتناول حلويات مثلا معينة، يشرب مشروبات فيها كافيين وأشياء زي البيبسي والكوكولا، كل ما انضغط يروح مطعم يأكل مثلا زي كده. فهذا اضطراب نفسي أصلا موجود عنده، أنك تحرمه منه بسبب عملية أو بإبرة يزيد الضغط النفسي عليه فيدخل في سوء في هذا الموضوع. في الأمور دائما نتحرص ونسألنا ونعرف هل الإنسان عنده مرض نفسي أو اكتئاب أو أمر معين هو اللي سبب له السمنة، لازم نعالجه قبلها. في الناس عندهم اضطرابات الأكل المتكرر مثلا البوليميا، هذه لازم تنتبه، لو لازم يكون في أخصائي نفسي يساعده في فترة ما، والأفضل دائما قبل العملية. بعد العملية الحرمان دائما يسبب ضغط نفسي، لكن غالبا الضغط النفسي اللي يحصل بسبب الحرمان يكون مؤقتا في أول 3 أشهر، بعد كده الإنسان يتجاوزه لأنه في أمور تسعده وتحسن نفسيته بشكل أكبر. النوم، جودة النوم تتحسن عنده، النفس يتحسن عنده، الملابس لما توسع عليه، حركته لما تتحسن، أعماله اليومية لما تتحسن. أنت ما تعرف يعني مرضى المصابين بالسمنة قد يصل لمرحلة اللي هو المسكين حتى لبسه للحذاء ولبسه للملابس يكون صعب عليه وضغط نفسي بالنسبة له. الأمور هذه كلها تحسن، السعادة في هذه الأمور تتخطى موضوع الحرمان أو الضغط النفسي اللي يحصل بسبب الحرمان.
1: طب هل تساقط الشعر بعد العملية أمر طبيعي ولا هذا يعتبر في خلل؟
0: أي نزول للوزن بأي طريقة يحصل فيه تساقط الوزن، سواء برجيم، بأفضل رجيم موجود عندك، بإبر، بعملية، يحصل فيه تساقط في الشعر، هذا أمر حاصل. اللي يعزز موضوع تساقط الشعر الأكثر شيوعا البروتين، طبعا نقص البروتين يعزز موضوع تساقط الشعر. الأمر الثاني اللي يعزز موضوع تساقط الشعر نقص الحديد ونقص بعض الفيتامينات.
1: متى يبدأون بالأكل الطبيعي بعد العملية دكتور، مباشرة ولا يبدأون في سوائل أول شيء وبعدين يتدرجون حبة حبة؟
0: هي في مراحل، مرحلة السوائل الشفافة اللي يسموها مثل العصائر الخفيفة والموية والمسلوقة في أول 3 أيام، بعد كده يعني نبسطها نقسمها لأسابيع، مرحلة السوائل الكاملة اللي هو كلها سوائل عصيرات وشوربة وزي كده وحليب ومنتجات الألبان، بعدها بأسبوع مثلا مرحلة الأكل المهروس، أكل جدا لين مهروس لمدة أسبوع، بعد أكل لين شبه صلب، بعد كده مرحلة الأكل الصلب. يعني يوصل الأكل الصلب مثلا خلال 3 أسابيع.
1: حلو. طيب الآن لو طلبت منك دكتور نصيحة لمن يفكر بإجراء عملية سمنة اليوم، إيش النصائح اللي توجهها لهم؟
0: أول شيء اللي يعاني من السمنة لا يأجل علاج السمنة، مادامت إن أنت بصحة وعافية بالعكس هذا الأفضل وقت تاخذ نتائج كويسة، تقدر تلتزم بما بعد العملية أو بعد أو خلال استخدام الإبر بالتعليمات بشكل جيد للحصول على أفضل نتائج. لا تنتظر تطيح عشان تروح تعالج نفسك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تخير دائما أن أنت في حال استخدام الإبر أنك تتوجه للمختصين، لا تأخذ الإبر بسبب النصائح استخدمت أحد ثاني استخدمها، لازم في مختص يتابع معك عشان تأخذ أفضل نتائج وتتجنب المضاعفات والأعراض اللي تحصل مع استخدامها. لما تعمل عملية حاول تختار المركز المناسب المعترف به، تختار الجراح المصنف اللي تستأمنه أن يعمل لك العملية، نتجنب أنه إحنا نروح لأماكن دعائية تكون فيها الأسعار أقل لمجرد أن تكون الأسعار أقل، رغم أنه الآن الأسعار في المملكة العربية السعودية مناسبة جدا. توجهنا لأي دولة أخرى مجاورة لعمل العملية بأسعار فقط أقل بقدر بسيط، يعني تعرف أنه أنت تعرض نفسك لمخاطر استخدام أدوات غير جيدة، جراحين غير مدربين وغير مختصين، استخدام أدوات مستخدمة وفيها خطورة نقل أمراض معدية بالنسبة لك.
1: أنت فتحت نقطة مهمة جدا للأسف، يعني يمكن حتى إحنا نطالع في الصحف بين الحين والآخر بعض الأخبار الصادمة، الوفيات لناس أجروا عمليات تتعلق بهذا الجانب في دول أخرى، وهنا يعني فعلا نحذر يعني أنه الواحد لا يسترخص في صحته صراحة.
0: صحيح.
1: طيب ختاما دكتور، في شيء ما سألناك عنه تبغى تضيفه نختم فيه حلقتنا اليوم معك؟
0: لا الله يعطيك العافية سيد محمد، ما شاء الله عليك.
1: تسلم يا دكتور. إذن كان معنا الدكتور البراء كاظم، استشاري السمنة والجراحة والمناظير. سعيد جدا بالحديث معك دكتور، نلتقيك دائما على خير.
0: شكرا لك المستمعين.
1: تسلم. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم من صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: اخبارك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله. يا أهلا وسهلا بكل اللي انضم لنا وانطلق معنا من بداية المشوار. أكيد على مدار ساعتين راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع رأيكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. صديقي اللي بتسمعني، أرسل لي اسمك والمدينة على الواتساب، خلينا نصبح عليك على الرقم 800-244-28-28، وتقدر تشاركني طوال الساعتين على أرقام التواصل بالاتصال على 012-64-77-154 و 012-649-5154. نحييكم فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج سارة خوجة.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. خلينا نروح لموضوعنا اليوم. اليوم نتكلم على المجاملة داخل العائلة، يعني في حياتنا اليومية وخصوصا داخل البيت بتمر علينا مواقف كثير جدا، يعني مواقف يمكن تكون بسيطة في ظاهرها لكن أحيانا تكشف طريقة تفكيرنا وتعاملنا مع الناس اللي نحبهم. يعني أحيانا أحد أفراد العائلة يسألك عن رأيك بشكل مباشر في حاجة معينة، وهنا تبدأ الحيرة، هل تقول الحقيقة كاملة ولا تختار كلام ألطف حتى يعني لا تجرح مشاعر هذا الشخص؟ يعني في ناس يشوفوا أن الصراحة هي أساس أي علاقة ناجحة، وأن الشخص القريب منك يستحق يسمع الحقيقة كاملة زي ما هي، لأن المجاملة الزائدة ممكن تخليه يستمر في الغلط أو تعطيه صورة غير واقعية عن الشيء اللي هو فيه. في المقابل في ناس كمان يقول أنه مو كل حقيقة لازم تقال بنفس الطريقة، يعني أنه بعض المواقف تحتاج مننا ذوق، مراعاة للمشاعر خصوصا مع الأشخاص القريبين مننا، لأنه ممكن كلمة واحدة تجرح أو تكسر خاطر شخص تعب واجتهد أو كان ينتظر منك يعني دعم أكثر من انتظار رأيك. يعني وهذا الشيء ممكن ينطبق على شيء كثير يا جماعة، يعني حتى لو كان شيء بسيط جدا، يعني مثلا زوجة تعبت في إعداد وجبة معينة وبعد ما خلصت سيارة زوجها إيش رأيك في الأكل؟ وهذا فخ يا رجال، لازم تنتبهوا وتكون إجابتك سليمة. إذا هو شايف أنه مو أفضل شيء عملته أو أنه ما عجبته هذه الطبخة، ممكن يعني هنا يقول الحقيقة كاملة ولا يختار أسلوب أخف وأفضل من هذا الموضوع. مثلا وهذا بينطبق على الزوج كمان، يعني ممكن اشترى مثلا لبس جديد أو سيارة جديدة وسأل زوجته

عن عن إطلالته أو عن سيارته الجديدة أو عن شيء كذا هو شايفه شيء جميل، فهل تصارحه بالحقيقة ولا بالعكس تتركه يفرحه وبدام هو مبسوط بالشيء اللي هو فيه خلاص؟ وفي أشياء بسيطة كمان بتمر على الأبناء، زي ابن مثلا غير قصة شعره أو وهو عجبته النتيجة وسأل والدي عن النتيجة، هل تشوف أنه الصراحة أنه يقولوا له أو أنه يقولوا له الصراحة هذا الشيء صح، ولا المجاملة هنا بالعكس تحافظ على مشاعره وممكن توصل رأيك بأسلوب أو طريقة ثانية؟ هنا حابين نسألكم أصدقائي، هل الأفضل قول الحقيقة كاملة داخل الأسرة حتى لو جرحت المشاعر، ولا المجاملة أحيانا تحافظ على العلاقة أكثر؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و 012-649-5154.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. هل الأفضل نقول الحقيقة كاملة داخل الأسرة حتى لو جرحت المشاعر، ولا المجاملة أحيانا بتحافظ على علاقاتنا أكثر داخل الأسرة؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و012-649-5154. طيب معنا اتصال من أفراح، أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: صباح الأنوار، يا هلا والله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله،
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله، شخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
1: تفضلي يا أفرح.
2: أنا أقول الحقيقة لكن أقولها بأسلوب بذوق، يعني بحيث أنه ما أجرح الشخص اللي معايا.
1: حلو، مثلا أختك أو أخوك سووا شغلة بطبخة معين وسألوك عن رأيك وإن هي ما عجبتك فعلا.
2: لا لا، أنا أقول لهم الحقيقة، يعني مثلا أقول لهم هي كويسة، هي بس نقص كذا، لو زودنا كذا كان أحسن، كان اكتملت زي كذا. أنا في مرة واحدة في حياتي جاملت وندمت على هذا الشيء. طبعا أنا عارفة أنه الصديقة هذه اللي معايا أنها حساسة وتزعل بسرعة، فمرة أخذت رأيي في حاجة ويعني عشان ما تزعل، وقلت لها أنه تمام كويس، وبعد ما عرفت وزعلت مني وصرت خلاص من بعدها ما عاد جامل.
1: جميل يا أفراح، يعطيك العافية، شكرا لك.
2: عافيك يا رب.
1: أهلا وسهلا. طيب معنا أوصاف، حياك الله، صباح الخير أوصاف. يا أوصاف صباح الخير.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير سعد الصباح، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب، تفضلي أوصاف.
3: بالنسبة للمجاملات، لا بد من المجاملات، ما يدخل العائلة من المجاملات، لأن الناس يختلفون، فيهم من يعني يحب أني أجامله، فيهم من يحب لا أني أقولها الصراحة. لكن أنا بين هذه وهذيك، أنا بين الصراحة وبين المجاملة، خصوصا إذا كان في رد العائلة ناس يزعلوا شوي. لكن الأشخاص اللي أشوفهم يعني يحبوني أكون صريحة، أنا أكون معهم صريحة خلاص. هذا الشيء ما يعجبني، ترى في كذا كذا، لو جيت له من هنا، لو سويت له من هنا لكان طالع حلو، لكن إن شاء الله في المرة الجاية طلع
1: حلو. يعني قصدك الأسلوب، ممكن تقولي الحقيقة لكن بأسلوب مختلف.
3: أيوة صحيح. يعني ما يعني أواجه بقوة، أواجه بصوت أو لا. ترى كلنا يعني نخطي، كلنا ما نجيب الصح، لكن الأفضل أنك تسوي هذا الشيء، والأفضل أنك تصلح هذا الشيء من هنا وهناك علشان يطلع جميل. أما في بعضهم لا والله، يعني أجامل منها شوية علشان ما تزعل علي، أنت شريتي هذا الشيء والله أنت يعجبك، لكن أنا شوف في شيء غلط، لو سويتي من كذا أو سويتي من كذا أو اخترتي شيء أجمل من كذا لكان طلع لك حلو، سويتي شعرك كذا، سويت تفريحة اللي كنتي
1: كمان عند عند النساء التفاصيل كثير يعني.
3: أي أكيد، علشان ما تزعل يعني. هي أحيانا تستفيد، ترى تستفيد من
1: والله، ترى الرجال كمان يجاملوا كثير،
3: والله يجاملون. أنا أشوف إن في مجاملات حتى
1: لا، والمشكلة مو يجامل فقط عشان خايف على مشاعرها، عشان يتفادى يعني مشاكل كثير وردود فعل ممكن تصير بشكل كبير.
3: أكيد أنا شفت هذا الشيء عند أخواني، مثلا سوت له شغلة، سوت أكلة، سوت له حاجة،
1: تقول كويسة وانت ساكت وتاكل وأمورك طيبة وخلاص.
3: أي أكيد هذا الشيء. ليش خلينا الملح كذا، ليش ما طبخت يا زين، ليش ما استوت الأكلة، طيب خلك شوي قل لها من جوانب أخرى، يعني لو خليتها شوي تستوي، لو خليتها شوي علشان المرة الثانية تتعلم من غلطتها وتسويها. لكن إذا رفعت صوتك بصوتك كذا عليها، أنت خلاص الإنسان تتألم، تقول يعني ما عجبك كل شيء أسويك. حتى يعني المجاملة لا تجل، جبناها مجاملة، نجامل بأسلوب منطق علشان ما نتعلم.
1: صح، أحيانا يعني كثير في حياتنا نحتاج أنه إحنا نجامل، لكن في فرق بين المجاملة

0: بين ان احنا مثلا نخلي شخص ماشي في طريق غلط او مستمر في شيء غلط لا. عشان احنا جاملنا يعني.
1: لا مو يعني باستمرار لا، بس حتى لو نوينا احنا نجامل نجيبها بطريقة يعني ترضي الشخص الاخر، حتى الرجل او الزوجة والاخ يعني اذا يعني سأل كيف هذا التوب، كيف هذا الشخصية، كيف هذا الشيء اللي شريته، لا توجع على طول تقول لا هذا ليش تشري، لا هذا مو حلو، ليش انت ما اقطيت، لا لا جدا منطقية علشان يقتنع، علشان يتعلم بعدين يسوي الطريقة هذه بإحساس عنده يكون راضي بهذا الشيء، يغير اسلوبه. المجاملة يعني تكون موجودة والصراحة تكون موجودة.
0: جميل، واضح واضح وصف، الله يعطيك العافية.
1: يعني وسط، خلك وسط يعني.
0: جميل، يعطيك العافية، شكرا لك، اهلا وسهلا. طيب كمان اتصال معنا باسم، حياك الله.
2: الله يحييك يا مصطفى،
0: اهلا وسهلا، يسعد صباحك.
2: وصباحك، وكما خلنا نحييك احنا طريقتي.
0: حياك
2: احلى الله يحييك، احلى الورود والزهور واحلى تغاريد الصباح لمصطفى وساره ومستمعين جدا.
0: صباح الخير والنور عليك، وشكرا لكلماتك الجميله.
2: نسيت الياسمين كمان. ونسيت الياسمين.
0: يسعد صباحك وكل الورود والياسمين والفل والحاجات هذه لك يا طباس. اهلا وسهلا، تفضل.
2: شوف المجامله حلوه، لكن اذا فيها اذى لي او اذى للشخص الثاني انا
0: هي مو فكرة أذى كمان يعني، ممكن تكون شيء ترى بسيط، خلينا نتكلم إنه شيء بسيط مثلا قصة شعر لابنك مثلا، خلاص هو قيده قصة وفرحان فيها بس أنت ما عجبتك ما ناسبتك.
2: لا لا لا عادي، هذه قصة شعر، سيارة ما سيارة، ما حد حينكوي إلا هو. عرفت شلون؟ وإذا طلع وهي قصة الله بالخير يضحك الناس عليه، ساعتها يقول يا ليتني ما سويتها. لكن المشكلة في ناس تأذي حالها بهاللي سوته يعني، والصراحة حلوة لكن كمان حتى طريقة الصراحة المفروض ما تكون ثقيلة. ليه؟ لأنه ممكن يعني يعاند ويبقى على الخطأ اللي هو فيه. فالصراحة لا كمان لها طريقة
0: كمان مع الزوجة كمان ايش تشوف في موضوع الصراحة والمجاملة، يمكن مع يعني مع الزوجة تحديدا، لأنه كثير مواقف كثير يعني. أول شيء بتسوي الزوجة لما تصنع شيء بتأخذ رأي الزوجة، والزوج نفس الحكاية، أول ما يشتري شيء أو يعمل حاجة معينة أو إنجاز معين بالنسبة له يأخذ رأي زوجته.
2: مو كل الرجال، أنا من الناس الرجال ما أخذ رأي أحد لأن أنا أثق بحالي، لكن الزوجة عامة المرأة تحب المجاملة. فإيش خسران حتى لو كان اللي سوته مو مرة يا زينه، مثلا الورد رتبتيه ترتيب حلو، الألوان حلوة، الطبخة حلوة، بس لو زودت الملح شوية. عرفت شلون
0: يعني قصدك الأسلوب،
2: تعطيها أيوة تعطيها المجاملة وبعديك تصحح لها خطاها.
0: جميل يا باسم، أنا أشكرك.
2: لكن بالآخر تأكل بالاخر
0: تاكل. طيب يا باسم اكيد هذا مفروغ منه يعني. شكرا لك.
2: لا عشان ما نخسر كذا ننام بدون عشاء.
0: طيب جميل، شكرا يا باسم، اهلا وسهلا. طيب رقم التواصل على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار في موضوعنا اليوم، هل الأفضل نقول الحقيقة كاملة داخل الأسرة حتى لو جرحت مشاعر أفراد الأسرة أو شخص من أفراد العائلة، ولا المجاملة أحيانا بتحافظ على العلاقة أكثر؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و012-649-5154. يلا معنا امتنان، صباح الخير.
4: الو،
3: يسعد صباحك، اهلا وسهلا.
4: اهلين وصباحك بخير استاذ مصطفى، كيفك؟
3: الحمد لله، شو اخبارك؟
4: خير الله يسلمك.
3: تفضلي امتنان، قولي لي رايك.
4: بالنسبه لموضوع المجامله والحقيقه، شوف انا اذا احس انه الحقيقه تجرح وما منها فايده كنا اختار اسلوب المجامله يعني. ايوه
3: والله، قلت كلمه حلوه انه ما منها فايده اذا الحقيقه، لكن اذا الحقيقه منها فايده
4: لا والله تفرق. بالعكس، لازم هنا اكون حقيقيه يعني. ايوه يعني ما ينفع اجامل، لانه في اوقات مواقف من الصعب انه اقول الحقيقه، وهي حتى لو قلتها بس تجرح على الفاضي، يعني تجرح الشخص اللي قدامي وانا لا استفاد ولا هو يستفاد.
3: صح، قد شيء وصار يعني، انت ما فيدك تغيره حتى لو قلت الحقيقه.
4: ايوه يعني، فخلاص هو مبسوط بالشغله هذه، كمل معاه يعني.
3: جميل يا امتنان، يعطيك العافيه، شكرا لك.
4: الله يسعدك يا رب.
3: اهلا وسهلا. معنا فؤاد، صباح الخير.
5: هلا والله مصطفى،
3: يسعد صباحك، اهلا وسهلا.
5: صباح النور، حياك الله.
3: اهلا وسهلا، حياك الله.
5: طبعا انا على حسب الموقف يعني، من كثر ما يجامل والله يعني صراحه كلوني الناس والله. يعني على حسب الموقف يعني، ما اجرحه ولا
3: يعني. خلينا في الشيء البسيط مثلا، خلينا في الشيء البسيط، زوجة سوت أكلة معينة أو طبخة معينة،
5: يعني ما عجبت مع الزوج. العائلة بس يعني، مع العائلة،
3: مع العائلة، مع الشخص، الأشخاص المقربين،
5: مع العائلة مثلا، مع زوجتي ما في مجاملة يعني، مجاملة كلها مجاملات يعني، مسكين أحيانا يعني الطبخ مثلا ينقص ملح يعني، ما والله بعض يعني، أنا عن نفسي أتألم لما أقول لها ترى مسكينة، تحس يعني تقول شو إذا قلت لها عمل نفسك ميت. لا والله، إيه والله، قلت والله العظيم يا مسكينة والله، يعني أنا إنسان حساس وعاطفي لأبعد الحدود، مسكينة والله. قلت لها ترى شوي أبي لها ملح شوي بس، ولا ما شاء الله كبر الشاي سواها الكبر. والله العظيم مسكينة، شوفها يوم ثاني سوي لك أزياد، من كثر ما أمدحها، وحتى لو أن الأكل مو زين، شوف الحين صارت شيف عندي، شيف ما مرة والله. طيب مصطفى
3: تفضل.
5: واحد طلب مني قصيدة بس والله، هو يسمعنا على الهواء الآن،
3: طلب قصيدة يعز عليك. إيه؟ مرة
5: أقول له إيه والله العظيم.
3: آه طيب تفضل.
5: يحب دائما أنا إذا رحت مجالس يطلبونها مني هالقصيدة.
3: طيب يلا تفضل.
5: هذه صارت ماسحة ويا الناس طيبتنا يعني، دائما إني يعني يصوروني وذا. يقول عطنا يا سارة خوجة، عطينا صدى
3: الله. لا أعطيه له صدى.
5: يقول يا مصطفى، صارت ماسحة ويا الناس طيبتنا، بيض قلوبنا وكلها استقلتنا، وهي المشكلة الوقت بيننا يدور، يم واحد ما تسوى تصير شغلتنا. شوف عشان اللي يسمعون لا أحد يجرح أحد، نسكت الحكي بس احنا عندنا إحساس، ما نقدر نعد حكاية جرحتنا ونصبر، بس نقول الله كريم وتهون، دنيا وقاضية ويم الله وقفتنا. صحيح الما يعرفك ما يزلع، لا وهي بكيف ربك مو بكيف الناس، كتبها الله علينا وهذه قسمتنا. صحيح الما يعرفك ما يزمنك راح، والمشكلة يعرفون قيمتنا.
3: صح لسانك، شكرا لك يا فؤاد.
5: شكرا يا هلا وسهلا.
3: صح لسانك، شكرا لك. طيب معنا ابو ريان، حياك الله عبد العزيز، اهلا وسهلا.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: سنة جديدة عليكم وعلينا وعلى جميع المستمعين،
3: كل عام
6: وعلى أهل بخير. المملكة العربية السعودية خاصة جميعا بإذن الله.
3: كل عام أنت بخير يا أبو ريان.
6: وإحنا سوينا اليوم الملوخية وأمسار السحلب كله،
3: يا
6: يعني
3: سلام، وقهوة اللوز.
6: أيوه هي هو اللوز وكل شيء الحمد لله.
3: أنا وعافية عليك.
6: الله يسلمك.
3: قل لي يا أبو ريان رأيك في الموضوع.
6: أيوه والله شوف الموضوع هو أنا يعني الإنسان إذا كان يعب علي مجبور وأنا أقول له ترى أنت كده وكده وكده، لو حصل عملت كده والبس ولا كده عشان يكون شكلك حلو ولا زي كده ماشي، حتى مدى مريان لما تلبس فستان ولا زي ده ما هو حلو. في البداية لازم أقول له ما شاء الله تبارك الله وزي كده، قلت له بس لو كان أنا تمنيت أن يكون لون الفستان كده، قالت لي يعني مو حلو، قلت لا كيف؟ إذا كان الفستان ما هو حلو صاحبته هي اللي تحليه.
3: يا سلام.
6: أيوة، فالواحد يعني الإنسان على حسب الشخص اللي أضافه، والله يعز عليه.
3: وفي مو مسألة يعز علي أو لا، هو حسب شخصية الشخص اللي قدامي كمان، إذا شخص راح يأخذها بزعل ويتنكد في يومه لا ما حقول الحقيقة طبعا، لكن إذا شخص بالعكس ممكن يأخذها إنه المرة الجاية يسوي شيء أفضل إنه يتعلم من هذا الخطأ ممكن.
6: والله أنا بقول يعني صراحة أنا أحيانا لما ألبس زاد دماغ ولا ألبس غطرة تقول لي ترى والله اليوم ألبس غطرة،
3: الصوت يقطع يعني عندك براي
6: الحقيقة على طول ما في مشكلة يا أخي.
3: طيب الظاهر في مشكلة في الاتصال، صوتك يقطع بريان، بس واضح مشاركتك، يعطيك العافية شكرا لك. يلا نروح الفاصل لأصدقائي ولما رجع نتواصل معكم على 012-647-1514 و012-649-5154.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة إف إم.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار. واحد من مواضيعنا لليوم عن الأطفال، ليش بعض الأطفال بيتعلقوا بأكلة واحدة وبيطلبوها كل يوم. المشكلة أنه كثير من الأهالي بيلاحظوا أن طفلهم بيمر بفترة يرفض فيها أغلب الأكلات ويتمسك بأكلة معينة بشكل غريب جدا. تلقى يطلب مثلا نفس الساندويتش كل يوم، أو نفس نوع المكرونة، أو نفس الوجبة في كل مرة. وإذا حاولت تغير لي وتقدم شيء ثاني أو خيارات جديدة يرفض ويتضايق، وممكن يعني يتوقف عن الأكل. وهنا يبدأ قلق الأهل، هل هذا طبيعي؟ هل طفلي بينقص شيء؟ هل لازم أجبره يجرب أكلات جديدة؟ وفي عدة أسباب يعني علمية لهذا الموضوع. أولها حب الروتين والشعور بالأمان. دماغ الطفل يحب الأشياء المألوفة، لما يعرف شكل الأكلة وطعمها وقوامها يحس بالراحة والأمان، عشان كده يرجع لها باستمرار. كمان نمو الدماغ. خلال مراحل النمو السريع الأطفال أحيانا يفضلوا تقليل الخيارات والتركيز على أشياء يعرفوها بشكل جيد، وكمان الحساسية تجاه المذاق والقوام. بعض الأطفال يعني حساسين جدا لقوام الأكل أو رائحة الأكل أو ملمس الأكل، فيجد صعوبة في تجربة أطعمة مختلفة. كمان بيقولوا المتخصصين أنه هذه مرحلة طبيعية من النمو. متخصصين التغذية بيشوفوا أنه التعلق المؤقت بأكلة معينة شائع جدا عند الأطفال، خصوصا بين عمر السنتين وسبع سنوات. وفي بعض الحلول لهذا الموضوع. أول شيء لا تحول الموضوع إلى معركة، كل ما زاد الضغط زاد أكيد عناد ومقاومة الطفل، واستمر في تقديم أطعمة جديدة حتى لو رفضها في البداية. كمان خلي في تنوع بشكل تدريجي، إذا كان يحب مثلا مكرونة جرب تغيير الصوص أو شكل المكرونة في كل مرة، فعشان يبدأ يتعود على التغيير عموما. وخلي الطفل يشارك كمان في اختيار الطعام وتحضيره، هذا بيزيد فضوله لتجربة أشياء جديدة. كمان يعني المثير للاهتمام انه الدراسات اشارت انه تعلق الطفل باكله واحده لفتره معينه غالبا ما بيعتبر مشكله معينه اذا كان الطفل ينمو بشكل طبيعي وصحته جيده. الغريب انه الكبار كمان ممكن يسووا نفس الشيء احيانا. فكم شخص عنده مطعم مفضل او وجبه يطلبها كل مره بدون ما يغيرها؟ الفرق فقط انه الطفل يعبر عن هذا التعلق بشكل اوضح واكثر اصرار. عشان كذا المطلوب من الأهل الصبر والتدرج، لأنه أغلب الأطفال مع الوقت والتجارب المتكررة بيبدأوا بتوسيع قائمة الأطعمة اللي يحبوها بشكل طبيعي. هذا كان موضوعنا أصدقائي عن التغذية للأطفال وليش بعض الأطفال يتعلقوا بأكلة واحدة.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. تقدر تتابعنا عبر التطبيق بالصوت والصورة، حمل تطبيق سعودي راديو بلس من الأب ستور أو الجوجل بلاي. طيب نرحب بكم أكيد في ساعتنا الثانية، ونرحب بكم فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش. موضوعنا اليوم عن المجاملات داخل العائلة، يعني في حياتنا اليومية وداخل البيت تحديدا بتمر علينا مواقف كثير جدا، مواقف بسيطة في ظاهرها لكن أحيانا تكشف طريقة تفكيرنا وتعاملنا مع الناس اللي نحبهم. أحيانا أحد أفراد العائلة يسألك عن رأيك بشكل مباشر، هنا تبدأ الحيرة، إذا كان رأيك ممكن يجرح مشاعره، هل تقول الحقيقة كاملة ولا تختار كلام ألطف عشان ما تجرح مشاعر هذا الشخص؟ في ناس يشوفوا يعني أنه الصراحة هي أساس أي علاقة ناجحة، وأنه الشخص القريب منك يستحق أنه يسمع الحقيقة كاملة زي ما هي وبشكل مباشر، والمجاملة الزائدة ممكن تخليه يستمر في الخطأ أو تعطيه صورة غير حقيقية عن الواقع. في المقابل يعني في ناس يقولوا انه مو كل حقيقة لازم تقال بنفس الطريقة، يعني وانه بعض المواقف تحتاج ذوق ومراعاة للمشاعر، خصوصا يعني اذا كان الشخص قريب جدا، يعني لانه كلمة واحدة ممكن تجرح او تكسر خاطر شخص تعب واجتهد وكان ينتظر منك دعم اكثر من انتظار هذا الرأي اللي ممكن يجرحه. اليوم خلينا ناخذ اراكم في هذا الموضوع، هل الافضل نقول الحقيقة بشكل كامل داخل الاسرة وبشكل مباشر حتى لو جرحت المشاعر، ولا المجاملة أحيانا تحافظ على العلاقة أكثر؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-64-7754 و 012-649-5154.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديدي، الخميس 1:00 ظهراً

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار في موضوعنا اليوم، هل الأفضل نقول الحقيقة كاملة داخل الأسرة حتى لو جرحت المشاعر، ولا المجاملة أحيانا تحافظ على العلاقات أكثر؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و012-6495154. يلا معنا فهيدة، مساء الخير، أهلا وسهلا يا فهيدة. فهيدة مساء الخير.
1: أنا بخالة والله.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
1: الله يحييك ومسك عليك وعلى بخرك المستمعين.
0: يسعد مساكي، تفضلي فهيدة قولي لي رأيك.
1: والله أنا شوف أنا ما أتعامل، ما أحب المجاملة.
0: ما تحب المجاملة، أنت صريحة.
1: صريحة والله، ما أحب المجاملة. طيب. لأنه كثير يعني الكويت من المجاملات، خلاص.
0: حتى لو هذه الصراحة كانت يعني جارحة لمشاعر الشخص اللي قدامك، حتى لو كان شيء بسيط، ممكن يكون طفل صغير أو مراهق في قصة شعر ما هي مناسبة أو تشوفيها أنها غلط، بس هو فرحان بيها، تشوفي أنه لا، أنت هنا في ناس تشوف أنه لا أكيد هتكسري خاطره، خليه يفرح بيها وخلاص، دام أنه سواها خلاص. يعني
1: طيب أنا ليش أبدي رأيي خلاص، يعني ما أقول أنه هذه يعني ما هي حلوة، ما أشرحه، بس أنا ما أقول أنه كويسة.
0: فكرة برضه
1: أقول الحقيقة، إيه زمان ما أقول أنا هذا كويس القصة ولا كذا كذا وش مكان، بس أنا ما أقول يعني لا ما لا ما هي حلوة، لا أبدا، وأسكت أكتفي برأيي خلاص.
0: جميل.
1: طلبني إذا طلبني أقول الصراحة رأي، يعني أقول أنت الحقيقة يعني ما رايح، لأن طلبت يعني شهادة جيت في نسام لك هذا شيء ثاني، هذه الحقيقة لا كذا، أنا ما أحب المجاملات.
0: جميل يا فهد، يعطيك العافية، شكرا لك.
1: الله
0: يسلمك. طيب معنا سامي، حياك الله يا سامي، مساء الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والعافية.
0: مساك الله بالخير والنور، ويا أهلا وسهلا.
2: الله يطول عمرك ويسلمك.
0: الجميل.
2: حبيبي أنت قلت الحقيقة كاملة داخل الأسرة أو المجاملة.
0: نعم.
2: مدام إنه داخل الأسرة ومطلوب منك انك تقول الحقيقة كاملة، بس في اسلوب لبق قريب من المجاملة، يعني المجاملة اللي انا فهمتها واحد يسوي غلط لا اقول له لا حلو، لا طيب، لا كويس، لا مش عارف الشكله، لا مثلا على سبيل المثال لو افترضنا انه ام الاولاد جالسة في المطبخ ما شاء الله تبارك الله من الساعة 11 علينا الساعة 2 ولا الساعة 3 في المطبخ، الأكلة طلعت مخبوصة ما هي مضبوطة، مو معقول أقول له أكلك ما هو مضبوط وأكلك مش عارف، لا
0: صح.
2: أكلك لذيذ وكتر خيرك وجزاك الله خير، بس تصدقي لو نقصت الملح شوية كان طلعت مرة روعة. هنا
0: الأسلوب قصدك اللي يفرق في رأيك يعني.
2: أيوة يعني هنا جاملت وقلت الصراحة بدون ما أجرح.
0: وهذه نقيسها على أشياء كثير، يعني مثلا مو شرط في العائلة، كمان حتى صديق اشترى سيارة معينة هو قيد اشتراها وخلص، بس جاي يقول لك ايش رأيك هنا ما حيفيد أبدا،
2: رأيي ما حيفيد أبدا، ولازم تجامله خلاص قد أخذ السيارة وهذا، هنا لازم المجاملة. أنا أشوف إن المجاملة مطلوبة في كل المواقف ومطلوبة في مواقف كثيرة، لكن أنت حددت داخل نطاق الأسرة. داخل نطاق الأسرة زوجتي وأبنائي وأخواني، في مواقف يجب عليك أنك تقول الحقيقة كاملة بدون أي تزييف وبدون أي شيء. وفي بعض الأحيان
0: متى تكون مباشر في الحقيقة حتى لو كانت تجرح مشاعر أحد؟
2: لو جاني واحد من الأولاد راسب في المدرسة أقول له أنت إنسان كسول، انت بتلعب دائما، انت وكذا، واكلمه بكل صراحه وبكل بالحقيقه، هنا الموقف موقف زي هذا ما يتحمل مجامله.

الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم.

0: نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
0: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواء.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.
0: صبح مساء على جدة FM.
4: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. تكلمنا اليوم أصدقائي عن موضوع المجاملة داخل العائلة، متى تكون صريح، متى تكون مجامل، هل الصراحة دائما مطلوبة ولا في مواقف ممكن تجرح مشاعر الشخص اللي قدامك. خلينا نشوف الموضوع من جانب علمي. يمكن أغلب مشاركاتكم كانت مطابقة للدراسات العلمية. من الجانب العلمي، أشارت العديد من الدراسات في علم النفس الأسري والتواصل الاجتماعي أن المشكلة مو في الصراحة نفسها ولكن في طريقة تقديمها. فبحسب أبحاث في التواصل بين أفراد الأسرة والأزواج، الأشخاص اللي يتقبلوا الملاحظات والآراء الصريحة بشكل أكبر لما يشعروا أولا بالتقدير والاحترام، أما لما تقال الحقيقة بشكل قاسي أو جارح فالدماغ بيتعامل معها كتهديد شخصي، فبيصير الشخص أقل استعداد للاستماع وأكثر ميل للدفاع عن نفسه. طيب، وتوصلت دراسات أخرى بشيء يعرف بالصراحة الرحيمة أو الصدق اللطيف، هو الأسلوب الأكثر نجاح في العلاقات طويلة المدى، بمعنى أن الشخص ما بيكذب ولا يجامل مجاملة يعني مضللة، لكن يختار الوقت المناسب والكلمات المناسبة لإيصال رأيه. فعلى سبيل المثال، بدل ما تكون أو تقول الطبخة سيئة، ممكن أنك تقول عجبتني بس ناقصة شيء معين، لكن أعتقد لو زاد هذا الشيء راح تكون أفضل. بتكون طبعا هذه طريقة ألطف وأفضل في التعامل مع الآخرين. كمان أظهرت الدراسات أن الأسر اللي يجمع أفرادها بين الصراحة والاحترام بتحقق مستويات أعلى من الثقة والاستقرار مقارنة بالأسر اللي تعتمد على المجاملات الدائمة أو على الانتقاد المباشر والقاسي. النتيجة اللي يتفق عليها معظم المتخصصين هي أن الناس غالبا ما بتنزعج من الحقيقة نفسها بقدر ما بتنزعج من الطريقة اللي قيلت بها هذه النصيحة أو تقال بها هذا الرأي. عشان كذا مو المطلوب يعني نخفي الحقيقة ولا نجرح الأشخاص اللي حولنا، ولكن نتعلم كيف نقول الحقيقة بأسلوب يحافظ على المشاعر والعلاقات في نفس الوقت. يمكن هذه كانت الدراسات، ويمكن أغلب الاتصالات اللي جتني يعني متوافقة مع هذه الدراسات، إنه الأهم هو الأسلوب في تقديم النصيحة أو الرأي. هروح لفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

طيب مكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام او عبر تطبيق سعودي راديو بلس. خلينا نروح لواحد من مواضيعنا اليوم عن تاثير كثره المقاطعه داخل الاسره على ثقه الاطفال بانفسهم. يعني في كثير من البيوت الطفل يبدا يحكي قصه او يشرح موقف معين او بيعبر عن رايه، وفجاه بيقاطعوا احد الوالدين او احد افراد الاسره قبل ما يكمل كلامه. مع تكرار هذا السلوك يوميا بيبدا الطفل يشعر وانه كانه كلامه غير مهم او انه رايه ما له قيمه. ممكن تبدو المقاطعه يعني امر بسيط وعادي عند الاباء او الناس المحيطين بالاطفال، لكنها مع الوقت بتؤثر على شخصيه الطفل وطريقه تواصله مع الاخرين، وليها عدة أسباب. يعني الاستعجال والانشغال الدائم عند الوالدين واعتقاد بعض الآباء أنهم فهموا المقصود قبل ما يكمل الطفل حديثه، كمان الرغبة في تصحيح كلام الطفل بشكل سريع. يعني استخدام هذا الأسلوب ممكن يضر الطفل بشكل كبير وبيضعف ثقته بنفسه بشكل كبير. كمان استخدام أسلوب الأوامر أكثر من أسلوب الحوار داخل المنزل، وعدم الانتباه أصلا أنه المقاطعة المتكررة ممكن تترك أثر نفسي بشكل واضح. إيش بتسبب هذه الأمور؟ تراجع ثقة الطفل بنفسه، الخجل في التحدث أمام الآخرين، التردد في التعبير عن رأيه، ضعف مهارات الحوار والتواصل، وشعور الطفل بأنه مشاعره وأفكاره غير مهمة. وبعض الدراسات التربوية تشير أنه الأطفال اللي بيجدوا مساحة للتعبير والاستماع بيطوروا مهاراتهم الاجتماعية وبيمتلكوا ثقة بالنفس أعلى من غيرهم. وفي بعض النصائح من المتخصصين والدراسات أو التوصيات بتقول إعطاء الطفل فرصة لإكمال حديثه حتى لو كان هذا الحديث طويل أو ممل في بعض الأحيان، النظر لهذا الطفل أثناء الكلام والاهتمام بالأشياء اللي بيقولها، وممكن نطرح عليه أسئلة تشجيعية عشان يقدر يستمر، وتعليم بقية أفراد الأسرة آداب الحوار وعدم المقاطعة، وتخصيص وقت يومي للحديث مع الأطفال عن يومهم وأفكارهم، وتصحيح المعلومات بعد انتهاء الطفل من كلامه مو أثناء حديثه. وهذه نقطة مهمة جدا أن احنا نصحح له بعد ما ينتهي من كل الأشياء اللي بيقولها، ويمكن الشرح اللي هو بيقوله اللي احنا بنشوفه ممل أو في أشياء كثير غلط، ممكن نصحح له المعلومة ولكن بعد ما ينتهي من كلامه. يعني أحيانا احنا الكبار نعتقد أنه المقاطعة شيء بسيط، لكن بالنسبة للطفل هي رسالة غير مباشرة بتقول له كلامك غير مهم. الطفل اللي يجد الأشخاص اللي بيسمعوه داخل البيت غالبا بيكون أقدر على التعبير عن نفسه، وممكن يكون يعني أجمل هدية نعطيها الأطفال لنا مو لعبة جديدة أو جهاز جديد، ممكن فقط من نحن نسمعهم بشكل جيد ونطور لهم مهاراتهم بهذه الطرق. هذا كان موضوعنا أصدقائي عن تأثير كثرة المقاطعة داخل الأسرة على ثقة الأطفال بأنفسهم.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
0: صبح مساء على جدة FM.
3: واحنا كذا اصدقائي نكون وصلنا للدقائق الاخيره من برنامجكم صبح ومساء. تكلمنا اليوم على المجاملات داخل العائله، ومتى تكون المجامله شيء جيد، متى تكون كمان الصراحه شيء مهم ولازم ان نكون صريحين، ومتى كمان الصراحه ممكن تجرح مشاعر الاشخاص اللي حولنا. تكلمنا كمان عن الاطفال وتعلقهم باكله واحده اللي بيطلبوها بشكل يومي، عرفنا اسبابها وعرفنا حلولها كمان. تكلمنا في الدراسات العلمية اللي تخص الصراحة والمجاملة. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا، كل اللي شاركونا طوال هذه الساعتين، واللي أرسلونا على الواتساب يعطيكم ألف عافية، ومتابعينا على السعودي راديو بلس يعطيكم ألف عافية. كذا نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. هذه أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش. في أمان الله.

0: مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: ريادة الآن على جدة FM.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعنا الكرام، مساء الخير لكل اللي تابعنا الآن عبر أثير إذاعة جدة FM. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حلم مشروع أو فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأ، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب لك. أحييكم من خلف المايك، معكم من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من تنسيق الاتصالات ليال رواز، من الإخراج معتز سمير بخش. طبعا قبل ما نروح للفاصل مستمعينا، أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-6477-154 و012-6495-154 و012-6478-544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج على صفحة إذاعة جدة على منصة X @جدة_radio أو في صفحتي الخاصة

سأد دلال خياط. كمان أكيد ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. وطبعاً لا تنسوا تنزلوا أو تحملوا تطبيق الإذاعات السعودية Saudi Radio Plus لمتابعة برنامج ريادة وجميع برامج إذاعة جدة.

جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك، او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى. مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.

ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. اليوم مستمعينا حنتعرف على موضوع ريادة الأعمال في مجال المطاعم في المملكة. طبعا يعني بيشهد قطاع المطاعم والمقاهي في المملكة العربية السعودية نمو هائل، يعتبر من أكثر المجالات الجاذبة للاستثمار، وبيتطلب تأسيس مشروع ناجح الانتباه لبعض الأمور المهمة مثل دراسة السوق بدقة، استيفاء التراخيص البلدية، إدارة تكاليف التشغيل باحترافية، وتقديم تجربة فريدة للعملاء بتواكب رؤية وتفضيلات المستهلك السعودي. طيب فيما يخص خطوات التأسيس، أول حاجة لابد ننتبه ليها هي دراسة السوق، يعني تحليل الفئة المستهدفة ومعرفة اتجاهات الأغذية والمشروبات والمنافسين. 2 استراتيجية المفهوم التجريبي، بدء فكرة المطعم أو المقهى بشكل مبتكر وتطويرها وفقا لردود الفعل. 3 التراخيص والاشتراطات، طبعا الالتزام بالاشتراطات البلدية، على سبيل المثال اختيار المواقع المخصصة للنشاط التجاري، مراعاة المسافات القانونية، وأكيد إتمام التراخيص النظامية المطلوبة. أما عن إدارة وتشغيل المطاعم فلابد من الاهتمام ببعض النقاط مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. استخدام برامج وأنظمة إدارة متطورة بتساعد طبعا لتنظيم الطلبات والمخزون وتحليل بيانات وتفضيلات العملاء. 2 التوسع والتطوير، ومنها بناء خطة توسع مدروسة تدعمها الكفاءة المالية، وتراعي تنويع خدمات التوصيل لتشمل كافة فئات المستهلكين. بالنسبة لبرامج الدعم والتمكين، طبعا تولي الجهة الحكومية في المملكة العربية السعودية اهتمام كبير بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرز هذه الجهات حاضنة أعمال فنون الطهي، طبعا بتقدم برنامج شامل من وزارة الثقافة السعودية لتمكين الطهاة ورواد الأعمال في قطاع المأكولات والمشروبات من تطوير أفكارهم وتحويلها لمشاريع ناجحة. مستمعين الكرام، مع ضيف حلقتنا اليوم رح نتكلم بتفصيل أكثر عن موضوع يهم الكثير من أصحاب المطاعم والمقاهي. موضوعنا اليوم عن اللوائح التشغيلية للمطاعم في المملكة العربية السعودية. ضيفنا هو مستشار ومدرب في قطاع الضيافة وإدارة وتشغيل المطاعم، خبرته الميدانية أكثر من 18 عام، ساهم في تشغيل العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية، مؤلف كتاب الدليل المبسط لتشغيل مطاعم الوجبات السريعة، بيقدم الكثير من الخدمات

0: المتنوعة من أبرزها إنشاء الأدلة التشغيلية وتطويرها، تدريب فرق العمل، وتقديم الاستشارات المتنوعة. نرحب بضيفنا، أهلا وسهلا بك أستاذ محمود عيد الرواس في برنامج رياضة على جدة FM.
1: أهلا، حياك الله أستاذ دلال.
0: طبعا في البداية نبغى نعرف منك إيش يعني اللوائح التشغيلية الخاصة بالمطاعم.
1: طيب، بداية حاب أرحب بك وحاب أرحب المستمعين. اللوائح التشغيلية بالمطاعم نقدر نبسطها أنه هي أدوات توثيق وضبط ومراقبة للمطعم، بتتم عن طريق إدارة المطعم، بتساعدنا جدا أنه إحنا نقدر نضبط عمليات التشغيل والعمليات اللي بتصير داخل المطعم، بحيث أنه إحنا نقدر نوثقها في أوراق معينة أو مستندات، سواء كانت المستندات هذه ورقية أو رقمية. الكلام هذا جدا بيساعدنا في العمليات حق التدريب اللي بتصير في المطعم، في عمليات الرقابة المستقبلية.
0: طب خلينا نتكلم عن إيش أهمية هذه اللوائح التشغيلية وإيش أثرها سواء على العمل، وليه تعتبر هذه اللوائح مهمة لنجاح أي مطعم؟
1: طيب، اللوائح التشغيلية هذه جدا مهمة لأنه الأعمال اللي بتصير في المطعم جدا جدا كثير. المطعم على سبيل الافتراض لما بيفتح المطعم في بداية اليوم ممكن بتتم 20 إلى 50 عملية تشغيلية في بداية اليوم. صعب جدا أنه إحنا نعمل الرقابة على الكلام هذا وأنه إحنا نتابعها بطريقة تسلسلية كويسة واضحة، إلا إذا كان في مرجع رسمي مكتوب بيساعدنا أنه إحنا نقدر ننفذ العمليات التشغيلية هذه.
0: لما أنت تقول عملية تشغيلية، يعني مثلا من ضمن الأشياء مثلا استقبال الطلبات، المعدات اللي موجودة، وإيش مثلا المواد اللي مستخدمة في المطعم سواء يعني من مأكولات أو أغذية، الأدوات حقة الطبخ اللي تستخدم والأجهزة، كل هذه أنت تتكلم أنه هذه هي يعني مثلا الأمور التشغيلية؟
1: صحيح. يعني مثلا على افتراض من
0: يعني نبغى نبسط الموضوع أنه إحنا نخفف يعني أو نفكك هذه المصطلحات الكبيرة.
1: العمليات التشغيلية يعني على افتراض مثلا نتكلم في استقبال الطلبيات من الموردين، كيف طريقة استقبال الطلبيات هذه، كيف نعمل لها عملية حفظ في المطعم، سواء الأشياء الباردة في الثلاجة أو في الفريزر أو الأشياء اللي ممكن مثلا تكون في المخازن. بعدين مثلا كيف على افتراض بنعمل العمليات حقت التحضير حقت الأطعمة بحيث أنها تتماشى مع أنظمة الغذاء الآمنة والصحية للعميل، عمليات البيع والشراء كيف بتتم، عملية تواصل العملاء العمال والموظفين مع العملاء، تواصل العمال نفسهم مع بعضهم والبعض في المطعم، طرق الطبخ، كل هذه تسمى عمليات تشغيلية.
0: أيوة. طيب ممكن تعطينا أمثلة على بعض من اللوائح التشغيلية؟
1: طيب والله اللوائح التشغيلية جدا كثيرة، تتجاوز 40 لائحة تشغيلية على حسب حجم المطعم وعلى حسب نشاطه، بس من أهمها
0: لها أنواع يعني.
1: أيوة نعم. في أنواع منها مثلا لوائح بتتسجل بطريقة دورية يومية، في بعضها بالساعات كل كذا ساعة بتتسجل، في بعضها لا لوائح ثابتة، مثلا جداول النظافة الخاصة في المطعم، لائحة كيف نفتح المطعم لفتح المطعم، إغلاق المطعم، تسجيل الإهلاكات أو الهدر، متابعة المبيعات، متابعة الطلبيات، كثيرة يعني منها.
0: أيوة. طيب إيش هي مثلا اللوائح والاشتراطات اللي لابد يعرفها أي شاب يعني حيفتح مطعم؟
1: بصفة عامة اللوائح الأساسية اللي لازم يعرفها الشباب عند فتح المطعم اللي هي اللوائح ممكن خاصة في البلدية أكثر شيء، سلامة الغذاء. داخل المطعم بيهمهم دائما الشباب ورواد الأعمال موضوع المتابعة حقة المبيعات، متابعة المشتريات، هذه كلها داخلة برضو في اللوائح التشغيلية.
0: أيوة. طيب كيف ممكن تساعد اللوائح التشغيلية في ضمان صحة العملاء؟
1: الفكرة دائما من اللوائح التشغيلية أنه إحنا نقدر نضبط ثلاثة أمور جوهرية، هذه الأمور هي الأساس في كل اللوائح، اللي هي سلامة الغذاء، والأنظمة الحكومية اللي الدولة فارضتها على قطاع المطاعم، والبراند ستاندر أو اللي هو نقدر نقول الهوية نفسها حقة المطعم، إيش متطلبة يعني في المطعم نفسه. هذه الثلاثة الأشياء هي متكاملة مع بعض بتعمل لنا اللوائح التشغيلية يعني بصفة مركبة يعني. لا يعني مزيج بين الثلاثة هذول.
0: أيوة. طيب ممكن تقول لي إيش هي أبرز الممارسات اللي لابد من اتباعها داخل المطبخ؟
1: الممارسات داخل المطبخ طبعا جدا كثير، التركيز دائما على العنصر البشري، أو كيف طريقة تعامل الموظفين مع الأكل، سواء المواد الخام على افتراض طريقة التبريد، طريقة التجميد، طريقة

0: عن دور اللوائح في تنظيم عمل الموظفين داخل المطعم، كيف مثلا بتقلل المشاكل؟ كيف ممكن تساهم في رفع مستوى الأداء؟
1: والله هو أكثر شيء بتساعدنا فيه موضوع توثيق العمل، بحيث أنه الشباب دائما عندهم مرجع رسمي بيرجعوا له. يعني على سبيل الافتراض دائما مثلا بيكون في متابعة لجزئية معينة، مثلا كل ساعة على افتراض مثلا درجات حرارة الثلاجة. هذه نقطة جدا مهمة وجدا يعني حساسة في سلامة الغذاء، فلازم احنا مثلا بنتابع عن طريق لائحة تشغيلية، بنسجل دائما ونضبط درجات الحرارة ونقارن بينها وبين الواقع. الأشياء اللي داخلية
0: هذا كل
1: مثلا
0: ساعة؟
1: بتصير مفترض انه هي نعم كل ساعة مثلا بتسجل الحرارة اللي موجودة، بحيث ان احنا نتأكد انه درجة حرارة الثلاجة هذه
0: مين اللي بيسجل؟ يعني معلش، مين اللي بيسجل هذا الكلام؟ يعني هل واحد من نفس العمال اللي بيشتغلوا؟
1: ايوه نعم، يكون شخص من الموظفين، يكون مثلا مسؤول عن النقطة هذه او السوبرفايزر اللي موجود او المشرف اللي موجود. بيساعدنا جدا الموضوع انه اللوائح التشغيلية هذه برضه بتعمل فرز لعمل كل شخص في المطعم وتحديد لمسؤولياته، يعني فين تبدا مسؤوليته وفين تنتهي مسؤوليته، موظف التحضير يبدا من فين وينتهي من فين وهكذا. يعني
0: اوكي، يعني انت قلت لي انه اللوائح التشغيليه تقريبا 40 نوع من اللوائح، صح؟
1: هي كثير، بس طبعا حسب استخدام المطعم، وفي منها يعني اشياء جدا مهمه
0: ايوه
1: لازم ما نستغنى عنها، وفي امور ممكن نوعا نستغنى عنها يعني في جزء.
0: يعني على حسب مثلا هل المطعم كبير، هل المطعم 5 ستار او مثلا 2 ستار، او
1: المنتجات اللي بيقدمها كثيره، منتجات بسيطه، مطعم كبير في لصاله الطعام، ما في لصاله طعام، مطعم فقط تيك اوي او ياخذ طلبات سفري وهكذا. يعني
0: طيب ايش الامور او الشغلات اللي يعني يلاحظها العميل بشكل مباشر وقت ما بيكون في خلل في التشغيل؟
1: والله ممكن دائما العميل بيلاحظ اكثر شيء، يعني ممكن بيشوفه في ركه بتصير في التشغيل، تاخير في الطلب، في يعني الامور اللي ممكن بتكون واضحه جدا يعني بالنسبه للعميل، انه هو بيشوف انه في ربكه واضحه امامه بتصير في العمليه نفسها. ف يعني على سبيل الافتراض مثلا ممكن تاخير الطلبات هذا بسبب على افتراض مثلا يعني مشكله مثلا في عمليه الطبخ اللي مثلا صايره، او في عمليه التحضير، او وقت الزحمه اوقات مثلا بتصير.
0: ايوه انا لا يعني دائما احنا نلاحظ انه وقت الزحمه او البرايم تايم، يعني قلنا افترض الان ويك اند، الان يعني موضوع عشان التخرج والكثير من الخريجين والخريجات بيخرجوا يتعشوا او يتغدوا في مطاعم، فبتلاقي فيه صار الزحمه وبيتاخر الطلب عن العاده، مع انه انت مثلا ممكن متعود على المطعم الفلاني تروح وطلبك ما يتاخر. فهنا الواحد طب ايش يعمل؟ يعني نصبر نستنى، ولا هنا في خلل احنا نتكلم، ولا ايش نعمل
1: من ناحيه المطعم؟
0: ايوه
1: طيب، من ناحيه المطعم المفترض الجاهزيه تكون عاليه. هو الفكره دائما من كل اللوائح والاشياء اللي بتتعمل في التشغيل انه يكون المطعم جاهز دائما لوقت الزحمه. يعني في لوائح خاصه فقط بتحدد لنا اوقات الزحمه وكيف نتعامل مع اوقات الزحمه، كميات المنتج اللي تنزل في الساعه هذه، لانه اغلبها يكون نظام اسمه نظام توقعات على افتراض. طبعا برضو سرعة الخدمة هذه مرة بتفرق. دائما التشغيل معتمد على ثلاثة أشياء جوهرية: جودة وخدمة ونظافة. لازم تكون الثلاثة هذه متراكبة جدا بطريقة ممتازة، بحيث أن العميل يأخذ أفضل تجربة تشغيلية في المطعم.
0: جودة وخدمة
1: ونظافة.
0: ونظافة. طيب هذه الأمور إذا كانت موجودة يعني إحنا ما نتكلم في الشغلات التانية. طيب هل ممكن يعني نستخدم لوائح تشغيلية لضبط عملية البيع عن طريق التطبيقات، وكيف ممكن يصير هذا الموضوع؟
1: طب عملية النقاط البيع اللي هي بتصير عن طريق التطبيقات ممكن متابعتها عن طريق لائحة تشغيلية خاصة فقط في موضوع التطبيقات، بحيث انه احنا نسجل كل طلب في اللائحة هذه، تاريخ الطلب، وقت الطلب، رقم الطلب. هذا بيساعد جدا المطعم انه بيعرف في حالة حصلت لا قدر الله مشكلة في هذا الطلب، حصل تأخير في عميل غير راضي، نقدر نرجع نتابع الموضوع بدل ما يكون الموضوع شوية عايم وما نقدر نوصل لحل المشكلة.
0: طيب.
1: هو دائما الهدف يعني بيكون الأساسي إنه إحنا نوثق، بحيث إنه إحنا نلاقي مرجع وقت ما بنلاقي أي مشكلة أو أي فرصة عمل، بحيث إنه إحنا نقدر نرجع نحلها.
0: أيوة. طب إيش ممكن يحصل للمطعم أو مثلا الكوفي شوب في حال عدم الالتزام بالأنظمة؟
1: طبعا الأنظمة الجوهرية يعني نقدر نقول اللي هي أنظمة سلامة الغذاء، هذه طبعا جدا خطيرة وممكن تؤدي لا قدر الله يعني إلى مشاكل صحية للعميل في النهاية. فهذه يعني حاجة يعني نهائيا ما فيها مزاح في الموضوع هذا، يعني لازم يكون عندنا جدا ضبط عالي في موضوع سلامة الأغذية أولا. العميل دائما ممكن يتقبل الشيء مش لذيذ على افتراض بزيادة، مش ممكن غالي شويتين، لكن مستحيل يتقبل العميل أنه هو يأخذ أكل غير آمن غذائيا
0: طبعا،
1: وهذا هو الهدف الأسمى في موضوع اللوائح دائما.
0: وفي حال

0: نقدر نقدم للعميل أكل آمن غذائيا.
1: أي وفي حال طبعا تم عدم الالتزام، يعني بنسمع يعني كل فترة، والآن الحمد لله قلت الشغلة هذه، يعني كان من قبل كم سنة يعني في واحد من المحلات اللي جدا معروف كان في البلد بيقدم يعني الحلويات والناس كلها كانت تشتري منه، وفجأة طلعت فضيحة لهذا المحل، وطبعا اللي يعرف المحل ده يعني عرف انه هو ده المحل الفلاني. فإيش السبب في انه بتحصل الدروبات هذه وبيصير في تجاوزات؟ هل هو مثلا استخفاف بالعميل اللي خلاص كسبوا يعني المحل ثقة عملائهم لدرجة انه يبدأوا مثلا يقللوا في الكواليتي، في الجودة، في موضوع النظافة، في الاهتمام بكل الشغلات دي؟
0: والله شوفي، هنا المشكلة هذه لها أبعاد مختلفة شويتين، ولكن بشكل أساسي ممكن يكون السبب إهمال.
1: إهمال مين؟
0: الإهمال دائما، الإهمال على افتراض في العمليات التشغيلية مثلا، إهمال نقطة معينة بيسبب كوارث ترى يعني كبيرة جدا ممكن بيصير. يعني مثلا إهمال في أمور زي ما قلت لك التبريد، السخونية، الحرارة، الأشياء دي كلها ترى بتعمل إهمال مثلا في استقبال الطلبيات وتخزينها. يعني أوقات المطعم بيستقبل طلبيات جديدة،
1: أيوه،
0: لكن بيتأخر مثلا على افتراض ما في مرحلة إنه هو يستقبلها من الترك أو من الثلاجة إلى الثلاجة الخاصة فيه. هذه كلها بتعمل مشكلة في المنتج نفسه، بتأثر في النهاية على العميل. العميل بيوصل له منتج مو كويس،
1: أيوه،
0: مع إنه ممكن تكون العمليات كل اللي صارت في المطعم ممتازة، ولكن استلام الطلبية فقط بطريقة خاطئة بيسبب لي المشكلة هذه كاملة.
1: طيب نيجي
0: المشاكل متنوعة شويتين يعني.
1: طيب نيجي شيء جدا مهم، كيف بتتم عملية زيارات التفتيش والرقابة على المطاعم؟
0: طيب
1: يعني احنا كمستفيدين او كمستخدمين نبغى نطمن على نفسنا انه يعني مثلا نسمع اهالينا ما في زي اكل البيت، ما في انظف من اكل البيت، لكن الان احس صار في اختلاف، بس كيف احنا فعلا تتم هذه العمليات؟
0: طيب ما شاء الله تبارك الله، الحكومه عندنا والدوله يعني جدا جدا متعاونه في قصه الرقابه هذه، ومشدده جدا في موضوع الرقابه وخصوصا في موضوع سلامه الاغذيه. وكثير بنشوف حتى صار الان في نظام تشهير في المطاعم اللي مثلا بيصير او الكافيهات اللي بيصير عندها مشكله. كل الامور هذه بتساعد، لكن انا بتكلم ممكن عن طريق رواد الاعمال دائما، ان هم كيف يتحققوا انه مطاعمهم ماشيه بالطريقه السليمه.
1: ايوه،
0: في لوائح برضو تشغيليه خاصه فقط في نظام الرقابه، يعني مثلا لائحه تشغيليه اسمها الجوله التفقديه للمطعم. الشخص المراقب للمطعم بيتدرب على الكلام هذا في البدايه، وبيدخل معاه الاوراق هذه بيتحقق من نقاط معينه على سبيل الافتراض زي ما ذكرت لك درجات حراره، مثلا تواريخ انتاج الاغذيه اللي موجوده في الثلاجات، تواريخ انتهائها، هل طرق الحفظ كلها سليمه، هل التخزين ممتاز، هل الفريق حق العمل مثلا مرتبط مع البلديه في موضوع الكروت الصحيه، بيلتزموا بالمعايير اللي موجوده اللي حطتها الدوله. هذه كلها اشياء جدا بتساعد انه احنا الرقابه عندنا تنجح، بالتالي في النهايه العميل يحصل على يعني غذاء امن وسليم بالنسبه له.
1: ايوه. طيب هل الهدر والإهلاكات بتدخل في نظام اللوائح التشغيلية للمطعم؟
0: أكيد طبعا، جدول الإهلاكات واحد من أهم الجداول واللوائح التشغيلية الموجودة. الهدف منه أنه إحنا بنثبت الكميات اللي إحنا بنتلفها والسبب تبع الإتلاف والوقت. هذا بيساعدنا أنه إحنا مستقبلا بيكون عندنا ضبط أكثر للعمليات هذه، بحيث أنه إحنا مثلا الأسباب هذه لما تتكرر نعرف أنه في خلل حاصل، سواء الخلل في الوقت أو الخلل في الموظف اللي موجود.
1: أي يعني موضوع الهدر اللي بيصير هذا بيكون بشكل يومي ولا بشكل أسبوعي مثلا بيتم حصر؟
0: لا بشكل، المفترض دائما يتسجل الهدر هذا بشكل يومي، حتى بشكل كل ساعة في كل قطعة مثلا ترمى لسبب سواء مثلا سوء طبخ أو سوء تحضير، بتصير الأشياء هذه في أفضل الشركات العالمية بتصير الكلام هذا بيحصل. ولكن دائما إحنا يكون هدفنا الرئيسي إنه إحنا بنثبت ونوثق الكلام هذا، بحيث إنه إحنا نقدر نوصل للمشكلة مستقبلا، نقدر نحلها ما تتكرر معانا من جديد، أو على الأقل تقل يعني بطريقة كبيرة.
1: طيب إيش هي أهم الفرص المتاحة اليوم للشباب والشابات السعوديين في قطاع المطاعم والضيافة؟
0: والله ما شاء الله تبارك الله، احنا عندنا يعني الدولة وسيدي ولي العهد الله يطيل العافية، ما شاء الله تبارك الله، مع رؤية 2030 ومع كأس العالم إن شاء الله اللي جاي، في كثير فرص واعدة جدا في قطاع الضيافة. احنا القطاع العام اللي نتكلم عنه في 2025 كان متجاوز 100 مليار مدخوله، فهذا السوق واسع جدا وفي فرص جدا كثير، وما شاء الله تبارك الله أصبح عندنا براندات سعودية بتنافس البراندات العالمية
1: ما شاء الله.
0: ايوه يعني ما شاء الله تبارك الله، في كثير يعني اسماء مشهوره حاليا.

0: ففي فرصة جدا واعدة. بس أهم شيء إنه إحنا يعني ندرس الموضوع بالطريقة الصحيحة، نأخذ العوامل تبع النجاح الأساسية من ناحية سواء دراسة المشروع تكون واقعية أكثر، سيكولوجية الاستثمار أو تفكير نحن ناحية المطاعم يكون برضو فيه له وعي شويتين، بحيث إنه إحنا نفهم كيف نقدر يعني ندخل في القطاع هذا. القطاع جدا ممتاز، ولكن يحتاج شوية اجتهاد وفهم للي قاعد بيحصل في السوق أكثر.
1: طيب بالنسبة لموضوع الفرانشايز أو الامتياز التجاري، إيش الفرق بين يعني تشغيل مطعم مستقل ومطعم خاص لفرانشايز؟ هل في فرق بينهم؟
0: أكيد طبعا في فرق. الفرانشايز يعني بيعطيك أو بيعطي الشخص الممنوح النظام حق العمل، الدليل التشغيلي اللي هو كيف إحنا بنشتغل بالضبط من الألف إلى الياء. فهذا الشيء
1: يعني بيوفر مجهود ممكن.
0: أكيد طبعاً بيوفر مجهود، لكن في المقابل هذا له يعني مقابل سواء مالي أو سواء إنه إحنا بنوسع العلامة التجارية الثانية.
1: في اشتراطات أكبر ممكن حتكون أو أكثر.
0: الاشتراطات تقريباً في النهاية ترجع تكون تقريباً نفسها. ولكن الفرق إنه الفرنشايز بيكون عنده خبرة أكثر في مشاكل حصلت معاه، فبيقدر يعني يتفاداها من بدري، بيعمل لها إعادة توقع للمشكلات وكذا، وبينظمها في العمليات التشغيلية اللي عنده. دائما الفرنشايز بيقدر يعني أكثر نقطة قوية في الفرنشايز الدليل التشغيلي اللي بيقدمه، والأدلة التشغيلية اللي بيقدمها بتساعد جدا المستثمر إنه هو يقدر يعني يشتغل بطريقة شوية منظمة، ويشوف العمل بطريقة كأنها خبيرة شوية.
1: طيب سؤالنا الأخير لك، خلينا نتكلم عن أهم النصائح لرواد الأعمال، يعني مثلا إيش أهم ثلاث نصائح ممكن تقدمها للشباب أو الشابات اللي حابين يدخلوا في قطاع المطاعم؟ هذا أول شيء.
0: طيب أولا يعني أنا نصيحتي والله بصراحة لكثير من رواد الأعمال رائدات الأعمال، حاولوا ما تسمعوا لأي أحد في وسائل التواصل الاجتماعي بيقدم نصائح ممكن أوقات تكون نصائح مغلوطة. في كثير الشباب الله يعطيهم العافية ممكن النية سليمة، ولكن المشكلة إنهم بيقدموا نصائح كثير خاطئة ومعلومات كثير خاطئة.
1: أيوه.
0: إنه تكلفة المشروع الفلاني بيجيب يعني أرقام جدا بسيطة، وهي التكلفة الفعلية
1: تكون أعلى،
0: المرعبة. أيوه. فحاولوا دائما إنكم تأخذوا المعلومات من شخص خبير في الموضوع هذا.
1: مين الجهات اللي ممكن يستفيدوا منها؟ أو يعني
0: والله الجهات كثير حاليا ما شاء الله تبارك الله الموجودة عندنا. في أنا عضو برضو في جمعية اسمها جمعية ملاك المطاعم والمقاهي، في أكثر من 6000 مالك مطعم
1: ما شاء الله
0: ومقهى على مستوى السعودية، بتقدم خدمات كثير عن طريق
1: جمعية ملاك المطاعم.
0: جمعية ملاك المطاعم والمقاهي عندهم خدمات جدا مميزة بصراحة. في شباب كثير رواد أعمال، وفي ناس خبراء يعني سواء من ناحية البراندينج، من ناحية الصيانات، من ناحية التشغيل. ملتقى خبرات. أيه. ومجاني.
1: مجانا. لسه كنت بدي أسألك، في رسوم ولا مجانا؟
0: لا مجاني موجود مجاني، وفي بعض الجروبات اللي هي للناس اللي لسه حتفتح مطعم.
1: أيه.
0: فبيساعدهم. وفي طبعا خدمات يعني
1: بالرسوم
0: مقابل مالي، ولكن أيه. على افتراضي، وهذه الخدمات مثلا مختلفة.
1: أيوة.
0: طيب في مصادر الواحد يقدر يأخذ منها يعني معلومات ممتازة ودقيقة يعني.
1: حلو. طيب إيش الخطوة اللي تنصحهم يركزوا عليها قبل استثمار أي مبلغ في المشروع؟
0: والله الاستشارات جدا جدا مهمة. أنا بعمل استشارات متنوعة وبدخل مع كثير شباب عندهم مطاعم. يعني بلاحظ في استثمار بمبلغ جدا كبير في البداية، بس ما في وعي وما في عملية.
1: يعني تيجي تقول له مثلا لا والله المبلغ كبير، حرام تحط المبلغ الفلاني، قلل البجت، نعمل كده.
0: طبعا أيوه بيفرق جدا. الاستشارات اللي بتاخدها مع مثلا شخص فاهم حيوفر عليك مبالغ جدا مرعبة بعدين في التشغيل، سواء في التشغيل سواء في التأسيس. في كثير ناس يعني صرفوا كثير فلوس على أشياء ما تستاهل، وفي النهاية يعني ممكن المشروع لا قدر الله برضو يخسر
1: وبيضطر يكفله.
0: بالضبط. أيوه. فهو دائما الغرض من الكلام هذا كله إنه إحنا نقدر نوصل لمرحلة إنه الشخص هذا حط استثماره في المكان الصحيح، معاه مثلا مستشار كويس على افتراض يساعده في العملية اللي قاعدة بتصير وفي التشغيل اللي بيصير، حيث إن شاء الله يقدر يأخذ الشيء اللي هو توقعه في البداية.
1: يعني حلو، أنت اليوم أعطيتهم يعني كده أول الخيط إنه جمعية ملاك المطاعم والمقاهي ممكن فعلا يتواصلوا معهم، يتعاونوا معهم، يساعدوهم إنه يكون كل شخص له مستشار والخاص في بداية مشروعه. طيب في دقيقة واحدة أستاذ محمود، إيش هي الرسالة اللي تقدر توجهها للشباب والشابات الراغبين في دخول قطاع المطاعم والضيافة؟
0: والله القطاع جدا جميل،

0: تحديات فيه له كثير ما أنكر بصراحة، تحديات جدا كثير، بس أهم شيء يكون عندنا يعني وعي أكثر إنه إحنا في القطاع هذا حنواجه أمور معينة، فبالتالي إحنا محتاجين يعني يكون عندنا معرفة أكثر، نفهم أكثر عن سلامة الأغذية وتأثيرها على العميل. مش كل شيء محصور في الدعاية، أنا شايف كثير ناس فقط يعني بيركزوا جدا على موضوع التسويق والهبات والأشياء هذه وبيهملوا موضوع التشغيل، وهذا طبعا جدا بيضر البزنس، يعني هذا شيء مرة غير صحي للبزنس.
1: يعني أفضل شيء إن الواحد يعني يستشير المستشار ويأخذ منه المعلومات الصحيحة بدل ما يمشي من رأسه، أو إنه حتى لو أحيانا مثلا أجيك أوكي أنت المستشار وأنا صاحبة المشروع، أجيك لك لا أنا أبغى النقطة الفلانية وأصر عليها، لو شفت العميل أصر عليها.
0: طبعا العميل دائما عنده الخيار، بس على الأقل هو أخذ الخيار. أفضل ما إنه هو ما أخذ الخيار أساسا وتصرف بدون علم. على الأقل أنت جاك الخيار إنه مثلا النقطة هذه مثلا ممتازة في العمل، أو هذه حتخدم العمل أكثر، أو هذه حتوفر لك فلوس أكثر، أو الموقع هذا غير مناسب، أو المنتج هذا غير مناسب، وهكذا يعني.
1: جميل جدا، بنشكرك جزيل الشكر، يعطيك ألف عافية على كل الإضافات اللي أنت اليوم يعني نورت إن شاء الله المستمعين والمستمعات في موضوع اللوائح التشغيلية للمطاعم في المملكة العربية السعودية. بنشكرك ضيف حلقتنا مستشار ومدرب في قطاع الضيافة وإدارة وتشغيل المطاعم الأستاذ محمود عيد الرواس، شكرا لك.
0: عفواً
1: شكرا. مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
3: ورجعنا لكم مستمعنا من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. ضيفنا اليوم قصة نجاح بدأت من الطفولة. لما كان بعمر 9 سنوات كان يرافق والده ويشتغل معاه في مطعمه الخاص، وهناك انولد الشغف وتكونت الأحلام، ومع السنوات كبرت الفكرة معاه، واليوم صار صاحب مطعم لطبعا أيضا متعهد لإعاشة وتموين لضيوف الرحمن والمناسبات الخاصة والعامة. قدر يحقق رحلة ملهمة من البدايات الصغيرة إلى النجاح الكبير. ضيفنا هو متعهد إعاشة وتموين لضيوف الرحمن والمناسبات الخاصة والعامة، صاحب مطعم أذواق القمة للحفلات. نرحب بضيفنا الأستاذ محمد عبد الله العماري. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد في برنامج ريادة على جدة اف ام.
4: مرحبا، الله يحييك استاذ دلال.
3: في البداية نبغاك تعرفنا على قصتك، كيف كانت اولى خطواتك وطبيعة شغلك مع الوالد وانت في عمر 9 سنوات؟
4: بداية كنت مع الوالد رافقة في العمل منذ عمر 9 سنوات تقريبا. تعلمت من الالتزام وتحمل المسؤولية، كنت اشارك في بعض المهام.
3: زي ايش مثلا؟ ايش كنت ممكن تعمل يعني لما كان عمرك 9 سنوات؟
4: كنت أجي معاه في المحل وأبدأ، تعلمت الحسابات، تعلمت مقابلة الجمهور والحمد لله بدأت تلك التجربة، غرست في داخلي حب العمل والاعتماد على نفسي منذ الصغر.
3: طيب إيش أبرز الدروس اللي أنت تعلمتها من هذيك التجربة؟
4: تعلمت النجاح لا يأتي بالصدفة، بل بالاجتهاد الصبر والاستمرارية، كما تعلمت أهمية احترام العميل والوفاء بالوعد، وهي مبدأ ما زلت أعتبرها أساس نجاح أي مشروع.
3: طيب أنت متى حسيت أنه حلم امتلاك مشروعك الخاص يعني صار هدف حقيقي أنت بتسعى لي؟
4: عندما اكتسبت خبرة كافية في المجال بدأت أفهم احتياجات السوق، بدأ الحلم يتحقق وحان الوقت لتحويل الخبرة إلى مشروع خاص يحمل بصمتي ويحقق رؤيتي.
3: طيب كلمنا عن بداية تأسيس مطعم أذواق القمة، يعني إيش كانت أبرز التحديات اللي واجهتك في الانطلاقة، وهل واجهت مثلا خوف أو تشكيك من الناس في مجال عملك في البداية؟
4: البداية كنت طموح كبير، إمكانيات محدودة، واجهتنا تحديات عديدة، وبفضل الله تخطينا كل التحديات.
3: يعني زي ايش مثلا؟ كلمنا عن بعض من هذه التحديات.
4: تحديات بداية اي مشروع، تعرف الخوف، مقابلة الجمهور، نفس مجال التغذية، يعني بتواجهين صعوبة، والحمد لله تخطيناها.
3: طيب كيف حصلت على أول عميل؟ يعني إيش كانت الشروط أو المتطلبات عشان يعني قدرت تبدأ في هذا المجال؟
4: العميل جاء عن طريق التوصية والثقة الشخصية في هذا المجال. أهم شيء جودة المنتج وحسن التعامل والاهتمام بالجودة من اليوم الأول.
3: أيوة، يعني في البداية كنت يعني كيف أول ما بدأت؟ بدأت يعني كان مثلا من مطبخ البيت أو كان يعني فتحت المطعم وبعدين بدأت مثلا تنتشر، كنت يعني تأخذ مثلا تعمل طلبات بشكل مجاني أو تشيل مثلا حفلة أو عزيمة للأهل، كيف كانت الطريقة؟ طبعا إحنا بنتكلم الآن على أساس إيش؟ الشاب أو الشابة اللي حاب يدخلوا في المجال وعندهم الرغبة أو عندهم يعني الفكرة موجودة بس ما هم عارفين مثلا إيش يعملوا، طب كيف يبدأوا؟ إحنا نبغى نعرف الخيط حق البداية.
4: والبداية مع خبرتي مع الوالد، بعد كذا انتقلت المشروع خاص بي، وهذه يعني كسبت فيها أكثر العملاء وبداياتها في قاعات الأفراح الحمد لله.
3: طيب كلمنا عن خبرتك في هذا المجال، كم سنة وإيش جهة الدعم اللي أنت يعني استفدت منها أو ساعدتك في عملك؟
4: عملت في هذا المجال سنوات طويلة، اكتسبت خبرات بشكل تدريجي من خلال العمل الميداني.
3: يعني كنت تنزل بنفسك؟
4: أيوة، والاحتكاك المباشر بالسوق والعملاء. صراحة لم أعتمد على أي جهة جهات محددة، بل كان اعتماد الأكبر بعد توفيق الله على الخبرة العملية والاجتهاد الشخصي. تعلمت من التحديات اليومية، كل مرحلة كنت تضيف لي درس جديد.
3: أيوة، يعني أنت تعلمت بالصعب زي ما يقولوا.
4: أكيد.
3: طيب كم سنة تقريبا ما شاء الله يعني خبرتك الآن في هذا المجال؟
4: تقريبا 15 سنة.
3: ما شاء الله تبارك الله. طيب تفتكر كم كان رأس المال اللي أنت بدأت به؟ وكيف قدرت أنت تحط الأسعار مثلا لشغلك بطريقة صحيحة؟ يعني حتى مثلا يعني أنت بتقوم أو بتوفر قائمة مثلا مناسبات خاصة وعامة، ففي عندك مثلا أسعار للقائمة الأولى للقائمة الثانية، نفس المنتجات نفسها اللي أنت بتقدمها أو الأطباق اللي أنت بتقدمها، كيف حطيت الأسعار وكم كان رأس المال؟
4: بداية رأس المال متواضع مقارنة بحجم العمل الحالي. الأهم رأس المال هو حسن إدارته في أي مشروع.
3: يعني مو شرط أنه يكون رقم كبير.
4: لا لا لا، هو أهم شيء حسن إدارته.
3: طيب وكيف قدرت تحط الأسعار للي بتقدمه؟
4: حسب المنتجات والتكاليف التشغيلية بدنا نحط الأسعار.
3: طيب من وجهة نظرك إيش أهم صفة لابد يمتلكها رائد الأعمال، وإيش هي المقومات الأساسية اللي بتخلي مشروع المطاعم ناجح ومستمر؟
4: يمتلكها رائد الأعمال هو الإصرار، لأن التحديات موجودة في كل مرحلة. أما نجاح المشروع المطاعم يعتمد على الجودة والنظافة والتزام وخدمة العملاء والقدرة على التطوير المستمر في السوق.
3: طيب يعني حضرتك في البداية كنت بتقدم الخدمات في مجال المناسبات الخاصة والعامة، وبعدها اتطورت إلى موضوع متعهد في إعاشة وتمين ضيوف الرحمن. كيف صار هذا التطور في النشاط يعني لهذا المجال؟
4: مع توسعنا في خبرتنا وزيادة الطلب على خدماتنا بدأنا نتجه إلى قطاع الإعاشة والتمويل، وحرصنا على بناء منظومة تشغيلية قادرة على خدمة أعداد كبيرة بنفس الجودة التي نقدمها في المطاعم.
3: طب أنت أول ما بدأت قلت لي كنت لحالك، الآن ما شاء الله كم موظف تحتك في المطعم؟
4: ما شاء الله تبارك
3: ما شاء الله تبارك، إحنا بقول ما شاء الله تبارك الله.
4: تقريبا 43 شخص.
3: تبارك الرحمن ما شاء الله. طيب إيش اللي بيميز العمل في مجال إعاشة وتمين ضيوف الرحمن؟
4: هذا المجال يحمل بعد إنساني ووطني كبير، لأنك تقدمين خدمة لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم. وهو شرف ومسؤولية تتطلب أعلى المعايير والجودة التنظيمية من جميع يعني كل الجنسيات، لها كوادر متخصصة في نفس الجنسية.
3: يعني حتى يعني أنواع مثلا الطعام اللي أنت بتقدمه بيعكس مثلا ثقافة المملكة وهويتها، ولا عندك حتى مثلا أطباق أيضا عالمية بتناسب يعني كل الأذواق؟
4: بتناسب كل الأذواق، كل الجنسيات بنشتغل عليها.
3: أيوة. طيب خلال يعني مواسم الحج والعمرة إيش هي أبرز الاستعدادات اللي أنتوا بتعملوها عشان تضمنوا جودة الخدمة المقدمة؟
4: نبدأ الاستعدادات مبكرة من خلال التخطيط للكميات، تدريب الكوادر، وضع خطة تشغيلية دقيقة لضمان استمرارية الخدمة دون أي تأخير. تعرف مكة ضغط المواسم.
3: طيب كيف ممكن أنتوا تعملوا توازن بين الجودة وبين سرعة تقديم الخدمة لما بتتعاملوا مع أعداد كبيرة من المستفيدين؟ يعني هذه تعتبر هاجس يعني عند أي أحد، أنه كيف بيكون في هذا التوازن الجودة والسرعة؟
4: من خلال وجود إجراءات تشغيلية واضحة، فريق عمل مدرب، وتقسيم المهام بشكل احترافي. السرعة مهمة، لكن الجودة تبقى الأولوية لأنها أساس رضا المستفيد.
3: أيوة. طيب إيش أهمية اللوائح والإجراءات التشغيلية في نجاح أعمال المطاعم والتموين؟
4: الإجراءات التشغيلية هي العمود الفقري لأي منشأة ناجحة. عندما تكون الإجراءات واضحة يصبح العمل أكثر كفاءة وتقلل المخاطر وتحسين جودة الخدمة.
3: طيب كيف ممكن تستفيد من التقنية اليوم في إدارة العمليات وفي الطلبات وخدمات العملاء؟ يعني هل مثلا السوشيال ميديا ساعدتك في موضوع الانتشار؟
4: أكيد التقنية أصبحت جزء أساسي من عملنا، سواء في إدارة الطلبات أو متابعة العمل أو خدمة العملاء، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدتنا كثير في الوصول لشريحة أكبر وتعزيز حضور العلامة التجارية.
3: يعني هل عندكم مثلا خدمة يعني في زي مواقع التوصيل لكم اشتراك معاها؟
4: أكيد.
3: ممتاز. طيب إيش أكثر خطأ بتلاحظوا عند رواد الأعمال الجدد لما بيدخلوا في قطاع المطاعم أو الضيافة؟
4: لاحظ أكثر عند رواد الأعمال استعجال في التوسع قبل بناء أساس قوي للمشروع، أو إهمال في دراسة السوق والتكاليف التشغيلية بدقة. هذا أهم الأخطاء.
3: طيب أنت في رأيك إيش الفرص الواعدة أمام الشباب السعودي الراغبين في الاستثمار في قطاع الأغذية والضيافة؟
4: فرص كبيرة جدا، خاصة في مجال المطابخ والتمويل والمقاهي المتخصصة والخدمات المرتبطة بالسياحة والحج والعمرة. هي قطاعات تشهد نمو متسارع في هذا الوقت.
3: ما شاء الله تبارك الله. طيب بعد هذه الرحلة الطويلة من كل هذا العمل وكل النجاح والجهد، إيش الطموح أو المشروع القادم اللي أنت بتسعى لتحقيقه؟
4: الطموح هو التوسع بشكل كبير في القطاع الإعاشة والضيافة، والوصول بخدماتنا إلى مستويات تنافسية عالية، مع الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطور الكفاءات الوطنية.
3: طيب قل لي كده أستاذ محمد، تفتكر كيف كان شعورك أو إحساسك لما يعني أنت دوبك دخلت وبتقول قبل ما شاء الله لك 15 سنة، يعني قبل 15 سنة بدأت بشيء صغير والآن ما شاء الله صار عندك مركز كبير ويعني أكثر من 40

0: بعين موظف تحتك شغال، كيف كان الإحساس؟ ما شاء الله تبارك الله.
1: من أكثر المواقف التي تعتز بها شهادة أكثر العملاء في خدماتنا بعد أي مناسبة، عندما يخبرون عن جودة العمل فاقت توقعاتهم في هذه اللحظة، تجعل كل التعب يستحق العناء.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: تعليقاتنا في السوشيال ميديا الحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني لقيت الدعم والتشجيع الآن بشكل أكبر.
1: الحمد لله.
0: إن شاء الله دائما يا رب. وطبعا هذه أكيد يعني رسالة لكل يعني الشباب والشابات اللي بيستمعوا للبرنامج الآن، أو اللي بيفكروا حتى في موضوع البدء في مشروع مطعم أو مقهى، إنه لابد إنهم ما يستعجلوا.
1: أكيد.
0: طيب إيش النصيحة أو النصائح اللي ممكن اليوم أنت تقدمها للشباب أو الشابات اللي عندهم فكرة مشروع مطعم، لكن مثلا هم مترددين في أنهم يأخذوا الخطوة الأولى أو أنهم يبدأوا؟
1: نصحهم بعدم الانتظار، يبدو بخطوة مدروسة في السوق والتعلم المستمر. النجاح لا يجي من فكرة فقط، بل من تنفيذ والصبر والقدرة على التطور مع التحديات. كل مشروع كبير ما يبدأ إلا بخطوة صغيرة وإيمان قوي بالفكرة.
0: الله يعطيك ألف عافية، إحنا بنشكرك في نهاية اللقاء وبنتمنى لك كل التوفيق. الأستاذ محمد عبد الله العميري، متعهد إعاشة وتموين لضيوف الرحمن والمناسبات الخاصة والعامة، صاحب مطعم أذواق القمة للحفلات. شكرا لك.
1: مرحبا.
0: شكرا، مع السلامة. طبعا مستمعينا بكذا نكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. أذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة، والفكرة تبدأ من عندكم. طبعا نختم بهذه المقولة العظيمة لبروس لي، طبعا في أقواله الملهمة عن التركيز وإتقان الصنعة: أنا لا أخشى الشخص الذي تدرب على 1000 ركلة، ولكني أخشى الشخص الذي تدرب على الركلة واحدة 1000 مرة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من تنسيق الاتصالات ليال رواس، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، نلقاكم بإذن الله تعالى في نفس اليوم وفي نفس الوقت الأسبوع القادم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج ريادة. شكرا لكم، مع السلامة.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: بينك سبورت على جدة اف ام.
1: اهلا بكم في حصد جديد من نشرة بينك سبورت، حيث نتابع معكم نبض الرياضة النسائية السعودية وانجازات بطلاتنا في مختلف الميادين. نستهل نشرتنا ببوصلة المستقبل، حيث تتأهب ناشئات المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لخوض غمار بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة في الأردن في الفترة ما بين 17 إلى 27 من يوليو المقبل، بمشاركة 8 منتخبات عربية في تحدي جديد ينتظر نجماتنا الصغيرات لتمثيل الوطن خير تمثيل. وفي كرة القدم أيضاً، اختتم منتخبنا الوطني للسيدات معسكره الخارجي في تايلاند بنتائج لافتة، حيث أنهى الأخضر معسكره بانتصار عريض على منتخب لاوس بنتيجة 5-1، محققاً فوزه الثالث توالياً خلال المعسكر، مما يعكس الجاهزية العالية للمرحلة المقبلة. وعلى الصعيد المحلي، أسدل نادي القادسية للسيدات الستار على موسم استثنائي لكرة السلة، تحول فيها الفريق إلى بطل فوق العادة بحصده لقبي كأس البطولة السعودية وكأس البطولة السعودية 3x3 واختتام الموسم بوصافة الدوري، ليؤكد أن العمل الفني والإداري المدروس هو الطريق الوحيد نحو منصات التتويج. وفي ملف الانتقالات، شهدت الساحة الكروية النسائية رحيل أسماء بارزة، حيث ودع القادسية قائدة فريقه البرازيلية ريان ماتشادو بعد رحلة عطاء استمرت 3 أعوام. كما أعلنت الدولية البرتغالية جيسيكا سيلفا نهاية مشوارها مع نادي الهلال بعد موسم واحد. وفي مشهد القتال المحترف، تتصدر البطلة السعودية هتان السيف المشهد في منافسات رابطة المقاتلين المحترفين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تستضيفها مدينة جدة. وعلى صعيد آخر، اختتمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنجاح باهر نسخة

0: حلقتها الأولى من بطولة البولينج الدولية للسيدات في خطوة تعزز من حضور المرأة في الرياضات العالمية. كانت هذه أهم أخبارنا في بينك سبورت لهذا الأسبوع. نلقاكم في حصاد جديد.
1: بينك سبورت على جدة FM. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: من مؤشرات الرؤيا. يوثق التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025 تحقيق 93% من مؤشرات الأداء السنوية لمستهدفاتها المعتمدة أو تجاوزتها، مع رصد دقيق لنسب الإنجاز في كافة المسارات الاستراتيجية التي تخضع لرقابة مكتب الإدارة الاستراتيجية لضمان جودة التنفيذ المرحلي.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. اخراج سعاد طنطاوي.
1: تبدأ قصة الدكتور ماجد بن جعفر الغامدي مؤسس شركة ظهور المتخصصة في ظهور القيادات من شغف عميق بصناعة التأثير، حيث اختار أن يكون المهندس الذي يصيغ كاريزما القادة ويصقل مهارات حضورهم أمام العالم. هذه الرحلة الطموحة تمتد جذورها إلى قيم إنسانية عميقة يتقدمها الوفاء لأخيه الأكبر رائد رحمه الله، الذي يصفه الدكتور ماجد بأنه كان منظومة قيم تمشي على الأرض وقدوة رسمت له معالم الطريق.
2: أما على صعيد القدوات، فالقدوات كثيرة، ولكن أكثرهم تأثيراً في حياتي هو أخي رايد رحمه الله. كان يكبرني بعامين، وكان في وجهة نظري أنه منظومة من القيم تمشي على الأرض، والعلاقة القريبة منه جعلت فعلاً التأثر والقدوة تراه بشكل يومي في حياتك. كان يؤمن أخوي رايد رحمه الله أن الأصل في الإنسان هي النية والعمل. النية لوحدها ما تنفع، العمل بدون نية أيضاً ما ينفع. فبدأت دائماً أتذكر النية التي يصاحبها أيضا عمل واجتهاد بدرجة كبيرة. وفي الأخير القيم كانت في حياة رايد يعني فعلا لافتة دائما يرفعها، وأن القيم في بعض الأحيان هي أثمن من الإنجازات.
1: انطلقت مسيرة الدكتور ماجد بطلب العلم متنقلا بين القارات، فحصل على درجة الماجستير في الإعلام والاتصال من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم توجه طموحه بالدكتوراه في التخصص ذاته. ولم تكن هذه الشهادات بالنسبة له مجرد أوراق تعلق، بل كانت الوقود الذي أشعل رغبته في توطين الخبرات العالمية وتقديمها بروح محلية رصينة متجاوزا الكثير من التحديات.
2: التحديات أثناء الدراسة في أمريكا كانت كثيرة متعددة، وخلينا نقول هناك تحديات اعتيادية، تحديات اللغة، المعيشة، الموازنة بين الدراسة والعائلة وغيرها. ولكن التحدي الرئيسي في يعني تجربتي هو أن تنتقل من ثقافة إلى ثقافة، وأن تنتقل من منطقة الراحة إلى منطقة المجهول، وإعادة التشكيل العلاقة مع نفسي من جديد كانت كذا مختلفة. أما من ناحية المهنية فالتحديات أيضا كثيرة، بس كان كيف أني أقدر أفهم فلسفة الإعلام في وجهة نظر قائد الإعلام في العالم اللي هي في أمريكا، لأنه كثير من الجهات التي قادت الإعلام في العالم بدأت من السيليكون فالي ومن أمريكا. يعني خلونا ننظر، جوجل ميد إن يو إس، منصة إكس ميد إن يو إس، يوتيوب ميد إن يو إس، سناب شات، إنستغرام، هذه كلها صنعت في أمريكا. طيب ما هي فلسفتهم؟ كيف، لماذا صنعت هذه المنصات واستطاعت أن تحصل على هذا التفوق العظيم عالميا؟ فكنت أقرأ بعناية وتفصيل وتحليل لماذا أمريكا قادت الإعلام في العالم، ثم بعد ذلك أحاول أن أقرأ مستقبل الإعلام، وبعد هذا كله أعود إلى وطني ويملأني الشغف كيف أخدم وطني من ناحية إعلامية واتصالية كبيرة.

0: ملاعبها يبرز تساؤل فلسفي: ماذا لو لم يكن الدكتور ماجد هو الإنسان الذي نعرفه اليوم؟
1: حقيقة لو لم أكن مستشاراً إعلامياً لحرصت أن أكون مدرباً شخصياً في التدريب في عالم الكوتشنج، في طبعاً في مجال تخصصي الإعلام والاتصال. بالنسبة لي ممتع جداً أجلس مع شخص one to one، شخص أنا وياه بمفردنا، أسمع حكايات الألم ثم أقدم له الأمل، أسمع صعوبة يعني نمو في التواصل والتعامل مع الآخرين، أو صعوبة أن يقف أمام الكاميرا ويكون مرتبك في بعض الأحيان أو خائفا. ثم بعد جلستين ثلاث ما شاء الله تبارك الله يكون صنع فارق كبير، يقول الحمد لله، فتلقى يرسل لي بودكاست يقول ها أنا خرجت في هذه الحلقة أعطيني رأيك. أنا هنا أشعر بمتعة عظيمة، كيف أني ساعدته وكنت صديقه في رحلة النجاح حتى استطاع أنه يقدم خبرات لديه ومعلومات، وأن يكون فعلا مميز اتصاليا ومؤثر جماهيريا.
0: رغم كل النجاحات ظل مؤمنا بأن الفشل ليس نهاية الطريق، بل هو جزء لا يتجزأ من رحلة النمو الشخصي.
1: الفشل والإخفاق مدرسة قاسية ولكنها صادقة، تعلمت منها الكثير. وأكثر شيء تعلمت من عالم الفشل هو أهمية التكرار والإصرار على الأهداف الكبرى. غير الأدوات ولكن لا تغير الاتجاه، ركز على الاتجاه وسوف تصل يوما من الأيام بإذن الله تعالى. أيضا تعلمت أن النجاح دائما يمنحك التصفيق تحت الأضواء، أما الإخفاق بعيدا عن الأضواء فيمنحك أن ترى نفسك كما هي، ثم بعد ذلك تعود إليها بصدق وتطورها حتى تصل إلى قمة عالية من النجاح. وأن لا تكتفي بقمة بل تصنع قمة أعلى وأعلى وأعلى، فالنجاح قمم كبرى متتالية لا تتوقف.
0: وفي خضم ضغوط العمل يجد سكينته في بر والدته الذي يرى في صوتها الملاذ الآمن الذي يخرجه من دائرة المهام اليومية المزدحمة.
1: والله طبيعة العمل عندي فيه كثير من الضغوطات، بالذات تعاملنا مع قيادات وظهورهم الإعلامي وبعض الأزمات الإعلامية. كيف أهرب من هذا الضجيج في عالم هذا العمل الذي لا يتوقف؟ حقيقة عندما تتراكم الظروف أهرع باتصال على والدتي حفظها الله. مجرد أني أسمع صوتها أهدى وأتأمل في درجات صوتها وسكون صوتها، هنا أنا أكون في حياة أخرى جميلة وأستمتع كثيرا بسماع صوت والدتي الله يحفظها، واشعر أنها مأمن وملاذ لي من ضغوط الحياة.
0: لقد امتدت خبرته لتجعله مرجعاً دولياً، فمثل العرب في لجان تحكيم عالمية بماليزيا والصين، وعمل محكماً في مسابقات وطنية كبرى. ولأن المعرفة لديه أمانة يجب نشرها، خلد تجاربه في 5 مؤلفات أصبحت مراجع للمهتمين.
1: ألفت 5 كتب، أولها كان عام 2008، ثم بعد ذلك كتاب عن الظهور الإعلامي، وآخرها كتاب قبل سنتين عن التمرير الإعلامي.
0: وحين سئل عن أقرب مؤلفاته إلى قلبه جمع في إجابته بين الدبلوماسية والواقعية.
1: فيما يتعلق في الكتب، الكتب والله غالبا هي مثل الأبناء، تقول واحد أي أبنائك أحب إلى قلبك، يقول لك والله جميعهم يعني في مسافة متساوية وقريبين إلى قلبي كل شيء. أنا نفس القضية، والله الحمد 5 كتب جميعا قريبة إلى قلبي محبة ومتعة وأفتخر وأعتز فيها. ولكن حتى أجيب على السؤال ولا تكون إجابة دبلوماسية، أقول الأقرب إلى قلبي كتاب كاريزما الظهور الإعلامي، لأنه أصبح هو ممارستي اليومية وعملي وشركة الظهور التي أعمل فيها. ومن كثر أيضا اهتمامي في مواضيع الظهور خاصة للقيادات، أفكر أن أكتب أيضا كتاب آخر وجزء جديد عن مواضيع الظهور القيادي، فهذا الكتاب هو الأقرب إلى قلبي.
0: توجت هذه المسيرة بنيله جائزة الأميرة صيطة بنت عبد العزيز للتوعية بالإعلام المجتمعي عام 2022 على سبيل المثال للحصر. وحين نبحث خلف الجوائز عن سر التوفيق والنجاح نجد إجابة تفيض بالخبرة.
1: إذا كان سر كيف تعلم فيها أحد، أو كيف حتى بعض الأحيان أنت تعلم ما هو هذا السر؟ ولكن لو كان هناك سر للنجاح لا يعرفه أحد، وقد أكون أنا أيضا واحد من الناس اللي ما أعرفه، ولكن هناك 3 أسرار أتوقعها والله أعلم. الأول وهو السر الحقيقي هو دعاء الوالدة الله يحفظها، دائما الله يجزاها بالخير تكرمنا بدعواتها، ودائما تقول أنت إنسان موفق، وأشعر بهذا التوفيق الرباني يصاحبني في كثير من الخطوات. غيري أراه من أصدقائي رائعين مميزين يبذلون ليس مثل جهدي ولكن أضعاف، ولكنهم قد لا يحققوا مثل ما أحقق، وأزعم بعد توفيق رب العالمين هو بركة دعاء الوالدة. السبب الثاني أنني رجل صباحي، أعشق الصباح، غالبا أستيقظ الصباح الباكر وخصص أول

0: ساعتين لإنجاز أعمال استراتيجية وليست أعمال تشغيلية يومية، هذه تفرق معي كثيرا. فالصباح فيه بركة وتوفيق من رب العالمين. الثالثة من أسرار التي أتوقع بتوفيق رب العالمين أنها أعانتني على النجاح هو وجود رؤية كذا واضحة، أركز على صناعة أثر. رؤيتي وسر هدفي في الحياة هو التأثير في المؤثرين، من يؤثر في حياة الناس سواء كان مسؤولا حكوميا أو قائدا أو غيره، أنا أحرص أن أقدم التأثير له، لأنه إذا تأثر سوف يؤثر في عشرات أو مئات أو حتى آلاف.
1: كما يؤمن الدكتور ماجد بأن الهواية متنفس من ضغوط المسؤولية إلى ساحة الراحة النفسية.
0: أما عن الهوايات بعيدا عن أضواء وضوضاء الإعلام، فما أدري أقول هي هواية ولا غيرها. أحب أني أمشي في بعض الأحيان لمسافات طويلة من أجل الرياضة، نعم، ولكن من أجل التأمل العميق في فكرة معينة. يكون في بعض الأفكار تحتاج إلى محاولة دراسة، تأمل، قراءة من جميع النواحي، فأجد أنه أفضل طريقة بالنسبة لي لمعالجة هذه الفكرة هي المشي لمسافة طويلة بدون أي تركيز وين سوف ينتهي بي المطاف. غالبا بعد أن أنتهي من هذا المشي الطويل أجد نفسي مستمتع وأنجزت شيء كثير ولله الحمد.
1: ولأنه ملهم للكثيرين، كان لابد أن يواجه نفسه قبل سنوات ليوجه لها نصيحة ثمينة استفدنا منها جميعا.
0: ماذا سوف أقول لماجد الشاب؟ والله سؤال صعب، بس خلوني كذا أتخيل وأقول له ابدأ بالتجارة مبكرا، لا تجعل الوظيفة سقفك. وأيضا سوف أقول لماجد الشاب تعلم كل يوم، لأن العلم رحلة لا تتوقف، فيحتاج كل يوم الواحد يتعلم معلومة مرة عن الذكاء الاصطناعي، مرة معلومة اقتصادية، قانونية، طبية. التعلم مهم. وسوف أقول أخيرا لماجد الشاب اهدأ، كل شيء سوف يأتي إن شاء الله تعالى في وقته، وكل شيء يكون زين إذا جاء في وقته. فالطريق الذي يصنع ببطء هو الذي يدوم طويلا. تجارب الحياة علمتني أن ما يأتي سريعا في بعض الأحيان وكثير من الأحيان أيضا يذهب سريعا.
1: إن قصة ماجد الغامدي هي في جوهرها قصة انتقال ملهمة من ناقل للخبر إلى صانع للأثر، حيث استطاع أن يكون الجسر الذي يعبر عليه الطامحون حول منصات الضوء، متسلحين بالعلم والفن وفصاحة اللسان.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
3: أخوتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قيل: ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. إن العزلة والاختلاط لا يمكن أن يكونا وصفين دائمين للإنسان، فليقسم المسلم وقته بين الخلوة النافعة والاختلاط الحسن، ليخرج من الحالين بما يصلح شأنه كله. على هذا الأساس نتخير الأصحاب ونرغب في الصداقات أو نزهد فيها. وأول شرائط الصحبة الكريمة أن تبرأ من الأغراض، وأن تخلص لوجه الحق، وأن تولد وتكبر في طريق الإيمان والإحسان، وهذا هو معنى الحب لله. إن الإنسان إذا رسخ في فؤاده اليقين وخالطت بشاشة الإيمان قلبه وأحس بحلاوته في مذاقه، أصبح ينظر للأحياء قاطبة على ضوء العقيدة التي تمحض لها، فهو يحب لمبدأ لا لشهوة، ويكره لمبدأ لا لحرمان. قد تتجمع القطعان على مورد عذب أو كدر، وقد يلتقي الناس على دنيا عارضة أو دائمة، وربما تأسست بينهم علاقات متينة، بيد أن هذا الضرب من التعارف والتواد لا يقاس بما ينشأ بين أصحاب المثل العليا من محبة وصفاء وتعاون ونقاء. ولذلك احتفى الإسلام بمشاعر الصداقة النقية، احتفى الإسلام بمشاعر الصداقة النقية ورغب المؤمنين في إخلاصها لله وإبقائها لوجهه، وجعل لها من جميل المثوبة ما هي له أهل. يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله، فخبرنا من هم. قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس.

الحب في الله لا يزعمه كل أحد ولا يصدق من كل داعي، فلا بد أن يعرف الإنسان ربه أولا معرفة صحيحة، ثم يغالي بهذه المعرفة حتى ترجح في نفسه ما عداها، ثم ترقى هذه المعرفة إلى حب الله ذاته وإيثار العمل له، وعندئذ يصدق على المرء إذا أحب أو كره أنه أحب لله وكره لله. أن يعجب المرء بموهبة عظيمة أو يستلطف سيرة آخر فيحبه، فذلك لون آخر من الصداقة غير

ما نحن بإزائه. لما كان الحب في الله خاتمة مراحل تسبقه في مراقي الإيمان، كانت ثمرته لا تبدو إلا عند من أنضجتهم حرارة الإخلاص. كان فيض هذا الحب دليل كمال ونقاء يستحقان أجل الجزاء. قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. كلا الأخوين المتحابين في حماية الله وفي كنفه.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواء نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن.

0: فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
1: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. المشهد الثقافي على جدة اف ام.
2: اهلا بكم في حصاد الاسبوع الثقافي السعودي، جولة سريعة نأخذكم فيها عبر نبض الإبداع في المملكة من شاشات السينما العالمية إلى فنون الطهي والتراث، لنرصد معا كيف يصنع المبدع السعودي أثرا يمتد للعالمية. البداية من المعهد الملكي للفنون التقليدية ويرث الذي يسجل حضوراً استثنائياً في كأس العالم 2026 مقدماً أعلام مستلهمة من فن السد العريق لتروي للعالم قصة تراث حي بأيدي سعودية مبدعة تدمج أصالة الموروث بروح الرياضة العالمية. أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تمديد فترة التقديم لتحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة حتى 4 يوليو من العام الجاري، فاتحة المجال أمام المواهب الشابة للتنافس على إنتاج أفلام قصيرة مع فرص استثنائية للفائزين بإقامة فنية في فرنسا. تواصل هيئة فنون الطهي حضورها اللافت في مهرجان تذوق لندن عبر جناح مذاق الثقافة السعودية الذي يأخذ زواره في رحلة تفاعلية بين نكهات المملكة ومهارات الطهاة السعوديين، مبرزة فنون الضيافة كجزء أصيل من هويتنا الوطنية. يواصل فيلم سيفن دوغز كتابة التاريخ كأكثر الأفلام مبيعاً في تاريخ السينما العربية، محققاً نجاحاً ساحقاً ومستعداً للانطلاق في جولة عرض عالمية كبرى تبدأ من المغرب العربي وتصل إلى أوروبا وأمريكا وآسيا في تجربة سينمائية غير مسبوقة. احتفت جمعية الثقافة والفنون بجدة بالفائزين في جائزة ضياء عزيز ضياء للبورتري التي حملت هذا العام عنوان الملك سلمان الإنسان والإنجاز، وسط مشاركة قياسية بلغت 787 عمل فني، مؤكدة مكانة الجائزة كمنصة رائدة لفن البورتري في الشرق الأوسط. هذه كانت أبرز ملامح مشهدنا الثقافي لهذا الأسبوع، حيث يتقاطع التراث بالابتكار في رحلة لا تتوقف.
1: المشهد الثقافي على جدة اف ام. التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: من فعل سلم، فعل خاصية التحقق الثنائي لرفع مستوى أمان حساباتك. لا تفتح مجال.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: بينك سبورت على جدة اف ام.
5: اهلا بكم في حصاد جديد من نشرة بينك سبورت، حيث نتابع معكم نبض الرياضة النسائية السعودية وانجازات بطلاتنا في مختلف الميادين. نستهل نشرتنا ببوصلة المستقبل، حيث تتأهب ناشئات المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لخوض غمار بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة في الأردن في الفترة ما بين 17 إلى 27 من يوليو المقبل، بمشاركة 8 منتخبات عربية في تحدي جديد ينتظر نجماتنا الصغيرات لتمثيل الوطن خير تمثيل. وفي كرة القدم أيضاً، اختتم منتخبنا الوطني للسيدات معسكره الخارجي في تايلاند بنتائج لافتة، حيث أنهى الأخضر معسكره بانتصار عريض على منتخب لاوس بنتيجة 5-1، محققاً فوزه الثالث توالياً خلال المعسكر، مما يعكس الجاهزية العالية للمرحلة المقبلة. وعلى الصعيد المحلي، أسدل نادي القادسية للسيدات الستار على موسم استثنائي لكرة السلة، تحول فيها الفريق إلى بطل فوق العادة بحصده لقبي كأس البطولة السعودية وكأس البطولة السعودية 3x3 واختتام الموسم بوصافة الدوري، ليؤكد أن العمل الفني والإداري المدروس هو الطريق الوحيد نحو منصات التتويج. وفي ملف الانتقالات، شهدت الساحة الكروية النسائية رحيل أسماء بارزة، حيث ودع القادسية قائدة فريقه البرازيلية ريان ماتشادو بعد رحلة عطاء استمرت 3 أعوام. كما أعلنت الدولية البرتغالية جيسيكا سيلفا نهاية مشوارها مع نادي الهلال بعد موسم واحد. وفي مشهد القتال المحترف، تتصدر البطلة السعودية هتان السيف المشهد في منافسات رابطة المقاتلين المحترفين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تستضيفها مدينة جدة. وعلى صعيد آخر، اختتمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنجاح باهر نسختها الأولى من بطولة البولينج الدولية للسيدات في خطوة تعزز من حضور المرأة في الرياضات العالمية. كانت هذه أهم أخبارنا في بينك سبورت لهذا الأسبوع، نلقاكم في حصاد جديد.
4: بينك سبورت على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من ريبورتاج. اليوم بنكون معاكم في موقع أثري الجديد ونتعرف أكثر على هذا المعلم، خليكم ويانا.

0: موضوع حلقتنا لليوم عن مدائن صالح، وقبل ما نتعرف أكثر خلونا نسمع شو يعرف البعض عنها.
1: مدائن صالح أعتقد في شمال قرب المملكة، تقريبا غريب من كابوك أو هيك.
2: مدائن صالح هم نفس الحكاية، أنا أسمع عنها بس ما رحتها، وإن شاء الله في المستقبل راح أروحها.
3: مدائن صالح موجودة في محافظة العلا شمال المدينة المنورة، وتعتبر معلم سياحي حيث موجود فيها القصر الفريد، بالإضافة موجود أيضا فيها مملكة الديدان.
0: إن تاريخ مدائن صالح يعود إلى عصر ما قبل الميلاد. نسمع التفاصيل من ضيفنا الدكتور خالد محمد سكوبي، مهتم بأثار ومعالم المدينة المنورة.
4: موقع مدائن صالح والتي تعرف بمدينة الحجر تقع على بعد 22 كيلومتر إلى الشمال من محافظة العلا، وتعد مدائن صالح كموقع استراتيجي وسياحي يقع على الطريق التجاري الذي يربط جنوب الجزيرة العربية ببلاد الرافدين والشام ومصر. أما من ناحية وصف المكان، فمدائن صالح تتميز بالآثار النبطية المتمثلة بالمقابر المنحوتة في الصخر، وكذلك أماكن العبادة المتمثلة في الديوان الذي يقع في جبل إثلب، وكذلك المحاريب والآبار المنحوتة والمنطقة السكنية.

0: تعتبر مدى أنصالح أول موقع أثري في المملكة يتم إدراجه ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو في 2008.
1: تم تسجيل موقع مدائن صالح ضمن قائمة مواقع التراث العالمي عام 1429 هجرية 2008 ميلادي، ويرجع الفضل في تسجيل موقع مدائن صالح ضمن قائمة اليونسكو لما لها من أهمية تاريخية وآثارية، حيث تعود غالبية الآثار الموجودة إلى الحضارة النبطية.

0: تعد هذه المقابر الضخمة المنحوتة في الصخور من آخر الأثار المتبقية للمملكة المفقودة، ولا تزال في حالة جيدة.
1: تميزت مدائن صالح بتكويناتها الصخرية الرائعة التي تتمثل في الجبال الرملية التي ساعدت انحاء النبط على تنفيذ ذخائر وواجهات المقابر والمحاريب وغيرها المنحوتة على الصخر. ومن أهمها على سبيل المثال قصر الصانع، ويقع إلى الجنوب من مدائن صالح، وبه صخرتان نحتت عليها 7 مقابر، وكذلك مجموعة مقابر المنطقة جيم، وتقع في الجهة الجنوبية الغربية من مجموعة قصر البنت، ويرمز إليها بالرمز جيم، وتتكون من كتلتين صخريتين، الأولى تضم 18 مقبرة، أما الصخرة الأخرى فتقع إلى الجنوب من الصخرة الأولى وتضم مقبرة

0: اليوم أصبحت هذه المدينة التي حفظت في جوف الصحراء بمعزل عن الناس خاوية وهادئة ومصانة بشكل مدهش، لكن أغلب المدينة لا يزال مغطى بطبقات من الرمال.
1: نعم، مدائن صالح التي حفظت بمعزل من البشر وكانت خاوية وهادئة ومصانة، كل ذلك جعلها منطقة سياحية وأثرية. احتمت بها حكومتنا الرشيدة وأنشأت لها هيئة ملكية لمحافظة العلا بقرار ملكي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله. وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية والآثارية، تستحق توظيفها سياحيا واقتصاديا.

0: نصوص ونقوش تنفرد بها مدى أنصالح لتحظى بأهمية استثنائية كتبت باللغة الأرامية.
1: لقد اهتم المستشرقين كالجوزين والسافنيات على سبيل المثال، وكذلك العلماء والدارسين والمتخصصين بدراسة النقوش النبطية في مدائن صالح. ويلاحظ انتشار النقوش على واجهات المقابر في مدائن صالح وفي المناطق المجاورة، وتكمن أهميتها في التركيز على الدلالات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية، بالإضافة إلى ذلك النقوش التذكارية التي كتبها أصحابها أثناء وجودهم في المنطقة أو مرورهم بها.

0: مشهد الصخور المنحوتة في وسط الصحراء خاذ ويأسر الألباب، وعلى الرمال المسطحة تعلو صخور الحجر الرملي الذهبية التي نحتتها ببراع الرياح والأمطار على مدى قرون طويلة.
1: سيجد عشاق التاريخ والآثار والمصورين في مدائن صالح ما يروي شغفهم، حيث تلك الآثار تضيف لنا لبنة في صرح تاريخ موقع مدائن صالح، تلبي رغبات المهتمين والدارسين وخاصة طلاب الجامعات الذين هم في حاجة إلى معرفة تاريخ المنطقة، ويصلح لكل جزء من حضارتها لدراسة مستفيضة، بالإضافة إلى ذلك يستفيد منها فنانين الرسم والنحت والمصورين.

0: وصلنا مستمعين نهاية الحلقة، نتمنى شوقناكم لزيارة مدائن صالح ذات القصور الأثرية المخفية بالرمال في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM. المشهد الثقافي على جدة FM.
2: أهلا بكم في حصاد الأسبوع الثقافي السعودي، جولة سريعة نأخذكم فيها عبر نبض الإبداع في المملكة، من شاشات السينما العالمية إلى فنون الطهي والتراث، لنرصد معا كيف يصنع المبدع السعودي أثرا يمتد للعالمية. البداية من المعهد الملكي للفنون التقليدية ويرث، الذي يسجل حضورا استثنائيا في كأس العالم 2026، مقدما أعلام مستلهمة من فن السد العريق لتروي للعالم قصة تراث حي بأيدي سعودية مبدعة تدمج أصالة الموروث بروح الرياضة العالمية. أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تمديد فترة التقديم لتحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة حتى 4 يوليو من العام الجاري، فاتحة المجال أمام المواهب الشابة للتنافس على إنتاج أفلام قصيرة مع فرص استثنائية للفائزين بإقامة فنية في فرنسا. تواصل هيئة فنون الطهي حضورها اللافت في مهرجان تذوق لندن عبر جناح مذاق الثقافة السعودية، الذي يأخذ زواره في رحلة تفاعلية بين نكهات المملكة ومهارات الطهي.

0: السعوديين مبرزة فنون الضيافة كجزء أصيل من هويتنا الوطنية. يواصل فيلم سيفن دوغز كتابة التاريخ كأكثر الأفلام مبيعاً في تاريخ السينما العربية، محققاً نجاحاً ساحقاً ومستعداً للانطلاق في جولة عرض عالمية كبرى تبدأ من المغرب العربي وتصل إلى أوروبا وأمريكا وآسيا في تجربة سينمائية غير مسبوقة. احتفت جمعية الثقافة والفنون بجدة بالفائزين في جائزة ضياء عزيز ضياء للبورتري التي حملت هذا العام عنوان الملك سلمان الإنسان والإنجاز، وسط مشاركة قياسية بلغت 787 عمل فني، مؤكدة مكانة الجائزة كمنصة رائدة لفن البورتري في الشرق الأوسط. هذه كانت أبرز ملامح مشهدنا الثقافي لهذا الأسبوع، حيث يتقاطع التراث بالابتكار في رحلة لا تتوقف.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: الآن مونديال 26 على جدة FM.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من مونديال 26 على جدة FM. تتابعونا عبر أثير إذاعة جدة FM وعبر أيضا تطبيق سعودي راديو بلس. أنا عبد الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري، من إخراج سلطان المحياوي، وأيضا نتشرف بضيوفنا بعد قليل. إحنا نعيش انطلاقة اليومين الماضي، انطلاقة المباريات الثانية من أو الجولة الثانية من مباريات كأس العالم. بالأمس الحقيقة كان في مباريات كشفت كثير عن يعني خلنا نقول اتساع الفارق، وبعض المنتخبات أكدت حضورها تقريبا أيضا في حالة مشابهة لحالة المكسيك في الليلة الماضية، إلى حد كبير ضمان الوصول للدور 32، أقصد فيها تحديدا المنتخب الأمريكي بعد فوزه بالأمس أيضا في ثاني مباريات. مباريات الأمس مثل ما ذكرت بعد فوز أمريكا على أستراليا بهدفين مقابل لا شيء في المجموعة الرابعة، وأيضا فوز البرغواي على تركيا. هذه الخسارة للمنتخب التركي يعني أضعفت كثيرا إلى حد صعوبة كبيرة حتى في الوصول إلى المركز الثالث والتأهل للدور 32. في المجموعة الثالثة عندنا البرازيل فازت على هايتي 3 أهداف مقابل لا شيء، وكذلك المغرب الذي تعادل مع البرازيل في أول جولة كسب مواجهته أمام سكوتلاند.

0: أنت، وبالتالي هناك تساوي في النقاط بين المنتخب المغربي والاسكتلندي في ذات النقاط. عندنا نذكر فيها المجموعة اللي تجمعهم، عندنا البرازيل في 4 نقاط والمغرب 4 نقاط في المركز الثاني، اسكتلندا في المركز الثالث 3 نقاط، هايتي في المركز الأخير برصيد خالي من النقاط. هذا بالنسبة للمجموعة الثالثة. المجموعة الرابعة المنتخب الأمريكي 6 نقاط في الصدارة، الأسترالي في المركز الثاني 3 نقاط، البرغواي بعد فوزه على تركيا في المركز الثالث 3 نقاط، وتركيا متذيلة هذه المجموعة برصيد خالي من النقاط. أنا في اللحظة رحب بضيفينا في الحلقة، العزيز عاطف الأحمد الناقد الرياضي، حياك الله أبو رايف، مساء الخير.
1: نور، حياك الله ابو احمد، تحيه طيبه لك ولزميلنا وشريكنا في هذه الحلقه الاخ هيثم ولجميع المستمعين الكرام.
0: اهلا وسهلا. حتى يلتحق بنا هيثم، انا ببدا معك. حتى الان وهالنتائج المتواليه واقتراب كثير، او خلينا نقول المنتخب تحديدا، المنتخب الامريكي والمنتخب المكسيكي ضمان بطاقات التاهل، هذا يعني تراه ميزة لهالنسخة من كأس العالم ولا نوع من أو شكل من أشكال الغرابة في هالنسخة؟
1: لا، ما هي غرابة أبو أحمد، بقدر ما هو استغلال للوضع العام، عامل الأرض والجمهور بحكم أن البطولة تقام على أرضهم، وبأمانة قدموا نفسهم بشكل مميز. الأمر الآخر يمكن ما يعني، على الرغم أن أنا بشوف أنه كثير من المنتخبات ما في فوارق فنية كبيرة في مجمل البطولة، لكن أشوف إنه ممكن مجموعة المكسيك ومجموعة أمريكا ممكن هي الأضعف أو الأقل فنية، ما بقول الأضعف، الأقل فنية. هذا الأمر يمكن هو اللي خلى يعني المنتخب المكسيك ومنتخب أمريكا من جولتين يضمنوا عملية الوصول لـ 32.
0: طيب احنا نبدا بال، او يمكن هذه استهلاليه فقط للاحداث اللي او الشكل العام لكاس العالم حتى الان، وبنبدا الحقيقه بمستمعينا وضيفنا حتى الان زميل عاطف بحوال منتخبنا الاخضر. الحقيقه غادر أوستن خلال الساعات الماضيه بعد ان اختتم فيها تحضيراته لمواجهه المنتخب الاسباني تقريبا بعد 24 ساعه تقريبا او 25 ساعه من الآن، عند 7 مساء مساء الأحد ستنطلق هذه المواجهة، ثاني مواجهة منتخبنا ضمن المجموعة الثامنة، مواجهة حقيقة منتظرة تحدد أشياء كثيرة على اعتبار النتائج التي تحصل عليها المنتخبين أو المجموعة انتهت إليها بعد الجولة الأولى، تعادل المنتخب منتخبنا أمام منتخب أوروغواي بهدف لمثله، وبالتالي الحصول على النقطة، وكذلك أيضا تعادل المنتخب الإسباني في حالة صادمة أمام منتخب الرأس الأخضر بتعادل سلبي، وبالتالي هذه مواجهة تعني الكثير لمنتخبنا، الكثير الكثير، وتعني أيضا الكثير للمنتخب الإسباني. عاطف، هالمواجهة يعني خلنا نقول احتياجات منتخبنا منها يعني محطة مفصلية المواجهة لا شك، أي نسخة من المنتخب السعودي يحتاجها أو نحتاجها أمام إسبانيا؟ نسخة التي ظهرت أمام منتخب أوروغواي بذلك الأداء، سواء يعني بشكل عام، وإن كان الكثير يتمنى الشكل اللي كان عليه الشوط الأول، ولا يعني شكل آخر فنيا وعناصريا في مواجهة إسبانيا؟
1: مو عناصريا بقدر ما هو الحماسة اللي كانت ظاهرة في مباراة منتخبنا أمام الأرجنتين في النسخة الماضية. ويعني شوف، كان بالإمكان أفضل مما كان اللي حصل في مباراة الأوروغواي. وجهة نظري أشوف إننا إحنا فقدنا الفرصة الأسهل في عملية الوصول لدور 32 من خلال مباراة الأوروغواي. ليس لأن المنتخب الأوروغواي منتخب ضعيف، لا. لكن الظروف المحاطة في منتخب الأوروغواي في المباراة الأولى كانت مهيئة بشكل كبير للمنتخب السعودي يتجاوز هذه المباراة وبنتيجة إيجابية. والدليل كان واضح من خلال مجريات الشوط الأول. يعني كان الشوط الأول ممكن نحسم كثير من الأمور، لكن قدر الله وما شاء فعل. يمكن الشوط الثاني ما وفق لا اللاعبين أو بعض الأخطاء من بعض اللاعبين، وما وفق دون استقراءة المباراة أو قراءة الشوط الثاني بشكل الجيد. يمكن أتوقع إنه دونيس كان بيلعب

0: الشوط الثاني هو يفكر مباراة اسبانيا انه هذه المباراة منتهي منها خلاص. حتى تفكيره اعتقد تفكيره انه حتى لو خرجت بالتعادل من هذه المباراة افكر بما هو اهم الظهور بشكل مميز خلال مباراة اسبانيا. وهذا ما كنا لا نتمناه يعني بكل امانة. يعني عملية حسم الامور مباراة الاورجواي خصوصا ما حنلاقي الاورجواي في اي بطولة بهذه النسخة اللي شفناها في منتخب الاورجواي في المباراة الاولى امام السعودية. ممكن يتغير المنتخب انت عارف الظروف اللي كان موجود فيها منتخب الاورجواي ووصوله متأخر وكثير من المشاكل اللي بنسمعها في غرفة الملابس. فبالتالي كانت فرصة عظيمة للمنتخب السعودي يحسم الامور لو تعامل دونيس بالشكل السليم مع هذه المباراة. ليس تقليلا في افكار دونيس، لا دونيس يمكن الشوط الاول منتخبنا ظهر وكان مقنع للجميع. يمكن لو ما حصل عملية تغيير دونيس يمكن ما نلاقي منتخبنا بهذه الجمالية اللي شفناها في الشوط الاول. لكن هي افكار يمكن اقتناء قناعات من دونيس بما حصل في الشوط الثاني. وكنت انا اؤكد انه يمكن دونيس كان يفكر في مباراة اسبانيا كثير في الشوط الثاني. حتى الفكرة اللي قاعد يلعبها في الشوط الثاني انا اعتقد هي اللي حيدخل فيها مباراة.
1: بس اتمنى ما يكون على غرار ما فعله مدرب قطر على الاقل في مواجهة كندا. يعني هذا التخوف انا اقصد، لانه الجماهير بدأت تفكر بعد الاداء وبعد المواجهه اللي خاضها المنتخب القطري، بدأت تتخيل انه لا قدر الله انه يتعامل دونيس كما تعامل لوبتيغي مدرب قطر امام كندا،
0: انه فتح الملعب وفي النهايه كانت النتيجه قاسيه. لا ما اعتقد انه دونيس يفكر بهذا التفكير حتى مع فارق المنافس اللي يتكلم كندا. منتخب كندا ممكن كان منتخب يعني له اطماع مدرب قطر في هذه المباراه، وهذا يمكن انعكس سلبيا على منتخب قطري. لكن لا، اليوم دونيس لا بد ان يكون واقع. يعني اليوم بلعب مع اقوى المرشحين على مستوى بطولة كأس العالم، بلعب مع اقوى الفرق تكتيكيا اتكلم داخل الملعب، هو منتخب اسبانيا. يعني جميع الافكار جميع الاساليب الفنية موجودة في المنتخب الاسباني، وبالتالي ما اعتقد انه ممكن يتجرأ ويفتح اللعب مع منتخب
1: اسبانيا. لو حتى هي حالة على النقيض ممكن تكون تحفظ يعني كبير إلى درجة أنه يعني على طريقة التحفظ اللي ممكن يكون نتائجه سلبية. طب خلينا أرحب في اللحظة أيضا بشريكنا في الحلقة العزيز أيضا هيثم بامقوس الناقد الرياضي. حياك الله بوكادي، مساء الخير. كنت أتكلم مع العزيز عاطف عن المواجهة المنتظرة اللي تنتظرها جماهيرنا 7 مساء، تنطلق غدا مواجهة منتخبنا للمنتخب الإسباني في ثاني مواجهات المجموعة. وكنت أتساءل أنه أنت أو أسأل عاطف عن الشكل اللي ننتظر من منتخبنا أو الذي يعني نتمنى أن يكون عليه، في تغيير عناصري ولا تغيير خلنا نقول يعني على شكل ما أدى منتخبنا أمام إسبانيا تحديدا الشوط الأول، ولا في تغيير عناصري؟ وكان أجاب ممكن سمعته تحت الهواء. أنا بسألك بشكل مختلف، كيف ينبنى على مكاسبنا من مواجهة أوروغواي في مواجهة المنتخب الإسباني؟
2: أهلا وسهلا أبو أحمد، أهلا وسهلا عليك وعلى برايك وعلى السادة المستمعين الكرام. شوف، لا شك يعني أنا أؤكد على كلام زميلنا عاطف أنه حقيقة أن المنتخب يعني لابد أنه يعني يستفيد من أخطاء الشوط الثاني اللي حدثت في مباراة الأوروغواي. يعني بكل أمانة ما حدث أمام الأوروغواي تحديدا في الشوط الثاني 45 دقيقة الأوروغواي يلعبوا ضد محمد العويس وخط الدفاع، يعني حقيقة الشكل كان غير مقبول. إذا أنت هتلعب بنفس الأسلوب بنفس الطريقة أنت مرشح بشكل كبير أنك تخسر 3 نقاط. ليس بهذا الشكل يكون التراجع بكل أمانة. يعني إحنا تراجعنا بشكل مبالغ فيه أمام الأوروغواي، الحمد لله أنه عدت على خير، لكن صعب أنك أنت تلعب بنفس
1: الأسلوب. المنتخب الإسباني ما حيترك لك الخيار، لأنه بيبدأ الحقيقة والتوقعات، ويمكن تصريحات حتى ألمو لاعب المنتخب الإسباني تشير إلى شراسة يعني تصل لحد التوعد.
2: صحيح، أنا أتفق معك. يعني المنتخب الإسباني يعني ما يبغى يدخل أي مرحلة شك إنه يتعادل أو يخسر من المنتخب، لأنه حقيقة حتكون نتيجة صادمة أخرى بعد تعادله مع الرأس الأخضر. كان مفاجأة لكل العالم ليس فقط للإسبان في المباراة الماضية. وبالتالي

0: فبالتالي لابد على دونيس انه يدرك تماما انه من الدقيقه الاولى اسبانيا راح يهاجم، اسبانيا حيحاول انه يسجل في اول 10 دقائق، فيحاول انه يعني يرتاح في المباراه، ما يبغى المباراه مثلا تمشي الدقائق اسبانيا لا تسجل، اسبانيا تعرض لضغط كبير وبالتالي ممكن تحدث حاله من الارتباك في الفريق الاسباني. الفريق الاسباني من قبل انطلاق البطوله وهو احد المرشحين حقيقه لتحقيق كاس العالم، مساله انه يعني انحرج في اول مباراتين لا يكسب وبالتالي نتائج تكون سلبيه فعلا قد تدخل الفريق في مرحله شك، خصوصا المباراه الاخيره مع الاوروغواي. الجانب الاخر منتخبنا، انا وجهه نظري حقيقه لابد انه يلعب بتوازن كبير دونيس، انا اعتقد انه الشوط الاول اذا كان في مباراه الاوروغواي هو اللي اتمنى اني اشاهده في شوطين امام اسبانيا. يعني بصراحه كان عندنا يعني تغطية دفاعية بشكل جيد، تحولات هجومية بشكل مميزة، يعني شكلنا خطورة حتى على مستوى الكرات العرضية الكورنر إلى آخره، وبالتالي لابد حقيقة أنه نحن ندرك تماما أنه الفوارق اليوم أصبحت في كرة القدم ليست بالكبيرة جدا. اليوم احنا جالسين نشاهد نتائج حتى على مستوى مباريات الأخرى، يعني في كأس العالم حقيقة كانت نتائج مفاجئة، نتائج غير متوقعة بكل أمان، ورغم ذلك تحققت هذه النتائج. اليوم لابد على اللاعبين انهم يثقوا في نفسهم. دونيس انا وجهة نظري لابد انه يختار اللاعب الاجهز، اللاعب اللي قادر على تطبيق الخطة المناسبة امام منتخب الاسبان.
1: طيب على هالنقطة اختيار الاجهز، ويمكن تابعته كثير من حديث الخبراء الفنيين، كان في وايضا استنادنا لتحليل ما قدمه او ما قدمته عناصر في مواجهة منتخبنا امام منتخب اوروغواي، وبالنظر ايضا الى امتيازات المنتخب الاسباني النوعيه في في في عناصره وفي طريقته وفي المتوقع منه في هذه المواجهه، في اراء كثيره او لاحظت يعني شبه خلينا نقول اتجاه نحو تغييرات عناصريه في مواجهه اسبانيا، وباخذ رايكم كلكم وببدا مع هيثم. يعني في حديث فني انه هالمواجهه تحتاج الى خلينا نقول يعني تدعيم الأطراف، تكلم عن متعب زايد أيمن في طرف وسعود زايد أبو شامات في طرف، وأنه يكون تشكيل الوسط مكون من الثلاثي ناصر وليس مصعب، إضافة إلى كنو خيبري، وإجراء تغيير يعني استبعاد هكذا يرى كذا، وباخذ رأيكم فيها مسألة استبعاد سالم الدوسري واستبداله طبعا بأيمن يحيى، هل الأمر وتغيير مصعب بناصر، شو رأيكم في هالجزية هيثم؟ محقين ولا تراهم يعني ذاهبين إلى نقطة تكثيف الأمر؟
0: والله أشوف أبو أحمد يعني أنا أستبعد أنه يغير بشكل كبير دونيس، يمكن إذا غير
1: تغيير أي عنصر،
0: عنصر أو اثنين بالكثير ما راح يغير
1: أكثر اللي هم
0: يعني حتى اثنين أنا أعتقد أنه صعب أنه يغير دونيس، يمكن هو عنصر واحد فقط اللي هو بالنسبة لمصعب ممكن يلعب ناصر، غير ذلك أنا أعتقد أنه المنتخب حيلعب بنفس الطريقة، يعني هو ممكن يفكر دونيس في مسألة يعني إغلاق منطقة المحور أمام المنتخب الأسباني، ما عدا ذلك سالم أنا وجهة نظري أنه راح يكون متواجد. صعب على دونيس أنه يستبعد سالم في مباراة مثل هذه بكل أمانة، حتى وإن كان سالم لم يظهر في مباراة الأوروغواي ما أعتقد أنه دونيس من المدربين اللي راح يستجيب لضغوط إعلام وضغوط جماهير. في الأخير دونيس راح يلعب اللاعب الجاهز، وبالتالي فقط أنا أعتقد هو التغيير الوحيد اللي ممكن يتم أنه مصعب بناصر.
1: لا بس أنت يعني أنت تستبعده كقرار من دونيس، لكن كاحتياج
0: والله شوف أبو أحمد حتى احتياج حتى احتياج أنت تحتاج سالم، وأنا وجهة نظري إنه ما يبقي سالم يعني لفترة طويلة إذا كان سالم ما هو قادر يعطي في المباراة. يعني أنا وجهة نظري 45 دقيقة 50 دقيقة سالم خارج الفورمة يطلع، لا تجامل يعني يا دونيس أو مثلا تنتظر من سالم شيء هو ما أعطاك 50 دقيقة ولا أعطاك المباراة اللي قبلها. أنا وجهة نظري 50 دقيقة أمام سالم الدوسري إذا لعب أساسي، شفت سالم ما أعطاك أسحبه، ممكن أنك أنت تلعب خادر النام، ممكن تلعب أيمن يحيى وتلعب بلاعب بديل، لا تبقي لاعب لمباراة كاملة الماضية ولعب المباراة اللي بعدها 50 دقيقة وما أعطاك شيء.
1: طيب أنا بأخذ رأي أيضا رأي عاطف، تدبير الأظهر على حساب الأطراف، هالنقطة الفنية تراها جوهرية في مواجهة

0: شاركنا في هذا الراي تحديدا. لان اليوم سالم مو لاعب, اتكلم على العمر اللي في سالم مو لاعب المساحات, يعني مو اللاعب اللي ممكن تعطيه كره في المساحات ويقدر يشتغل عليها بسرعات. سالم لا, سالم من اللعيبه اللي يحب يستلم الكره في النص, هو من يبنى الهجمه, وهذا اللي واضح في اداء سالم خلال الفتره الاخيره. يعني سالم لو كان في عمر اقل من هذا العمر, انا اقول لك يمكن سالم يقدر يلعب في المساحات, لكن اليوم سالم مو لاعب مساحات. فبالتالي اذا انت بتلعب في عمليه استقبال اللعب وعمليه التحولات واللعب على المساحات اللي ممكن تترك في المناطق الخلفيه في المنتخب الاسباني نتيجه الضغط المتوقع اللي ممكن يلجا له المنتخب الاسباني, لا, سالم مو ذاك اللاعب اللي حيعطيك الفكره. ممكن عندك مندش من اللاعبين السراع اللي ممكن تستفيد منه في هذا الامر, خالد الغنام. لكن هي المساله تحتاج اكثر ثقه واكثر خبره.
1: طيب الى اي مدى انت ابو رايف تشوف قدرة المنتخب على فرض فترات استحواذ على حساب المنتخب الإسباني قياسا بهالمحددات أو بهالأشياء اللي احنا نفكر فيها, استبدال عناصر, إبقاء عناصر على الدكة, استبدالها بعناصر, ومن فرق, يعني خلنا نقول من الرهان على من العناصر على تمكين المنتخب من هالجزئية؟
0: نبدأ على الفريق الخصم. اليوم نتكلم على المنتخب الإسباني, ما عنده ثغرات يا ابو احمد, ما عنده مشاكل فنيه. اليوم فريق بيلعب بكل الافكار اللي ممكن يلجا لاي لها مدرب, تلاقي المنتخب الاسباني قادر على العطاء, سواء على مستوى الاطراف, على مستوى الدفاع المتقدم, على مستوى الضغط العالي. لا, منتخب يعني خلاف الامر عمليه الانسجام اليوم اللي موجوده في المنتخب الاسباني, 8 لاعبين من برشلونه اليوم, حتى عمليه التمرين اللعيبه حافظين بعض. يعني ما في مشاكل فنيه ممكن انا كمدرب اقول والله في مشكله فنيه في المنتخب الاسباني اقدر اشتغل عليها, ما في. يعني حتى لو استبعد مباراه الراس الاخضر كان على مستوى الدفاع كان جدا مميز, وحرم المنتخب الاسباني من اي فكره هجوميه ممكن يخرج منها بهدف. لكن هل هذا الامر هو من الدايم؟ لا, مو من الدايم. هي مباراه, هي وضع حصل في مباراه الراس الاخضر, وما اعتقد ان المنتخب الاسباني حيستمر على هذا الوضع. وبالتالي انت ما عندك مشاكل فنيه في المنتخب الاسباني تقدر تشتغل عليها, فتحتاج عمليه التوازن. انا اشوف انه يمكن من المشاكل اللي كانت موجوده حتى على مستوى مباراه الارجواي, انه حتى لما استقبلنا اللعب, مع احترام الكبير لكابتن عبد الله الخيبري, ما كان اللاعب اللي قادر انه يتوافق مع هذه الفكره, لانه هذه الفكره تحتاج المحور يكون سريع في عمليه التمرير, ويكون هو يعني بناء الهجمه يكون من هذا اللاعب.
1: من اللي تشوف انه قادر من العناصر انه يقوم بهالدور اقرب ما يكون الى الدور المطلوب؟
0: طيب, ممتاز. اليوم انا لو بفكر اتكلم, يعني عبد الله خيبري يقول برا التشكيل, عبد الله خيبري ممتاز في عمليه الافتكاك. انا ما عندي لاعب في المنتخب الان السعودي قادر على عمليه الافتكاك بشكل كبير زي الكابتن عبد الله خيبري, لكن ما يعاب على الكابتن عبد الله الخيبري انه خروج الكره من رجله خروج بشكل غير سليم. فبالتالي انت تحتاج لاعب جنبه. يعني انا شفت ثلاثي ناصر الدوسري, محمد كنو, عبد الله الخيبري, هو الثلاثي الانجح, على الرغم من قناعاتنا جميعا انه لا, مصعب الجوير من اللعيبه اللي لازم يكون موجودين في التشكيل بحكم انه لاعب مميز في عمليه التمرير, وحتى على مستوى التمرير الطولي مصعب ممكن من تمريره بيحط لك المهاجم امام المرمى. لكن اليوم لا, هي احتياجات. اليوم المنافس مختلف, فبالتالي لا, انا احتاج عمليه التكتيك تكون بشكل سريع. ناصر الدوسري من اللعيبه اللي قادر على عمليه التمرير بشكل سليم, يعاب عليه عمليه الافتكاك, ممكن يتكامل هو عبد الله الخيبري في انه هذا الامر. محمد كنو كمحور ثمانيه في عمليه التطوير جدا جدا ممتاز, لكن هي حتكون احنا المنتخب السعودي بامانه حيكون في مباراه اسبانيا رده فعل وليس فعل.
1: بالحديث او بالقراءه اللي قدمها عاطف هيثم, هذا يخلينا يعني نوسع الحديث اكثر عن الادوار التكتيكيه. مين القادر في نظرك انه في مواجهه من هالنوع, في خصم من هالنوع امام منتخبنا, انه من لاعبين من تشكيله الاخضر قادر على القيام باكبر دور تكتيكي في مواجهه من هالنوع؟
2: والله شوف ابو احمد, يعني انا اعتقد انه سالم, فراس البريكان, كنو, انا اعتقد هذا الثلاثه لو كان يعني ان شاء الله تعالى في فورمه عاليه، بالاضافه يعني الى

0: إذا كان متواجد يعني، وإن كنت أفضل مثل هذه المباراة مثل ما ذكر أبو رايف إنه يكون ناصر متواجد، ممكن يعملوا حلول يعني، خصوصا مثلا مصعب لو كان كورقة رابحة ما لعب فيه كأساسي، ممكن لو لعب فيه كورقة رابحة ممكن في الشوط الثاني إنه يعمل لك فارق، يعمل لك حل تمريرات مميزة. أنا يعني أتمنى حقيقة إنه دونيس لا يتأخر في إجراء التبديلات مثل ما حدث أمام الأوروغواي. أمام الأوروغواي ترى سلم دونيس بالأمور للمنتخب الأوروغواي يعني، تأخر كثيرا، وحتى إن بعض التغييرات لم يكن موفق فيها بكل أمانة. أنا أتمنى إنه يعني يغير عندما يشاهد إنه المنتخب بدأ في الشوط الثاني يضغط بشكل كبير جدا، يعني على حسب مجريات المباراة بشكل عام. أنت لا تنسى أيضا عندك مباراة ثالثة هامة أمام الرأس الأخضر، يعني لابد انه ايضا،
1: وهذه بتلقي يعني نتيجه مواجهه الراس الاخضر امام اورجواي تلقي بظلالها ايضا عليه، اضافه الى نتيجه منتخبنا امام اسبانيا.
0: نعم، ولذلك احنا لابد انه نضع يعني هناك في ايضا مباراه اخيره، مباراه ممكن انه احنا لو مثلا لا سمح الله مثلا تاخرنا في نتيجه بشكل كبير او خلاف، نريح بعض العناصر، مباراه الراس الاخضر. مباراة الرأس الأخضر ما زالت هي مباراة مهمة، يعني يمكن سابقا مباراتين تخسرها أنت خلاص أنت خارج المونديال، اليوم أنت عندك فرصة حتى المركز الثالث، وبالتالي لابد إنه جميع هذه الحسابات تكون عند دونيس. من غير المنطقة مثلا أنك أنت تضع كل ثقلك في مباراة المنتخب الأسباني وتستمر على بعض الأسماء إلى الدقائق الأخيرة، لا، إذا أنت لا سمح الله حسيت إنه المباراة يعني انتهت أو مثلا نتيجتها ما هي بصالحة بعض العناصر، وبالتالي انت تمنح فرصة أكبر للبدلاء، أيضا تجهيز أكبر قدر ممكن في مباراة حتكون أخيرة أمام الرأس الأخضر، مباراة ليست بالسهلة. فأتمنى حقيقة أنه دونيس يجيد قراءة المباراتين بشكل سليم.
1: طيب، أمام مثل ما ذكرت وكلنا نتابع الحقيقة تفاعل الجماهير مع منتخبنا، وفي حالة أنا شخصيا استغربتها لكني ما ذهبت إلى استبعاد تحققها اللي معنية وتابعتوها أكيد عبر وسائل التواصل. الجماهير تشوف الحالة اللي متعلقة مثلا بتصريحات أو بما يحدث في الإعلام الإسباني وتصريحات أولمو على سبيل المثال للسخنان قبل قليل، بأنه أشبه ما تكون الحالة والأجواء ما قبل انطلاق المواجهة لمنتخبنا مع المنتخب الإسباني بتلك التي كانت حاضرة في أو ما قبل انطلاق مواجهة منتخبنا أمام الأرجنتين في 22. الكثير، ما بقول الكثير عشان لا أصدر حكم، لكن البعض كان متفائل فيها. أنت من المتفائلين عاطف، وباخذ رأي هيثم، من المتفائلين بهالحالة اللي تعيشها بعض الجماهير من هالأجواء ولا تتخوف منها؟ وتعليقك عليها.
2: طيب، قبل أتكلم عن النقطة هذه أبو أحمد، خليني بس أضيف حاجة فنية.
1: تفضل.
2: أتوقع انه الشوط الثاني او التغيير اللي بعد خروج مصعب الجوير ودخول ناصر الدوسري هي الفكره اللي حيشتغل عليها دونيس في مباراه اسبانيا، يعني هذا التشكيل اللي حيلعب فيه، لانه واضح كنت زي ما قلت لك في بدايه كلامي انه دونيس في الشوط الثاني فكر في مباراه اسبانيا اكثر من تفكيره في مباراه
1: حب ياخذ نموذج يعني.
2: انا هذا اللي انا متوقعه بشكل كبير، انه هذا الترتيب او هذا التشكيل هو اللي حيبدا فيه مباراة أسبانيا، يحب يقفل المناطق الخلفية بالشكل السليم، وبيلعب على عملية التحول. جوابا على سؤالك، أنا لاحظت هذا الشيء. يعني لاحظت هذا الأمر بشكل كبير من الجمهور الإسباني، وحتى على مستوى الإعلام الإسباني في استهانة كبيرة في المنتخب السعودي عطفا عن ما حصل في مباراة الأرجواي. لكن الفارق فين؟ الفارق اليوم تتكلم على المنتخب الأرجنتيني، كانت المباراة الأولى فكانت بمثابة الصدمة للمنتخب الأرجنتيني، وخصوصا في الشوط الثاني. يمكن الشوط الأول لو بنعيد الذاكرة، لا، هو المنتخب الأرجنتيني كان مسيطر بشكل كبير، يمكن لو ما مصيدة التسلل اللي هيرفي ريناد أتقنها مع اللاعبين في تلك المباراة كان خرجنا بنتيجة كبيرة. لكن كانت في فكرة، كان في أداء عالي من اللاعبين، كان في حافز معنوي كبير بين الشوطين، ويمكن كان واضح وتم نشره لهيرفي ريناد، يمكن هو اللي عاد الشغف وعاد الأمور كثيرة للاعبين، وشوفنا في نهاية الأمر أن النتيجة اللي يمكن أفرحت السعوديين، وما زالت حتى هذه اللحظة تفرحنا كمباراة. اليوم تتكلم على أول مباراة منتخب الأرجنتين، انتصار على بطل العالم بعد ذلك. أتمنى إنه تروح المباراة

0: لهذا الامر. اتمنى انه المنتخب الاسباني يدخل بثقه كبيره. اتمنى انه منتخب لاعبي المنتخب السعودي يستغلوا هذه الثقه, ودونيس يفكر بشكل كبير في في في هذه الثقه, وخصوصا مع مجريات المباراه, وتحديدا انا اتكلم على مستوى الشوط الثاني, وخصوصا لو خرجنا بايجابيه في الشوط الاول ممكن تتغير كثير من الامور. لكن الواقع يقول لا, انا اشوف ان المنتخب الاسباني يختلف كثير عن المنتخب الارجنتيني في تلك المباراه تحديدا. ليه؟ لان اليوم المنتخب السعودي واضح للمنتخب الاسباني, بعكس مباراه الارجنتين كان في غموض اللي بحكم انها اول مباراه.
1: تلقي المنتخب, باخذ رايك هيثم, خصوصا بضيف على انه المنتخب الاسباني, اضافه لحديث عاطف, انه المنتخب الاسباني تلقى الصدمه الاولى امام الراس الاخضر. يعني الاسبان ما اعتقد انهم يعني على المنتخب الاسباني ما عنده استعداد يتلقى صدمه ثانيه.
2: ولذلك انا متاكد يا ابو احمد يعني انه تونس يدرك تماما انه اسباني حد هاجم من الدقيقه الاولى. يعني بكل صراحه اسباني يحاول في الاول 10 دقائق ربع ساعه انه يسجل هدف, انه يرتاح في مجريات المباراه. كل ما مشي الوقت واسباني ما سجل, راح ممكن ينضغط, ممكن يرتبك, ممكن احنا نحصل مساحات وبالتالي نلعب خلف المدافعين كرات طويله, نستفيد من سرعه مثلا متعب, نستفيد ايضا مثلا من سالم, نستفيد من بعض المساحات, وبالتالي احنا لابد انه حقيقه نلعب بتوازن كبير. يعني يعرف ذلك دونيس تماما, ما نبغى ان شاء الله تعالى يكون هناك في مساحات او خلافها امام المنتخب الاسباني كخط هجوم. وبالتالي ان شاء الله تعالى ايضا العويد يواصل تألقه, خط الدفاع اللي كانوا مميزين في المباراه الماضيه ايضا يواصلوا تألقهم. يعني بكل أمانة يمكن هو كان أفضل خط في المباراة الماضية هو خط الدفاع. أتمنى حقيقة إنه إحنا نشاهد أيضا بقية الخطوط أيضا تظهر بتميز أمام المنتخب الأسباني, مثل ما ذكرت اللي استطاع إنه يقدم مباراة كبيرة أمام المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم الماضي, قادر على إنه يقدم أيضا مباراة مميزة أمام المنتخب الأسباني, خصوصا إنه كثير من العناصر متواجدة اللي شاركت في المباراة في كأس العالم الماضي أو كأس العالم الحالية. أتمنى حقيقة إنه نحن نستفيد من مساحات المنتخب الأسباني اللي راح يتركها سعود عبد الحميد, متعب, يستفيدوا من حقيقة يعني المساحات وكرات عرضية لفراس البريكان. أتمنى حقيقة كل التوفيق للمنتخب, والله إنها مباراة صعبة إحنا نعرف هذا الشيء, لكن إن شاء الله تعالى ثقتنا كبيرة في اللاعبين إنهم يظهروا بروح عالية, إنهم يقدموا مباراة كبيرة أمام إسبانيا, وإن شاء الله تعالى تكون نتيجة إيجابية بإذن الله.
1: بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا, ويكون جميع عناصر مش فقط خطوط الدفاع اللي أجادت على الأقل في المباراة الأولى, كل عناصر منتخبنا تكون في أفضل صورة وأفضل أداء الحقيقة وأفضل حضور في مواجهة المنتخب الإسباني في المباراة الثانية لمنتخبنا في كأس العالم. طيب نروح فاصل قصير مستمعينا وضيوفنا, ونعود لكم بعد قليل في مونديال 26.
3: مونديال 26
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي, على اكس @جدة _ راديو, وقناتنا على اليوتيوب, وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو, وفي سناب شات جدة اف ام, وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس, وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال, نافذة شاملة على الحياة في المملكة, تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. مونديال 26 على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعي مونديال 26 على جدة اف ام. اعود الترحيب بكم, انا عبد الحارث رفقة الزملاء من الاعداد الدغريري ومن الاخراج سلطان المحياوي, عبر اثير اذاعة جدة اف ام يهدونكم التحايا ويذكرونكم بالاستماع إلينا عبر الأثير أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. أجدد الترحيب أيضا بكم وبضيفينا في الحلقة، العزيز عاطف الأحمد الناقد الرياضي والعزيز هيثم بنقوس الناقد الرياضي. كنت ذكرت في الجزء الأول عن اختتام منتخبنا لعمله وتجهيزاته في مدينة أوستن الأمريكية، وكان وصل حقيقة، هذا فاتني أن أذكركم، وصل إلى أتلانتا حيث سيلتقي في ملعبها بالمنتخب الإسباني. وصل كان في ساعات الصباح الأولى عند الرابعة فجرا. كل التوفيق لمنتخبنا. نروح مباشرة إلى مواجهات الساعات الماضية. بالأمس مجموعتين الحقيقة كان فيها نتائج مثل ما ذكرنا، واحدة منها إلى حد كبير ذهبت بالمنتخب الأمريكي إلى حد الضمان، ضمان التواجد في دور 32 بعد تغلب في مواجهة أمام أستراليا بهدفين مقابل لا شيء ضمن المجموعة الرابعة. وفي ذات المجموعة برغواي أضاف صدمة أخرى للمنتخب التركي اللي كانت الأمال كبيرة لجماهير المنتخب التركي أن يتجاوز إخفاقه في مباراته في الجولة الأولى. هذه المرة أيضا خسارة أخرى أمام برغواي، و يعني رصيد صفري من نقاط، وانتهت عليها هل المواجهات بالنسبة للمجموعة الرابعة. المجموعة الثالثة البرازيل فازت على هايتي 3 أهداف مقابل لا شيء، والمغرب الحقيقة واصل تحقيق النقاط، واصل الحقيقة الأداء الجيد رغم أنه في عتب على المنتخب أسود الأطلسي بأن يكتفي بهدف واحد أمام هايتي طوال 90 دقيقة على إثر تشارك نقطي بين المنتخب المغربي والبرازيلي بأربع نقاط تواليا. البرازيل في المركز الأول لفارق الأهداف له 4 وعليه هدف، والمغرب منتخب المغرب في المركز الثاني له هدفين وعليه هدف. سكوتلندا طبعا بعد تلقي الخسارة من البرازيل في المركز الثالث، وهايتي في المركز الرابع. هيثم، من أكبر المستفيدين في نتائج الأمس بالمجمل؟
2: شوف، انا اعتقد انه المنتخب المغربي المنتخب البرازيلي ايضا يعني ضمنوا بنتائجهم التاهل للادوار القادمه. يمكن كان ايضا اكبر الخاسرين هو المنتخب التركي، يعني بكل امانه كانت يعني صدمه بالنسبه لي المنتخب التركي مساله الخروج مبكرا، يخسر مباراتين على التوالي.
1: هذا يخليني اتذكر كلامنا في الحلقتين الاولى لما قلنا انه في منتخبات وكان جزء من حديثنا انه في منتخبات تحضر بزخم وبترشيحات ولكن تصدم جماهيرها في الاداء. منتخب التركي واحد منها.
2: نعم، يعني كان حقيقه امس بالنسبه لي يعني متابعي الكره العالميه وهذا يعني كان حقيقه خروج مفاجئ، انه يخرج مبكرا يعني حتى ما في اي حظوظ مثلا بالنسبه له على مستوى المقعد المركز الثالث، وبالتالي حقيقه كانت صدمه يعني المنتخب التركي بشكل عام. يعني ما اتوقع انه ممكن قد نشاهد ايضا يعني ايضا نتائج مفاجئه في الجولات القادمه. انا زي ما ذكرت لك ابو احمد، كاس العالم هذا حقيقه يعني اظهر مفاجات كثيره، يعني من كان يتوقع انه اسبانيا تتعادل مع الراس الاخضر، من كان يتوقع أن البرتغال يتعادل مع الكونغو. حقيقة في بعض النتائج مفاجئة، وممكن أيضا نشاهد يعني خروج لبعض المنتخبات من أدوار المجموعات مبكرا، وخصوصا يعني أنه في مباريات قادمة يعني حقيقة صعبة. حنشاهد مثلا مباراة اليوم، مباراة هولندا والسويد، مباراة تعتبر حقيقة مهمة جدا لهولندا، ما عنده إلا نقطة واحدة.
1: احنا جايين لحديث عن المواجهات اليوم، لكن انا على ذكر المواجهات الصعبة المنتظرة وتحديدا في المواجهتين، عاطف واضح انه المواجهة المقبلة في الجولة الختامية من دور المجموعات بالنسبة لمجموعة البرازيل المجموعة الثالثة بتكون مواجهة البرازيل واسكتلندا، على اعتبار انه اسكتلندا ستقاتل على العبور الى دور 32.
0: صعب ابو احمد،
1: صعب
0: يعني ما يعني شوف ممكن شفنا منتخب الاسكتلندي في المباراتين السابقة ما قدم الشيء اللي ممكن يشفع له يعني انه ممكن يفوز على المنتخب البرازيلي، لكن هو عمليه التاهل ممكن يضمن عمليه التاهل لدور ال 32. اليوم تتكلم على 3 نقاط في رصيده يقاتل على عملية التعادل منتخب البرازيلي، حتى لو ما تعادل أعتقد ثمانية منتخبات من من من أفضل توارد، يعني ثلاثة نقاط كبيرة إنه ممكن تأهلوا لدورة 32.
1: طيب في لكن في المواجهات اللي بالأمس للمجموعتين، أنت تفاجأت من نتيجة مواجهة من هالمواجهات؟ تفاجأت؟ وشو لا إذا كنت مثلي أنا، مسألة إنه فوز المغرب بهدف فقط مقابل أشياء على اسكتلندا كانت مثار استغراب بالنسبة لي. بالنسبة لك أنت؟
0: والله شوف المغرب حتى مباراة البرازيل يعني حتى مباراة البرازيل عملية التعادل بالنسبة لي على أطار على المستوى اللي قدمه منتخب المغرب في الشوط الأول، ما كنت أتوقع في لحظة من اللحظات إنه ممكن ينتهي المباراة بالتعادل. مع احترامي لمنتخب البرازيل اللي نتكلم على منتخب كبير، منتخب مرشح، صاحب بطولات كثيرة في كأس العالم، أنا أتكلم اليوم عن الملعب. الملعب لا، اليوم في مباراة المغرب والبرازيل لو ما رعونت بعض اللاعبين أمام المرمى في مباراة تحديدا الشوط الأول، أتكلم على لاعبي المغرب، كان المباراة انتهت من الشوط الأول للمنتخب المغرب. منتخب المغرب منتخب ثقيل، منتخب لاعبين على مستوى عالي من الأداء، يمكن اللي ما يعرف شعارات المنتخبات في الشوط الأول يتوقع أن المنتخب المغربي هو المنتخب البرازيلي أطلع على أداء اللي قدمه. يمكن اللي تفاجأت فيه بأمانة وكانت نتيجة قاسية بالنسبة لي مباراة كندا وقطر.
1: وقطر إيه؟ أنت قلت فتح الملعب، وما فتح الملعب مدرب قطر، هو في لوم كثير كان عليه على مسألة التحفظ اللي يعني أو تكثيف خط الوسط، يعني كمنع للمنتخب الكندي، واللي على إثرها تلقى بطاقة حمراء أولى ثم بطاقة حمراء ثانية في مطلع الشوط الثاني، وعلى إثرها انفرطت السبحة في مواجهة القطر المنتخب القطر الكندي.
0: أبو أحمد، هي ظروف المباراة حكمت لهذه النتيجة، لكن مهما كانت ظروف المباراة، مهما كانت عملية الطرد، اليوم ما تخسر أنت بالستة، وأهداف سهلة كانت تسجل في المنتخب القطري، انهيار تامل في المنتخب القطري. يعني المنتخب القطري حتى لو واجه بعض الظروف من المباراة ما يوصل لمرحلة هذا الانهيار. أطلع على ما قدم وأتكلم على المباراة الأولى، فأعتقد أنها كانت يعني هزيمة قاسية للمنتخب القطري.
1: طيب ما احنا تكلمنا عن المنتخب القطري وقبله عن منتخبنا، وخلونا نوسع الدائره في مساله حظوظ المنتخبات العربيه حتى الان. عندنا المنتخب القطري لعب جولتين، المنتخب المغربي لعب جولتين، المنتخب المغربي يعني في تراتبيا حتى الان في المركز الثاني في مجموعته، ضمان الى حد كبير للعبور للدور 32. المنتخب القطري المركز الرابع بنقطة وحيدة، عند مواجهة مقبلة أيضا في مجموعته
0: البوسنة
1: والهرسك. باقي المنتخبات، تكلم عن منتخب مصر صاحب المركز الرابع، كل المنتخبات ما عدا المنتخب المغربي هو المركز الثاني، الباقي بين الثالث والرابع. كيف شايف حظوظ أو من أعلاه حظوظا إلى جوار المنتخب المغربي لمرافقة للدور 32 أبو رائف؟
0: شوف
1: قياسا بما قدموا حتى الان،
0: اتوقع انه مصر ممكن تصعد. يعني ممكن الى حد كبير المجموعه مؤهله للمنتخب المصري، اكثر عن اللي قدمه امام بلجيكا. اعتقد انه ممكن المنتخب المصري يتاهل. الجزائر يمكن واجه اصعب مباراه في المجموعه،
1: عند مواجهة عربية يعني كاملة المواجهة المقبلة في الجولة الثانية أمام المنتخب الأردني.
0: وما أعتقد أن المنتخب الجزائري حيفرق في هذه المباراة. أتوقع أنه ممكن منتخب يتأهل منتخب الجزائري مع المنتخب المغربي مع المنتخب المصري، هذه ثلاثة منتخبات أتوقع بشكل كبير عملية التأهل. باقي المنتخبات يعني حتى قطر في رغم خسارتها ممكن تقدم نتيجة كويسة أمام البوسنة والهرسك وتتأهل كأفضل ثالث. كأفضل ثالث المنتخب السعودي، أعتقد أن الجولة هذه تحديدا في مجموعة المنتخب السعودي هي جولة الحسم.
1: عشان كذا يعني أنا حددتها بأنه حتى الآن باعتبار أنه يعني منتخبين يعني أدوا جولتين والباقي إلى الآن في انتظار الجولة
0: الثانية. يعني في بعض المجموعات نحتاج للجولة الأخيرة عشان اسبان عمليه الحسم بشكل كبير، لكن طيب. مجموعه منتخبنا اسبان من هذه الجوله من طيب. دور بكره
1: سمعت

0: أبو كادي حديث عاطف، كان خيار اللي ذاهب إلى أو درجة عالية للمنتخب المغربي والمصري والجزائري، ويعني بدرجة أقل المنتخب السعودي والمنتخب القطري. خياراتك ذاتها ولا عندك خيارات أخرى؟
1: والله شوف أبو أحمد، يعني الخيارات تقريبا هي نفسها،
0: بذات الصورة.
1: نعم، خصوصا منتخبنا، يعني منتخبنا ترى ما زالت لنا حظوظ حتى المباراة الأخيرة، يعني أمام الرأس الأخضر، ولا بد على اللاعبين.
0: شرط أن بالحديث عن حظوظ منتخبنا، شرط أن إذا قلنا بالنسبة للمنتخب، على أن أنا أتكلم عن نتيجة تراها إيجابية لمنتخبنا في مواجهة إسبانيا، تعادل الرأس الأخضر والأورغواي، هذا بالنسبة لعاطف. بالنسبة لك هيثم؟
1: والله لا شك انه يعني تعادل الاورغواي والراس الاخضر مهم، لكن حتى لو الاورغواي انتصر احنا ممكن تكون لنا ايضا فرصه تاهل كثالث، يعني اذا احنا حققنا الانتصار امام الراس الاخضر في المباراه الاخيره حنكون 4 نقاط، وبالتالي وارد جدا انه ان شاء الله تعالى نتواجد في الدور 32. انا يعني المقصد من حديث انه احنا ما نفقد الامل حتى وان كان مثلا الاورغواي انتصر على الراس الاخضر، انه مثلا تكون لنا فرصه اخيره ترى تعالى في المباراه الاخيره امام الراس الاخضر، لا بديل وقتها عن الانتصار، نحقق 4 نقاط وان شاء الله تعالى النتائج تخدمنا بكل امانه كتاهل كثالث بشكل عام في المجموعه، ونشوف بعد ذلك نكون حارس الحديث. بالنسبه للمنتخب القطري عنده مواجهه مع البوسنه، ممكن الظروف الاخيره في المباراه الاخيره والطردين والى اخره ممكن تاثر على المنتخب القطري بشكل كبير، ما اعتقد حقيقه انه قادر على انه ينتصر، ممكن يتعادل ممكن يخسر، صعب حقيقه انه ينتصر في المباراه الاخيره. مصر والمغرب هما المنتخبين العربيين الاكثر حقيقه حظوظا في مساله التاهل للادوار القادمه، فنتمنى حقيقه انه لبقيه المنتخبات العربيه، العراق، الأردن، يعني
0: من هالمنتخبات هيثم ترى أنه قدم أداء جيد، كان يعني خلنا نقول ما حقق نتيجة إيجابية، أقصد فوز على الأقل، لكنه يعني كان كأداء مقنع في الملعب من بين المنتخبات العربية؟
1: والله شوف أبو أحمد، يعني أنا أعتقد أن المنتخب الأردني رغم الخسارة لأنه قدم مباراة كبيرة أمام النمسا، يعني في ظهور أول على مستوى كأس العالم حقيقة كان الظهور مميز، ما كان حقيقة الظهور سيء بشكل كبير. بعده يجي مباشرة المنتخب العراقي، يعني أيضا المنتخب العراقي قدم أمام النرويج مباراة مميزة رغم الخسارة بالأربعة، لكن شاهدنا في كثير من جزئيات اللقاء قتالية وروح عالية، يمكن كان أضعف المنتخبات هو المنتخب التونسي، يعني اللي ما ظهر حقيقة بأي مستوى أمام المنتخب السويدي وخسر بالخمسة، وعلى إثرها تم إقالة مدربه جلب رينارد الآن في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه ابتداء من مباراة اليوم أمام اليابان فجرا. فأنا أعتقد حقيقة أنه ما زالت هناك بعض المنتخبات العربية قد تملك يعني حظوظ في الأدوار القادمة، لكن الأوفر حظا بكل أمانة هو المنتخب المصري والمنتخب المغربي.
0: طيب حديثنا بعد الفاصل عن
2: نسي المنتخب الجزائري هيثم، ما أدري ليه،
0: لا يمكن على أساس أنه مواجهة عربية خالصة اللي بتكون الجولة الثانية مع المنتخب.
1: لا شوف حتى المنتخب الجزائري، لكن أنا بكل صراحة ما أقنعني بشكل كبير منتخب الجزائر أمام الأرجنتين، يعني ما أقنعني إلى حد كبير، يعني حقيقة ممكن نشاهد كيف راح تكون المواجهة أمام الأردن أمام النمسا بشكل عام، لكن أنا أعتقد أنه المنتخبات أعيد وأكرر أنه الأوفر حظا ما زالت مصر المغرب، وإن شاء الله تعالى أيضا النتائج تخدمنا إحنا كمنتخب في المباراة سواء أمام أسبانيا أو أمام الرأس الأخضر في المباراة الأخيرة.
0: طيب حديثنا عن المنتخب التونسي اللي أحد المنتخبات العربية واللي كان يعني صادم في نتيجته الأولى بالخسارة بالخمسة من السويد، لكن حديثنا اليوم عن حظوظه أمام منتخب اليابان، إضافة لمواجهات الليلة في كأس العالم، أقصد بالليلة اللي تنطلق يعني الساعات القادمة حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد. نروح فاصل ونعود.
3: مونديال 26 على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات.

0: خبرة في العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: نواصل حديثنا مستمعينا بعد التحية مرة أخرى لكم في مونديال 26 عن مواجهات الساعات القادمة من كأس العالم. نبدأ بمواجهة ضمن المجموعة السادسة، مواجهة منتخب تونس لمنتخب اليابان. المنتخب التونسي مثل ما نتذكر خسر بالخمسة مقابل هدف أمام منتخب السويد في فاتحة مبارياته ضمن مجموعة السادسة، وعلى أثر مثل ما ذكر أو ذكرنا زميل هيثم قبل قليل مغادرة مدربة تونسي اللموشي وحضور رينارد الذي نعرفه وقد لا يعرفه المنتخب التونسي في مهمة الدفاع عن أمال المنتخب التونسي في استدراك التعثر اللي كان أمام السويد. ببدأ معك عاطف، تونس بعد هالتغيير الفني في مواجهة منتخب آسيوي يعرف رينارد ورينارد يعرفه؟
1: صعب بعيدا عن انه يعرف رينارد. المنتخب الياباني بصراحه منتخب من المنتخبات القويه، حتى اتذكر في حلقه قبل بدايه انطلاق المونديال تكلمنا عن المنتخب، ممكن مين المنتخب اللي حيكون الحصان الاسود في البطوله، ممكن اتفقنا انه المنتخب الياباني. المنتخب الياباني قدم مباراه كبيره.
0: انت قلت الياباني، الظاهر ان وقتها عيسى معنا قال الكوري، يمكن اتذكر.
1: لا اتفقنا احنا الثلاثه على الياباني.
0: طيب نشوف عيسى بعدين. اسلم.
1: فالمنتخب الياباني منتخب بأمانة قوي، من أفضل المنتخبات الآسيوية، عنده طموح كبير في هذه البطولة. يعني بأمانة قدم مباراة كبيرة أمام هولندا، وكان قادر على عملية الانتصار، لكن ظروف المباراة يمكن هي من أدت لهذه النتيجة. منتخب التونسي يمكن من أكثر المنتخبات العربية المتاهلة لكاس العالم، دائما في تصفيات افريقيا يمكن اول منتخب عربي يتاهل هو المنتخب التونسي. هذا ما تعودنا عليه، نتكلم على 7 مرات وصول لكاس العالم،
0: هذا اللي تعودنا عليه. لكن تتوقع نتيجه تقلب هالمجموعه يعني
1: هذه الجزئيه ابو احمد ما عنده ارث، باستثناء بطوله كاس العالم 78 ما عنده المنتخب التونسي ارث في البطولات اللي تاهل فيها بعد 98. ما اعتقد انه المنتخب التونسي قادر على انه يحدث المفاجاه ويتغير الوضع مع هيرفي ريناد، وممكن تتغير الامور. مجموعه قويه اليوم، تكلم على السويد، يابان، هولندا. طيب ممكن هم قدموا مباريات جميله في هذه المجموعه، فما اعتقد انه المنتخب التونسي حيذهب بعيدا في هذه البطوله.
0: طيب المنتخب التونسي برصيد صفري متذيل المجموعه بعد الجوله الاولى. هيثم، يعني إلى أي مدى تشوف أن المنتخب التونسي مع هالتغيير، مع هالصدمة اللي يعني موني فيها في الجولة الأولى، قادر على فرض إيقاع على المنتخب الياباني الذي يعرف المنتخبات العربية جيدا، يعني من خلال المنتخبات العربية أقصد في قارة آسيا؟
2: والله شوف أبو أحمد، أنا أعتقد أن الاتحاد التونسي هو يبحث فقط عن صدمة إيجابية، لكن مسألة أنه يعني رينارد انه اليوم يبني على الفتره القادمه في كاس العالم، لا صعب بكل صراحه. انا اعتقد انه منتخب اليابان هو الاوفر حظا في اللقاء، اللي شاهد اليابان وهولندا وكيف الياباني قاتل حتى اللحظات الاخيره انه ما يخسر، يعرف تماما انه تونس امام مواجهه ليست بسهله. بكل امانه مباراه صعبه جدا،
0: ترى افضليه يابانيه.
2: نعم، انا وجهه نظري انه المنتخب الياباني حيكون افضل من حيث التنظيم، من حيث حقيقة القتالية العالية اللي معروف فيها المنتخب الياباني، سواء على مستوى القارة الآسيوية أو حتى على مستوى كأس العالم. حقيقة أنا أعتقد أن المنتخب الياباني راح تكون الكفة تميل له بكل أمانة، لكن ممكن نبدأ نشوف ردة فعل من لاعبي منتخب تونس، وهذا المطلوب يعني بكل صراحة بعد إقالة المدرب، أنه فعلا نبدأ نشوف في ردة فعل مختلفة. إحنا نعرف حتى رينارد دائما يلعب على الجانب الحماسي أكثر منه على الجانب التكتيكي وخلافه، وبالتالي يعني ممكن يكون عند وجهة نظر للاتحاد التونسي لكرة القدم أنه اليوم يجيبون مدرب حماسي يخرج اللاعب.

0: هذه من الحالة النفسية السيئة بعد الخسارة القاسية في المباراة الماضية. أيضا يشوفونها من زاوية أخرى أنه رينارد يعرف الكرة اليابانية للتو مدرب منتخبنا أمام اليابان، وبالتالي يعرف عناصر المنتخب الياباني، ممكن عندهم هذه القراءات أنه تساعدهم في مواجهة الدير أمام المنتخب الياباني.
1: طيب المجموعة السادسة للتذكير، السويد طبعا تتصدر المجموعة، تليها هولندا ثم واليابان ثم هولندا في الترتيب بنقطة واحدة لكلا المنتخبين، وتونس مثل ما ذكرنا في مذيلة الترتيب. هولندا ستواجه السويد، أبقى معك هيثم، صراع صدارة في هالمجموعة، منتخب بثلاث نقاط ومنتخب بنقطة، أقصد المنتخب الهولندي طبعا.
0: والله شو أبو أحمد، يعني المباراة هي مهمة جدا تحديدا المنتخب الهولندي، يعني المنتخب الهولندي كان قريب جدا من تحقيق ثلاث نقاط أمام المنتخب الياباني في آخر اللحظات، كان يتعادل. لا شك أنها مباراة مهمة، المنتخب الهولندي ما يبغى يخسر مزيد من النقاط، ما يبغى يدخل في حسابات، ما تدري كيف مباراة تونس واليابان تنتهي، كل شيء وارد في عالم كرة القدم. بالتالي انا اعتقد انه واحده من اجمل المباريات، لو احنا حنشاهد مباراة السويد وهولندا، انا اعتقد انها
1: مواجهه اوروبيه خالصه،
0: مواجهه اوروبيه ومواجهه رائعه وممتعه، وممكن تكون مشابهه لمباراة انجلترا وكرواتيا اللي شاهدناها.
1: طيب انت مع الطواحين ولا مع السويد؟ ما ادري التوصيف المنتخب السويدي ايش، ناسي والله. ابو رايف، تراها اقرب لهولندا قياسا بما قدم امام اليابان، ولا السويد ممكن يلعب على نقطة الحفاظ على مرمى؟
2: نشوف هولندا قدمت مباراة كبيرة امام اليابان بعكس السويد، يمكن مباراة السويد كانت سهلة امام المنتخب التونسي. ما ادى مجهود كبير المنتخب السويدي امام تونس،
1: على اعتبار المنتخب التونسي يعني الدقائق الاخيرة انهيار تام في الدقائق الاخيرة.
2: انا اشوف ان مباراة قوية، مباراة ممتعة حتكون، وخلينا اروح انا مع هولندا في هذه المباراه.
1: هولندا. طيب في المجموعه الخامسه اللي تضم المانيا وكوت ديفوار والاكوادور وكوراساو، المانيا الحقيقه ضربت بالسبعه في الجوله الاولى، كوراساو او مرمى كوراساو. كوت ديفوار تغلبت على الاكوادور بهدف مقابل لا شيء، المانيا اولا في هذه المجموعه، ثانيا كوت ديفوار. مواجهة ألمانيا وكوت ديفوار اختبار حقيقي لقوة المنتخبين، من سيتصدر بالعلامة الكاملة في المجموعة؟ عاطف،
2: أنا نستبعد منتخب كوراساو بصراحة، يعني يمكن من أضعف منتخب في البطولة كلها بكل أمانة، لكن مباراة ألمانيا وساحل العاج يعني حتكون محك حقيقي لمدى جاهزية المنتخب الألماني. نتكلم على كمنافس على البطولة، ساحل العاج من المنتخبات الأفريقية القوية واللي دائما تقدم مستويات كبيرة في كأس العالم، أعتقد أن المباراة حتكون قوية ممتعة، حنستمتع فيها، بس برضو خلينا أميل لألمانيا برضو في هذه المباراة.
1: طيب كوت ديفوار تستطيع أنه خلنا نقول يعني تزعج المزاج الألماني في المواجهة هيثم؟
0: لا ما أعتقد. حقيقة المنتخب الألماني مع نجلسمان جالس يقدم مستويات مميزة من ما قبل كأس العالم. حقيقة أبو أحمد، يعني المنتخب الألماني أنا وجهة نظري راح يظهر في نسخة أفضل من النسخة الماضية اللي ظهر فيها في كأس العالم الماضي في قطر. منتخب حقيقة مميز، منتخب جالس يقدم كورة بعيدنا للماكينات الألمانية اللي كنا نتكلم عنها في السنوات الماضية. صراحة أن جريسمان قاعد يقدم منتخب قوي، يعني شفنا نتيجة عريضة، صحيح لا يقارن كاراساو يعني مع المنتخب الألماني أو بقية المنتخبات، لكن أنا أعتقد اليوم راح يظهر قوة وشراسة المنتخب الألماني أمام ساحل العاج. أنا أعتقد حنشاهد مباراة يعني مميزة جدا تثبت قوة المنتخب الألماني في هذه البطولة.
1: طيب آخر المواجهات هي مواجهة الإكوادور وكوراساو، مواجهة واضح منها أن الحفاظ على يعني آمال المركز الثالث بالنسبة للمنتخبين، هي أقرب لمن قياسا بما قدم؟ لصاحب النتيجة الأخف 1-0 الخسارة اللي خسرها الإكوادور أمام الساحل العاج، ولا كوراساو اللي تلقى السبعة هيثم؟
0: لا أعتقد أن الإكوادور حقيقة على كفة فنية من كوراساو. الإكوادور اليوم يحاول أنه يعني

0: يقاتل على مسألة حظوظ للمركز الثالث، وبالتالي اليوم يفكر في مهرجان أهداف بكل صراحة مثل ما حدث في المباراة الماضية بين ألمانيا وكوراساو، يحاول أنه ينتصر بأكثر من 3 أهداف، ممكن فارق الأهداف يعني يخدمه في مسألة حسابات التأهل الفترة
1: القادمة. طيب هل المباراة ونتيجتها تهم الطرفين الآخرين لاعتبارات الجولة الثالثة عاطف، ولا يعني تستبعد هالأمر؟ أقصد نتيجة مواجهة إكوادور وكوراساو.
2: يهم الإكوادور أكثر. اليوم تكلم عن المباراة الأخيرة، الإكوادور حيلعب أمام ألمانيا، حتكون الأمور صعبة، رغم أن الإكوادور يعني يمكن ما قبل كأس العالم توقعنا أنه حيكون من المنتخبات الشرسة القوية قياسا على تأهله، من تكلم من التصفيات. اليوم تكلم من منتخب الإكوادور ثاني متأهلين من أمريكا الجنوبية، وهذا ترتيب مو سهل، يعني تتكلم على منتخبات عريقة في أمريكا الجنوبية، فتهم الإكوادور أكثر من سهل العاج. سهل العاج حيلعب المباراة الأخيرة سهلة، حيلعب أمام كروسو، فبالتالي أي نتيجة حيخرج فيها أمام المنتخب الألماني ما حتأثر عليه بشكل كبير. طيب، بعكس الإكوادور.
1: طيب أنا كنت سألتك عاطف إنه توقع نتيجة مواجهة من هالأربع مواجهات تقلب المجموعات، أي مجموعة فيها؟ قلت لي لا. هيثم أخذ رأيك، ما تتوقع أنه يحدث مواجهة تقلب المجموعات في مباراة الليلة أو الساعات الجاية؟
0: لا، مباراة الليلة ما أعتقد حتى فيها مفاجآت.
1: ما فيها
0: مفاجآت ما أتوقع.
1: طيب ضيفينا يتفقون على أنه لا مفاجآت اليوم في كأس العالم أو مباريات كأس العالم الساعات القليلة القادمة، الأربع مواجهات: هولندا السويد، ألمانيا كوديفوار، الإكوادور كوراساو، وتونس واليابان. أنا شاكر ومقدر للضيفي العزيزين هيثم بنقوس الناقد الرياضي، وزميل أيضا العزيز عاطف الأحمد الناقد الرياضي. شكرا لكم أيضا مستمعينا في متابعتكم لمونديال 26 على جدة FM. لكم التحية، للقاء.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من مؤشرات الرؤيا، سجل التقرير السنوي لبرامج الرؤية لعام 2025 استضافة المملكة لأكثر من 18 مليون معتمر من الخارج خلال العام، مع رصد تحسن في مؤشرات جودة الخدمات الرقمية واللوجستية المقدمة لضيوف الرحمن عبر كافة المنافذ والمواقع.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواء نقياً،

0: 20-28 جدة اف ام على هواك.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
3: الدمام 90.5.
2: لمحبي الطرب، الموجة خزامة

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: حين تفتح صنبور الماء، تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة، وواجبنا أن نحافظ عليها. لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معاً نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة، لا مجرد نصيحة عابرة.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد FM.
5: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة FM، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات FM. الرياض 101.5، جدة 95.3،
6: الدمام 90.5.
5: لمحبي الطرب الموجة خزامة

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ويكند الان على جدة اف ام.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعي جدة اف ام أينما كنتم تسمعون. حلقة جديدة، مشوار جديد، انطلاقة جديدة من برنامج ويكند، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل جمعة وسبت على مدى ساعتين من الثامنة وحتى العاشرة مساء، فيها الكثير من الأخبار والفعاليات والزوايا المختلفة اللي راح تكون معنا إن شاء الله في حلقة هذا اليوم.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا في كل اللي انضمولنا تحديدا في ويكند، وإن شاء الله اليوم بداية كالعادة حتكون مع إيفنت. واليوم عندنا طبعا عروس
0: عروس السبت.
1: عروس السبت، أيوه.
0: ترى هذه ثاني مرة أنت تنسين الاسم،
1: يعني أنا مرة آسف صراحة.
0: إحنا عندك هذا ثاني إنذار.
1: الثاني إنذار، باقي واحد.
0: باقي واحد وخلاص، نحذف واحدة من الفقرات حقتك.
1: لا، إلا فقراتي لو سمحت، لو سمحت.
0: طيب، اليوم عندنا عروس السبت، عندنا ترو كرايم، راح نتكلم عن قصة غريبة حدثت في باريس، بس يعني من فترة طويلة، اللي هي قصة بيع برج إيفل.
1: أوكي.
0: ما قد سمعتيها.
1: لا.
0: إيش كمان عندنا؟
1: عندنا تكنولوجي، عندنا سفرة دائمة، يعني عندنا كده فقرات حلوة ومتنوعة اليوم. عندنا في تكنولوجي صراحة عندنا خبرين جدا حلوين. وكمان من الأشياء المفيدة جدا، وخصوصا فيما يخص أو يتعلق بموضوع التحديثات والأبديت والناس اللي طنشت الأبديت، قديش هذا الشيء ممكن يأثر على أجهزتكم. بالإضافة أنه عندنا كمان خبر كيف نغذي مخنا.
0: كيف نغذي مخنا؟
1: أيوة، وفي خبر. واحد من التطبيقات،
0: خبر تقني،
1: خبر تقني، في واحد من التطبيقات تساعدك كمان على هذا الموضوع.
0: هذه الأيام الناس قاعدة تعيش أجواء المونديال،
1: شايفة.
0: يمكن حتى أخبار الفعاليات، عندي جالس براجع أخبار الفعاليات، 50% يمكن من الأخبار كلها تتعلق بأجواء المونديال والمناطق مناطق الجماهير اللي موجودة
1: في
0: مختلف مناطق
1: هذا
0: المملكة.
1: موسمه
0: طبعا،
1: يعني أنت عارف أنه في أمس أحد كان بيقول لي على شيء غريب، يعني يمكن أول مرة أسمعه. يقولوا لي في حاجة تصير عادة بعد كأس العالم تحديدا أو المونديال كذا، لما يكون في شيء يعني كبير، يجيهم اكتئاب ما بعد المونديال، انه افتقدوا ذي الاجواء وحيفتقدوا المباريات واجواء التشجيع وكل شيء حولهم، يعني كان متعلق بالمونديال انه ما عاد موجود. فتلاقي الناس يعني يجيها كذا شيء من
0: صح. ممكن هذه الفئه اللي فقط تتابع الكوره وقت المونديال، وقت كاس العالم،
1: انه في ايه؟ في انا اكتشفت فعلا انه في هذه الفئه موجوده. انا على بالي انه لا والله، قلت لها ليش يعني الناس ما بتنقطع اساسا من الكوره، يعني ما شاء الله عندك دوري روشن، دوري الاسباني، دوري فاهم، يعني في طول الوقت في مباريات
0: المونديال على طول.
1: بالضبط. لكن بتقول لي لا، في ناس اساسا ما يتفرجوا على كره القدم او يتابعوها بشكل مكثف الا اوقات المونديال.
0: هم تقريبا بيفتقدوا اجواء المونديال، اجواء التشجيع
1: فعلا فعلا،
0: يعني على مدار شهر او يمكن هذا المونديال اكثر من شهر، فمباريات بشكل يومي، قاعدين بيشجعون بشكل يومي، فهم يفتقدون هذه الاجواء. بعد ما يخلص كاس العالم هو خلاص، يعني هو مش حريص انه يتابع مثلا دوري روشن او الدوريات الاوروبيه. فممكن بيحس بهذا الشعور، لكن زي انا مثلا، انا تابع دوري السعودي، الدوريات الاوروبيه، فما بتفرق معي، لانه بعد المونديال يمكن ب 15 يوم الى شهر راح يبدا الموسم الجديد.
1: اوكي، جميل جدا،
0: ما بتفرق. بس هذه الايام يعني حتى اللي ماله في الكوره قاعد يعيش الأجواء. أيوة. وينبسط فيها،
1: يعني فعليا أنا في كل مكان بأروح بأشوف الكورة، يعني حتى رحنا أمس عزيمة سيدات، حاطين الكورة وفجأة ألاقي الصراخ علشان
0: المباراة،
1: المغرب،
0: مغربي، مغرب اسكتلندا،
1: يعني أيوة المغرب جاب الهدف، إنه كل أحد كان مبسوط. اليوم يعني كنا في البحر وكذا، شفت واحد طفل صغير قاعد يغني لإمبابي، فانه بيشجع إمبابي، فانه شايف كيف انه كل احد مهتم ومتابع في كل مكان انت شايفه.
0: صح.
1: كل مكان زي ما انت قلت، حتى الاخبار، يعني 80% من الاخبار اللي موجوده
0: الحين رايحين لها ان شاء الله في الحلقه
1: كلها على المونديال.
0: وحتى ما يعني ما نقدر ناخذها يعني كل خبر منفصل، حناخذها يعني اكثر من خبر في لينك واحد.
1: جميل.
0: لكن انا جاء على بالي يعني احد الاسئله، انه دائما بعد يوم طويل، يكون عندك مثلا يوم طويل سواء في الشغل او في اي مكان، بعد يوم طويل الواحد يبغى يرفه عن نفسه، فكل واحد عنده طريقته المفضله انه يرفه عن نفسه بعد هذا اليوم. في ناس بتحب تشاهد الافلام، مسلسلات، في ناس يحبوا الالعاب الالكترونيه، في ناس يخرجوا مع الاصدقاء، في ناس بيمارسوا الرياضه، في ناس عندهم قراءه، هوايات اخرى. فهذا السؤال اللي جاء في بالي، ايش طريقتك المفضله للترفيه بعد يوم طويل؟
1: اي رايك بعد يوم طويل
0: بعد يوم
1: مرهق
0: طويل.
1: يعني
0: بعد يوم طويل يعني مرهق يعني يكون فيه شويه يعني استرخاء
1: فصله
0: تفصل ايوه تفصل عن اليوم الطويل، تفصل عن الشغل، عن ايا كان.
1: مو شرط انام يعني، انا بالنسبه لي مو شرط انام
0: اي طبعا،
1: بس ممكن اجلس في مكان خلاص يعني اضاءته خافته، ما في الضوضاء، في اقل ما يمكن اقل ما يمكن. اوقات تجيني اقول يعني ودي انه يكون كذا عندي 3 أيام بريك من كل شيء، وما يعني ما اسمع حتى اسمي، ما حد يناديني.
0: احنا البريك حقنا في السؤال 3 ساعات مو 3 أيام. هو بعد يوم طويل يعني، هو اللي بين اليوم، بين اليوم المرهق وبين وقت النوم.
1: اوكي هو هذه الفصله اللي انا اقول لك عليها، انه هي كذا فصله.
0: شكلك انت تنامين على طول.
1: لا ابدا انا مره نومي قليل على فكره.
0: طيب ايش كيف تقضينها؟
1: انا افصل فصلة بسيطة، هي هذه اللي زي ما أقول لك يمكن ممكن ساعة توصل لساعة.
0: أوكي مع نفسك.
1: خلاص بس هو في مكان يعني إضاءته خافتة، غالباً في غرفتي، ممكن أكون يعني مسترخية، ما في شد أعصاب، كني بحاول أصفي ذهني شويتين، وبعدها أبدأ فعاليات أخرى.
0: أوكي فعاليات أخرى.
1: نعم.
0: حلو. يعني انت ما بتصرحين بالفعاليات اللي تسوينها؟
1: اي عادي ممكن العب بلاي ستيشن
0: عشان عادي. العاب الكترونيه،
1: اطلع سينما، وممكن اطلع اشوف صحباتي.
0: اوكي يعني مشاهده افلام مثلا سواء في البيت او خارج البيت.
1: يس.
0: خروج مع الاصدقاء، العاب الكترونيه.
1: بالضبط.
0: يعني كلها تتمحور حول الثلاث هوايات هذه.
1: هذه هي الاشياء الثلاثه.
0: طيب حلو. شاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28. بإمكانكم أنكم تتابعونا على منصة إكس صوت وصورة على حساب الإذاعة @jidda_radio أو من خلال تطبيق راديو السعودية ساودي راديو بلس، أيضا نحن هناك صوتا وصورة. نروح لأول فاصل مع مخرجنا اليوم، معانا أبو سعد سلطان المحياوي، وأكيد من أمام المايك زميلتي هبة شعبان، أنا أسامة الغريبي.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: ويكند على جدة اف ام.
1: ايفنت
2: أول فعالياتنا اليوم من جدة. تتواصل في جدة فعاليات عيش المونديال اللي بتنظمها بنشمارك في عباد الجوهر أرينا، واللي تعد واحدة من أبرز الوجهات الجماهيرية المصاحبة لبطولة كأس العالم 2026، تجمع بين متعة متابعة المباريات والأجواء الترفيهية المناسبة للعائلات وعشاق كرة القدم.
3: وتوفر الفعالية شاشات عملاقة لمتابعة مباريات المونديال، إلى جانب مناطق تفاعلية ومسابقات وتجارب ترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تمنح الزوار تجربة متكاملة طوال فترة البطولة. وتستمر الفعالية حتى 19 يوليو المقبل، فيما تتوفر التذاكر للراغبين في الحضور عبر منصة ويبوك الإلكترونية التي تتيح حجز التذاكر واختيار مواعيد الزيارة بكل سهولة.
2: طبعا تأتي هذه الفعالية ضمن مجموعة من مناطق المشجعين اللي بتحتضنها المملكة خلال كأس العالم 2026، بتمنح الجماهير فرصة عيش أجواء البطولة ومشاركة لحظات التشجيع والحماس في تجربة استثنائية.
3: ويترقب الجمهور السعودي بشكل خاص المواجهة المرتقبة التي تجمع الأخضر بالمنتخب الإسباني، حيث من المتوقع أن تشهد الفعالية حضورا جماهيريا كبيرا لمساندة المنتخب الوطني ومتابعة المباراة في أجواء حماسية تعكس الشغف الكبير بكرة القدم.
2: إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب السعودي غدا أمام المنتخب الإسباني بمشيئة الله.
3: فين بكرة حتشوف المباراة؟
2: الله ما بعرف للآن. أوكي. ما حدد
3: لسه، ما حد يعني. أنا أتوقع أنه الحجز أمس كنت بتكلم عن الأفلام الموجودة في السينما، كان عندنا فيلم خامس، هو مو فيلم، هو صراحة كان حجز إن أدفانس لمباراة السعودية وإسبانيا.
2: يعني السينماهات راح يعني
3: تعرضها،
2: راح تعرض المباريات مباشرة.
3: نعم. أوكي. بأجواء يعني كأنك عايش في قلب الحدث. بس يعني اللي أعرفه أنه بيحجزوا إن أدفانس لأنه مو في أماكن.
2: ايوه ما في اماكن. طب اشوف مباراة
3: المباراة، ما اعرف انا حشوفها.
2: لا عادي ممكن اشوفها في البيت يعني. أوكي. لكن المباراة الاولى فعلا يعني
3: ما حد يتوقع.
2: المقاهي، السينما، مناطق التشجيع زي الفعالية اللي في بنشمارك كانت كلها فل.
3: اي ما حد يتوقع الاعداد، ما حد يتوقع. وشوفوا الشيء الحلو انه كل او اغلب القطاعات سواء شركات حكوميه او خاصه كانت جدا متفاعله مع الناس، وخلت دواماتها في اوقات
2: موضوع
3: متأخرة.
2: الدوام المرن،
3: ايوه كان في دوام مرن علشان الناس تقدر تشوف المباراه وتتابع. انه يعتبر حدث.
2: بس المباراه اللي بكره الساعه 7 مساء،
3: اي لا يعني وقتها جدا.
2: المباراة الثالثة راح تكون 3 الفجر، فممكن انه يكون في، بس ما ادري حتكون وقت دوامات. المباراة الثالثة اتوقع وقت دوامات،
3: والله ماني متاكد.
2: اي والله ما بعرف، لكن عموما نتاكد. ابسالك سؤال، الى الان كم مباراة شفتي؟ سبت يعني حيكون صباح الاحد ولا صباح السبت؟ صباح الاحد. جاي اسبوع.
3: مباراة كاملة. شفت مباراة المنتخب المصري بحكم انها كانت قبل المنتخب السعودي، بس تقريبا شفت واحد شوط صراحه
2: قدام بلجيكا.
3: يعني. كان واحد شوط. شفت مباراه المنتخب السعودي. وان شاء الله بكره حشوف مباراه المنتخب السعودي.
2: 3 بس، 2 الى الان يعني
3: منتخب السعودي.
2: وعيشوا الاجواء وعايشين الاجواء.
3: عايشين الاجواء اللي تتابعين هذه الاجواء.
2: اخبار المونديال
3: يعني كلها بتكون موجوده في كل مكان.
2: حريص انك تتابعينها اول باول ولا كذا بالصدفه؟
3: حريص على المنتخب السعودي فقط.
2: اوكي حلو.
3: فقط.
2: ان شاء الله بالتوفيق بكره المنتخب
3: إن
2: السعودي.
3: ان شاء الله يا رب.
2: طب انت ما قلتي لي فين حتشوفيها؟
3: انا حشوفها مع صحباتي. حجزين مكان وهنروح.
2: اوكي حلو. عارفه ترى جو المباراه لما يكون مع
3: ترى انا
2: المباراه
3: بالضبط المباراه اللي قبلها رحت يعني كنت شايله هم انه احنا لحالنا حنروح كيف وقت التاخير، بس لقيت انه ما شاء الله يعني والله كل الناس كانت موجوده وكانت اجواء الحماس مره مختلفه.
2: طبعا
3: فانا فعلا متحمسه بكره ان شاء الله
2: يكون الجو مختلف تماما،
3: بدنا يكون فالهم التوفيق وكذا نفرح يعني كلنا نفرح
2: ان شاء الله يا رب.
3: ان شاء الله.
2: طيب نروح لفاصل،
3: نطلع فاصل، لا تروحوا بعيد.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ويكند على جدة اف ام.
2: ايفنت

0: طيب، من أجواء كأس العالم إلى أجواء مهرجان أفلام السعودية اللي تتواصل استعدادات النهائية لانطلاق الدورة 12 من المهرجان، والمقرر إقامته في مدينة الظهران خلال الفترة من 25 يونيو حتى مطلع يوليو القادم، وسط ترقب واسع من صناع السينما والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي والفني في حدث بات يمثل إحدى أبرز المحطات السنوية الداعمة لصناعة الفيلم السعودي.
1: ويأتي المهرجان هذا العام امتدادا لمسيرته التي نجحت على مدار السنوات الماضية في ترسيخ مكانته كمنصة رئيسية لاكتشاف المواهب السينمائية السعودية وتعزيز حضور الإنتاج المحلي وفتح آفاق جديدة أمام المخرجين والمنتجين والكتاب لعرض أعمالهم والتواصل مع المختصين والخبراء في القطاع السينمائي.
0: من المتوقع أن تشهد الدورة الجديدة برنامج حافل يتضمن عروض لأفلام سعودية وخليجية وعربية متنوعة، إلى جانب جلسات حوارية وورش عمل متخصصة وندوات تناقش أحدث التطورات في صناعة السينما، فضلا عن استضافة عدد من الأسماء البارزة في المجال الفني والثقافي.
1: ويحظى المهرجان بأهمية خاصة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع السينما في المملكة، مدعوما بالتحولات الثقافية التي أسهمت في خلق بيئة جاذبة للإنتاج السينمائي والاستثمار في المحتوى الإبداعي المحلي.
0: طبعا تفاصيل أكثر هتكون في برنامج بانوراما، زميلة مروان عاشور هي متخصصة في الأفلام والسينمات
1: السينمات تمام،
0: وكل ما يخص الفن. طيب جميل جدا. انت قد حضرت المهرجان هذا قبل كذا؟
1: قد حضرته ايوه. وعلى فكره يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني انا اشوف الان عموما هذا المجال او مجال يعني صناعه الافلام، هذا الصناعه عموما كامله صارت جدا رائع عندنا. في عندنا مواهب شابة سواء في الكتابة، في الإخراج، في النقد، في المعالجات النصية، في التمثيل، ما شاء الله تبارك الله. يعني بشوف يعني مجموعة من الشباب، يعني حتى ممثلين صاعدين، حتى أطفال صغار ما شاء الله تبارك الله، يعني عندهم ملكة جدا جميلة جدا رائعة، كمخرجين كمنتجين كما يعني المعالجات اللي ما بعد الإنتاج، يعني أشياء كثير. حتى في شو رينرز يعني كمان صاروا موجودين بشكل كبير جدا،
0: حتى في المكياج السينمائي
1: بالضبط. ثقافة المجال عموما بشكل كبير توسعت في الفترة الأخيرة وصارت متقدمة، يعني يمكن كمان صرنا بننافس دول سابقانا يعني من سنوات.
0: والجميل أنهم يعني كثير من المواهب يتجهون إلى مجالات مختلفة، يعني مش مجال واحد خلاص أنا رايح أمثل، لا أتجه للإخراج، أتجه للتمثيل، أتجه للمكياج السينمائي، يعني في مجالات مختلفة مش بس يعني على
1: التحرير، كل شيء
0: صح، مش بس خلف الشاشة،
1: لا أبدا، يعني في صراحة في كل المجالات، وما شاء الله المجالات. يعني أبدعوا في أماكنهم والجاية أحلى إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. المواهب هذه أصلا موجودة من عندنا وكانوا ينتظرون الفرصة
1: صح،
0: ولقوها الآن
1: فعلا،
0: فبانت هذه المواهب وشفنا الإبداع.
1: يعني صراحة يعني جميع القطاعات اللي بتشتغل في هذا المجال صراحة مو مقصرة، سواء من كورسات، من دورات تدريبية، من إنه كيف بتشجع الشباب، من فرص بتعطيهم فرص، من الثقة الحلوة والمرونة اللي في الموضوع اللي موجودة صراحة. يعني كثير برامج تلاقيها على وزارة الثقافة، كثير برامج تلقاها في بعض الهيئات بتوفرها، بعض الأسماء الكبيرة والمؤسسات الكبيرة كمان بتوفر فرص. فهذه الأشياء كلها يعني ما كانت موجودة زمان، في الآن اللي عنده موهبة وعنده شيء يعني حاسس إنه هو يقدر يقدمه أبدا لا يتردد، ودائما الأبواب مفتوحة وموجود، بدل فرصة 100 فرصة إن شاء الله بيلاقي.
0: أنت ذكرتي موضوع الكتاب والنصوص، يعني إحنا زمان دائما كنا نشتكي من موضوع شح الكتاب في كتابة النصوص، مسلسلات، أفلام. الآن ما شاء الله بشوف كتاب كثير
1: صحيح،
0: بشوف ناس يعني متخصصين كمان في السيناريو، في الحوار. اوكي يمكن بدات من اعمال بسيطه، لكن كبدايه بدايه جميله
1: صحيح.
0: وان شاء الله يعني حنشوفهم في اعمال اكبر من كذا، وأعمال بتوصل العالمية إن شاء الله. وهذا اللي قاعدين نشوفه الحين، يمكن شفنا كذا كذا فيلم في في في مهرجانات عالمية زي مهرجان كان السينمائي،
1: صحيح،
0: وشفنا ممثلين سعوديين وكتاب ومخرجين، فإن شاء الله في السنوات القادمة بنشوف شيء أجمل وأجمل
1: إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله.
0: طيب إحنا متواصلين معكم في ويكند، روح لفاصل قصير مع سلطان وبعدها راجعين لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
2: ويكند على جدة اف ام.
3: Events.

0: حياكم الله من جديد. نرجع لأجواء كأس العالم وأجواء مشاهدة كأس العالم. أمانة الرياض أو منطقة الرياض أطلقت عبر مكاتب مدينتي مبادرة كأس العالم لك أقرب، بهدف توفير مواقع مجهزة لمتابعة مباريات كأس العالم 2026 في مختلف أحياء العاصمة ومحافظات المدينة.
1: وجهزت الأمانة 12 موقعاً داخل مدينة الرياض موزعة على 5 نطاقات جغرافية تضم منطقة وسط الرياض، مكاتب مدينتي المنصورة والمغرزات فيما تشمل
0: والمعذر كمان
1: والمعذر فيما تشمل منطقة الشمال النفل والعقيق، وتضم منطقة الشرق قرطبة والخليج، وتغطي منطقة الغرب لبن وطويق، في حين تشمل منطقة الجنوب عكاظ والسلام والحائر.
0: طيب، من الرياض إلى تبوك، وفرت أمانة منطقة تبوك أيضا شاشات عملاقة في الحدائق والميادين العامة والجهات البحرية بمدينة تبوك ومحافظاتها لنقل مباريات كأس العالم مباشرة للجماهير ضمن مبادرة مدن تشجع.
1: وشهدت مواقع المشاهدة إقبال جماهيري واسع من أبناء المنطقة ومقيميها اللي توافدوا بأعداد كبيرة لمتابعة مباراة المنتخب السعودي أمام الأوروغواي وسط أجواء ليلية لطيفة تشهدها تبوك في هذه الأيام.
0: كمان في مدينة الخبر تعيش هذا الصيف أجواء استثنائية مع انطلاق فعالية إيوان فانزون اللي تستمر إن شاء الله طوال فترة كأس العالم 2026 من 11 يونيو إلى 19 يوليو، لتمنح عشاق كرة القدم تجربة جماهيرية متكاملة في مركز سايتك بالخبر.
1: وتوفر الفعالية شاشات عملاقة لمتابعة مباريات المونديال إلى جانب مدرجات وجلسات مخصصة للمشجعين وسط أجواء حماسية تناسب جميع أفراد العائلة، كما تتضمن الفعالية أنشطة ترفيهية ومسابقات وهدايا وتجارب متنوعة تهدف لتعزيز متعة متابعة الحدث الرياضي الأكبر عالمياً.
2: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة

0: أدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
4: ويكند على جدة اف ام.
5: ايفنت
6: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على الهواء جدة. فمكملين مشوارنا في إيفنت، وتحديدا طبعا وصلنا البحر الأحمر الدولية، وأعلنت عن تدشينها الرسمي لثاني وجهاتها الرائدة، وجهة أمالة، وذلك من خلال افتتاح منتجع ومساكن فور سيزن أمالة في منطقة تريبل باي، في خطوة ترسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية رائدة للسياحة الاستشفائية فائقة الفخامة.
7: يمثل هذا الافتتاح نقلة نوعية في مسيرة وجهة أمالة، تنتقل بموجبه من مرحلة التطوير إلى مرحلة التشغيل، حيث تعد الوجهة الممتدة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، وتطل على المياه البكر للبحر الأحمر، ومقصد عالمي للرفاهية والاستشفاء فائق الفخامة، وتقوم على مفهوم يجعل من الاستشفاء محورا لتجربة الضيف. من المقرر أن تضم منطقة تريبل باي أكثر من 1600 غرفة فندقية موزعة على 9 منتجعات عالية المستوى، إضافة إلى مركز ساحلي نابض بالحياة يجمع المتاجر الراقية وخيارات الطعام الفاخرة، ومعالم أيقونية أبرزها نادي أمالة لليخوت وكوراليوم مركز الحياة البحرية.
6: وبهذا تضم الوجهة تجربة متكاملة ضمن منطقة تريبل باي، لتشمل جولات خاصة إلى كواليوم مركز الحياة البحرية اللي صممته شركة فوستر، كمان معها شركة بارتنرز، وإمكانية الوصول إلى نادي أمالة لليخوت وإلى مرافق قرية المارينا الراقية بوجهاتها للتسوق وتناول الطعام.
7: طبعا يعد افتتاح منتجع ومساكن فورسي

0: سيزنز آمالة في منطقة تريبل باي، أول افتتاح ضمن 9 منتجعات عالمية المستوى. من المقرر أن تستقبل ضيوفها في وجهة آمالة خلال العام الجاري في وقت تواصل فيها البحر الأحمر الدولية إعادة رسم ملامح السياحة الفاخرة عالميا. أعتقد شفنا افتتاح أيضا أحد المنتجعات في البحر الأحمر قبل فترة.
1: صحيح.
0: منتجع خيالي رهيب.
1: يعني فعلا. يعني فعليا أنا كانت في واحدة من صحباتي موجودة في موقع التصوير وقتها، كانوا بيصوروا الإعلان الرسمي، وكانت كل شوية بتصور لنا بتقول لنا أنا مو مصدقة اللي أنا شايفها، أنا خايفة إني أنا أكون بأحلم.
0: أنا أذهلت أو ذهلت بس من الصور اللي شفتها.
1: أيوة.
0: فما بالك على أرض الواقع.
1: يعني كانت هي فعلا يعني منبهرة بكل شيء. بتقول فعلا مبهر، فعلا رائع، فعلا راقي، فعلا ما ودي أرجع، يعني ودي أضيع هنا.
0: على فكرة شواطئ البحر الأحمر جدا جميلة،
1: رائعة رائعة، يعني فوق ما تتخيل. شواطئ فعلا نظيفة وبكر، ويعني تشوف الرمل كذا أبيض من تحت الموية.
0: هو فعلا لما تقول المياه الفيروزية،
1: صحيح،
0: يعني
1: وصف بليغ،
0: وصف دقيق يعني. طيب احنا متواصلين معكم في ويكند، روح لفاصل ولا عندك اي تعليق؟
1: ما عاد عندي تعليقات، انا صراحه ودي اتفرج.
0: اوكي طيب نروح لفاصل ونرجع لكم ان شاء الله مع بدايه ساعتنا الثانيه، لا تروحوا بعيد.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ويكند على جدة اف ام.
4: ترو كرايم،
5: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فم. مكملين مشوارنا في ويكند، وصلنا لترو كرايم، وصلنا طبعا لعروس السبت.
6: عروس السبت،
5: خلاص كذا مبسوط. إيه؟ يعني حفظنا الاسم،
6: لا عاد تنسينا،
5: خلاص تمام
6: ارجوكي. طيب اليوم عندنا قصة بيع برج إيفل، واحدة من أشهر عمليات الاحتيال في التاريخ، وبطلها المحتال المحترف فيكتور لوستيك. كيف بدأت الفكرة؟ في عام 1925 لوستيك قرأ تقارير صحفية تتحدث عن التكلفة العالية لصيانة إيفل تاور. كان البرج حديث العهد نسبيا يعني في ذيك الأيام أو في ذيك الفترة، وكانت هناك بالفعل نقاشات حول تكلفة أو نفقات صيانته.
5: أوكي.
6: هنا خطرت له فكرة جريئة، ماذا لو أقنع الناس بأن الحكومة قررت تفكيك البرج وبيع معدنه كخردة؟ يبغى يبيع البرج خردة
5: كمان؟
6: إيه؟
5: يعني مو بس مو إيه؟ بس يبيع
6: المعدن،
5: يعني
6: المعدن
5: سياحة. أيوه. يعني
6: هو كله معدن. فبدأ ينفذ الخطة، زور أوراق حكومية وشعارات رسمية، انتحل شخصية مسؤول رفيع في وزارة البريد والتلغراف الفرنسية، ودعا عدد من كبار تجار الخردة إلى اجتماع سري في فندق فاخر في باريس، وقال لهم أن الحكومة تبغى بيع البرج سرا لتجنب غضب الرأي العام.
5: أوكي.
6: شوفي هو كيف ذكي،
5: يعني
6: عشان الموضوع
5: أتكلف ترى في العزيمة.
6: أيوة. هو في الأخير بيأخذ أضعاف المبلغ
5: طبعا.
6: طبعا هو فين كان فين كانت العزيمة أو الدعوة؟ كانت أمام البرج.
5: أوكي.
6: يعني وجود البرج أمامهم
5: من الفنادق الفخمة اللي أمام البرج.
6: أيوة، جعل القصة تبدو معقولة.
5: أوكي.
6: وأن الاجتماع كان منظم بطريقة احترافية للغاية.
5: أوكي.
6: يعني هو ما نظم اجتماع كذا حي الله، لا، خطط ودرس ونفذ.
5: لا هو ذاكر البرزنتيشن مضبوط صراحة.
6: أيه.
5: مبين.
6: طبعا كان في عدد من كبار تجار الخردة، بس قال لهم اجتماع سري.
5: أي عشان
6: لأن الحكومة تبغى تبيع البرج بالسر عشان تتجنب غضب الرأي العام.
5: أوكي.
6: إنه ذيك الأيام تو البرج تو جديد.
5: يعني أنت بتتكلم عن ذيك الأيام والبرج يعني جديد فعليا. أتوقع إنه الناس ذاك الوقت يعني حتى ما عندها يعني يفكروا بطريقة خبيثة، إنه ما حيقولوا له ورينا أفيدنس، ما إثباتات من الحكومة إن أنت جاي تتحدث عنها. فالناس حيكون ببنيتها.
6: ممكن طبعا هم أكيد الأغلبية أحسنوا النية يعني في البداية. طيب هو ذا الحين اجتمع معهم، لكن في موضوع اختيار الضحية، في واحد من التجار لاحظوا لوستينج انه كان متحمس جدا للفوز بالصفقة ويرغب في تعزيز مكانته بين رجال الأعمال، فركز عليه وأوهمه بأنه يستطيع ضمان فوزه إذا دفع رشوة للمسؤول الحكومي
5: كمان.
6: أوكي. هو المسؤول الحكومي.
5: هو لوستينج. حسب في مسؤول آخر.
6: طبعا وافق التاجر ودفع مبلغ كبير مقابل حق شراء البرج. هو دفع الرشوة ودفع حق شراء البرج. بعدها بمجرد استلام المال لوستينج
5: اختفى،
6: هرب. فين راح؟
5: فين؟
6: راح النمسا.
5: أوكي.
6: إيه. غادر لوستينج فرنسا بسرعة إلى أستوريا إلى النمسا. لكن المثير إنه الضحية، طبعا عرف الضحية إنه نضحك عليه خلاص.
5: أوكي.
6: ما في لا شراء برج ولا خردة ولا معدن ولا أي شيء. الضحية شعر بإحراج شديد من تعرضه للخداع لدرجة إنه ما بلغ الشرطة في البداية. استحى إنه يبلغ الشرطة إنه أنا يعني رجل أعمال كبير يعني وينضحك علي زي كذا. هذا الشيء منح لوستينج وقت كافي للهروب.
5: حلو.
6: إنه الآن الموضوع بين الجاني والمجني عليه.
5: أوكي.
6: الشرطة إلى الآن ما وصلها أي شيء. فهذا خلى لوستينج يعني يكون عنده وقت كافي إنه يهرب من فرنسا للنمسا.
5: أوكي.
6: الأمر الأكثر غرابة إنه لما لوستينج أدرك إنه عملية الاحتيال نجحت، هو كمان غبي شوية هذا لوستينج، رجع لباريس وحاول تنفيذ الخدعة نفسها مرة ثانية مع مجموعة جديدة من التجار، لكن هذه المرة بدأت الشكوك تظهر، فهرب مرة ثانية قبل القبض عليه.
5: أوكي.
6: هرب.
5: ما عاد مسكو؟
6: ما أدري إلى الآن مسكو أو لا، ما بعرف.
5: لازم يعلينا.
6: فإحنا يهمنا.
5: لازم نسيب القضية مفتوحة.
6: لا هو إحنا اللي يهمنا الخدعة نفسها.
5: هي
6: القضية والجريمة. ليش نجحت؟ لأنه كان في وجود نقاشات حقيقية حول تكاليف صيانة البرج. هذه كانت يعني موجودة في الصحافة الفرنسية، كانوا يتكلمون عن تكاليف صيانة البرج. وكمان لوستينج استخدم أوراق ومراسلات تبدو رسمية، طبعا هو زور شيء أوراق حكومية. كمان الضحية، هو استغل طمع الضحية ورغبته في صفقة استثنائية، يعني شافه متحمس يبغى يخلص الصفقة في أسرع وقت ممكن، في أسرع وقت ممكن قبل ما يأخذ الصفقة مثلا تاجر ثاني وتروح عليه، لأنه في كانوا أكثر من تاجر موجود في الاجتماع. وكمان في إحراج الضحايا من الاعتراف بأنهم خدعوا، كمان هذه نقطة يعني منه يعني أنا
5: الإيجو حقهم
6: رجل
5: يعني
6: رجل أعمال كبير وينضحك علي كذا، الإيجو حقهم يعني ما يسمع،
5: الإيجو حقهم ما سمح له خلاص يعني براحتك.
6: إيه. فلوستيج يعني ما سرق شيء بالقوة والتكنولوجيا، أقنع ضحية طواعية بأن يشتري معلما لا يمكن بيعه أصلا.
5: الكلام أحيانا يكون كأنه سحر.
6: صح.
5: يعني كلام فعلا يعني ممكن يشوف في ناس شطار في البيع، في ناس تقنعك بشيء، في ناس تعيشك وهم كبير جدا، عشان كذا دائما يعني احذر واستفتي قلبك دائما.
6: وعلى فكره هذه مش بس في النصب والاحتيال، يعني حتى في
5: اشياء كثيره،
6: في اشياء كثيره، حتى في الاشياء يعني ان رجال الاعمال يعني يمكن ما نجحوا الا عندهم طريقه واسلوب، مو شرط انهم يضحكوا على الناس، لا. هو طريقته واسلوبه وتعامله مع الناس
5: يعني كان
6: هو اللي نجحه.
5: بالضبط. زمان كانوا يقولوا الدكان جنب الدكان والرزق على الرحمن، فانه فعلا انه كيف البياع، كيف اسلوبه، كيف يجيب الزبون، كيف يكسبه، كيف يعطي الناس ثقه فيه، انه خلاص الناس دائما تيجي عنده تدوره، واذا هو يستغيب واذا مو موجود، فهنا يفرق صراحه يعني الشخص اللي يعرف يتكلم ويعرف يبيع يفرق عن الشخص اللي ما يعرف. وهنا يعني في ناس للأسف تستغل هذه الملكة بطريقة خاطئة زي لوستينج.
6: هي بطريقة خاطئة واستخدمها يعني نصب واحتيال، مش يعني
5: بس يعني
6: طريقة
5: فنان والله،
6: طريقة إيجابية.
5: فنان
6: والله. شوفي أحيانا ترى الشخص اللي قدامك ترى هو كمان يعطيك
5: صيدة،
6: يعطيك الفرصة،
5: هو كان صيدة
6: ويسمح لك إنك تضحك عليه. فهذا اللي صار مع التاجر، يعني اتوقع انه اخذوا على جنب كذا وقال له اقول لك خلينا نخلص، ترى في تجار كثير هنا وانا ابغى اخلص الصفقه يعني يبغى شويه يعني يكشخ بين بين رجال الاعمال الاخرين.
5: احيانا يعني يكون انه هذه اخر فرصه، هذه اخر حبه، هذه اخر وحده توفرها. هذه دائما ترى يوقع فيها ناس كثير.
6: ترى اذا تراجعت او ترددت ترى بتروح عليك.
5: صح،
6: هي انتبه. وكمان اعطى رشوه.
5: اكثر من احد كلمني وانا صراحه حلفت عليه يدفع اكثر، يعني عارف حاجه كذا.
6: وانا والله انت تهمني اكثر.
5: أيوة.
6: انت تهمني اكثر
5: انا حاسس انه انت اكثر واحد حيستفيد من هذا.
6: احسك انك جاد اكثر منهم. فمسكين الضحيه، حتى انه يعني استحى انه يبلغ الشرطه بالموضوع. طيب هذه قصتنا اليوم،
5: يعطيك العافيه. شكرا لك اسامه الغريبي، دائما جبنا لنا قضايا ما تم حلها،
6: والقادم اجمل ان شاء الله.
5: ان شاء الله.
6: متواصلين معكم، فاصل ونواصل.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب الموجة خزامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ويكند على جدة اف ام.
2: تكنولوجي

0: حياكم الله من جديد، احنا متواصلين معكم في ويكند على جدة فهم. وصلنا الى فقرة تكنولوجي. في بداية الحلقة انت اعطتينا شوية رؤوس اقلام
1: صحيح.
0: عن المواضيع اللي راح تتكلمين عنها بالتفصيل.
1: صحيح.
0: انطلق اطربينا.
1: طيب خليني اول حاجة اسألك سؤال. يعني هل انت من الناس اللي تشوف الرقم الاحمر على ايقونة الاعدادات اللي من اسبوعين او ثلاثة، اللي هي اللي فيها ابديت او تحديث، وطنشها احيانا؟
0: انا طنشها
1: شهور. طيب يعني كم واحد منكم عنده نفس هذه الحالة، يشوف الرقم فوق الاعدادات من اسبوعين او ثلاثة ويمكن من شهور، ويقول بعدين احدث، اذا فضيت احدث، يقول الجهاز شغال، ليش اوجع راسي؟ طيب اذا كنتم من هذه الفئة فانتم مو لحالكم، يعني في ناس كثير بتجاهلوا تحديث الايفون او تحديث يعني عموما الابديت عموما لاي جهاز، والجهاز لانه طالما انه هو بيشتغل بشكل طبيعي، الكاميرا تشتغل، واتساب شغال، الامور تمام. السؤال، هل فعلا تاجيل التحديثات شيء بسيط زي ما احنا متخيلين او لا؟ الحقيقه انه اكبر سبب يخلي الخبراء ينصحوا بالتحديث المستمر هو الامان. اولا شركه ابل بشكل مستمر تكتشف ثغرات امنيه وتحاول دائما ان هي تقفلها. المشكله مو بس هنا، المشكله انه كمان هذه الثغرات بعد اصلاحها ممكن المخترقين يعرفوا وين كانت نقاط الضعف ويحاولوا من جديد. فاذا كان عندك اصدار قديم فانت فعليا ما زلت تستخدم نسخه فيها ثغرات معروفه. هذا اول شيء. شيء ثاني، التحديثات ما تكون عشان شكل جديد او مميزه جديده فقط، احيانا تكون عشان اصلاح مشاكل مزعجه زي استنزاف البطاريه، ضعف الشبكه، صح، تعليق بعض التطبيقات او بطء الجهاز بشكل عام. عشان كذا خبراء التقنيه يقولوا لك اول حاجه يعني اشتكيت منه

0: مشكلة حدث جهازك بعدين نتفاهم. مع الوقت كمان تبدأ مشاكل ثانية. التطبيقات نفسها لأنه مطوري التطبيقات يطوروا برامجهم باستمرار، يعني دائما التطبيق كل تطبيق تلاقي عليه أبديت أصلا. طيب بعض المميزات الجديدة تحتاج إصدارات أحدث من iOS علشان إنه هي تقدر تشتغل أو تلحق على نفس التطبيق هذا. في كمان وفي تطبيقات ترفض التثبيت إذا أنت ما كنت محدث، يعني يقول لك لا لازم صح. يكون التحديث رقم كذا وأعلى. طيب فكذا كله في جانب كمان يحبه عشاق التقنية وهو مميزات الجديدة. كل تحديث تقريبا يضيف تحسينات وتجارب جديدة بتخلي استخدام الجهاز أسهل وأمتع. فأنت إذا من الناس اللي تنسى تحدث جهازها باستمرار، تقدر تريح نفسك بالكامل من خلال إعدادات الآيفون، تقدر تفعل التحديث التلقائي. تمام، وبكذا الجهاز يحمل التحديث ويثبته وقت الليل، وحتى لو مو موصل بالشاحن الواي فاي يعني لا وجع راس ولا انتظار ولا انك انت تأجل من اسبوع لاسبوع. يعني الخلاصة مو لازم تحدث جهازك اول دقيقة ينزل فيها التحديث، لكن كمان لا تتركه شهور طويلة بدون تحديث، لان الموضوع ما يتعلق بالمميزات الجديدة فقط، كمان يتعلق بأمان جهازك، بياناتك قبل اي شيء. فهذا الشيء كمان جدا مهم.
1: حلو. أنا أعرف ناس للحين عندهم تويتر ما حدث الإكس.
0: لا
1: إي والله
0: أصلاً في
1: إي
0: شغال
1: شغال
0: أو ماي جاد
1: شغال زي اللوز.
0: أوكي في شفت واحدة منهم.
1: عرفتي؟
0: إيه أول مرة أعرف. أول مرة أعرف إنه أصلاً موجود
1: إلى الآن تويتر.
0: حسب نفس التطبيق غير الآيكون حقتهم. أوكي
1: لا لا لا
0: طيب جميل
1: لسه على الأصالة
0: البلو بيرد. أيوه
1: البلو بيرد قاعد يشع ما شاء الله تبارك الله بالجهاز.
0: طيب, طيب خلونا نروح لفقرتنا اللي خبرنا الثاني. اللي قلت لكم قبل 5 سنوات انه خلينا نتكلم عن الموضوع اللي قلت لك عليه اللي هو التطبيق اللي طبعا هذا تطبيق جدا مهم علشان في ميزات اختيارية وفي أشياء كثير، بس هذا التطبيق اسمه Save Your Brain، أنقذ عقلك. فكرته قائمة على شيء لطيف جدا، التطبيق يتعامل مع عقلك وكأنه كائن حي يحتاج تغذية يومية من المعرفة. شايفين احنا قديش الأشياء اللي جات حياتنا، يعني سواء AI سواء تكنولوجيا زيادة عن اللزوم، صرنا ما نحفظ أرقام. يمكن زمان جداتنا كانوا يحفظوا تواريخ الميلاد والأرقام التليفونات وخلاص ما يحتاجوا، يعني زي يعني كذا كل شيء كل حاجة حطوا في النوت وكل شيء حط له تذكير وكل شيء حط له ريمايندر، يعني خلاص المخ ما عاد يستوعب. التطبيق هذا لطيف جدا. زي ما قلت لك فكرة قائمة انه هو انت كأنك بتغذي عقلك كل يوم، كل يوم تجاوب على أسئلة أو تحديثات أو تحديات مختلفة، ومع الوقت يبدأ عقلك الافتراضي بالنمو والتطور. أما إذا أهملته لفترة طويلة راح يبدأ بالذبول داخل التطبيق. الأجمل أنه الأسئلة ما تعتمد على طبعا أسئلة ثابتة، يتم توليدها بالذكاء الاصطناعي، يعني تقدر تختار تقريبا أي موضوع يهمك، رياضة مثلا أنت تحب الرياضة، سينما، روان تحب السينما، سيارات مثلا، تاريخ، علوم، أي مجال يخطر على بالك. وفق هذا كله تطبيق في نظام منافسة عالمي يعطيك صور عن تطور مهاراتك في الذاكرة، المنطق، اللغة، المعرفة، الإبداع، الأرقام، ترى يعطيك كذا كأنه يعطيك شاشة متكاملة فيها كل هذه الأشياء. يعني بدل ما تقضي نص ساعة في التمرير العشوائي ممكن تقضيها في تحدي يخليك تتعلم شيء جديد كل يوم. هذا تطبيق جدا حلو ومن جد يعني مرة مهم لأنه إحنا فعلا بنتعرض مع الذكاء الاصطناعي إنه إحنا بيجينا تصحر.
1: ليه؟
0: لأنه يعني الناس اللي بتبدأ تعتمد عليه بشكل كبير تبدأ خلاص إنه كل شيء تسويه تسأله تستشيره عملها هو يقوم فيه. يعني ما يمنع تستعين في أحيانا عشان تختصر وقت وجهد، لكن مو معناه أنه أنت تلغي مخك،
1: يعني ما يبغى يتعب.
0: أيوة الناس ما
1: يبغى يبحث عن المعلومة.
0: يعني أنا أشوف حتى الصغار الهومورك والبروجكتس اللي حقت المدرسة يطلبوا من الـ AI يسوي لهم.
1: لا كذا مشكلة.
0: أوقات كثير أشوف ناس في أعمال حتى هو ما في حال يكتب إيميل طبيعي، إيميل بس بيرد على أحد، لا يعطي الإيميل للـ AI ويقول له شوف إيش الرد المناسب وعطيني خيارات ويعطيه ويختار واحد منه، حتى ما في يقراها كلها كذا يمر عليها مرور الكرام. فأوقات كثير يطلع حتى فيها أخطاء، فيها شيء من يعني طب يعني أنت إيش وضعك، إيش دورك،
1: يا أخي لازم أنت تغذي عقلك، لازم أنت تكون على طول يعني التفكير. أنت عندك مثلا هومورك، عندك بحث، لا تعتمد يعني. ممكن إحنا في وسائل مساعدة، لكن إني أعتمد على الاي اي
0: بشكل كامل
1: بشكل كامل كارثة. طيب أنت دحين إيش سويت؟ أنت إيش كان دورك؟ يعني أنت إيش اللي يهمك في الأخير؟ طيب ما هو أيضا كمان الاي اي فيه أخطاء
0: طبعا. هو يعني أنا بقول لك يعني في صارت في واحدة من الشركات، ممكن صارت يعني الموضوع انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا، إنه واحد مسؤول كبير في شركة كبيرة كان بيرد بالإيميل بس خلى AI يكتب له الإيميل وهو ما رجع وراه. فكان من ضمن الكلام في كلام ما له علاقة بالموضوع، في كلام ثاني باين إنه أنا كذا سويت لك الشيء اللي أنت طلبته مني، هل تأمرني بأي شيء ثاني؟ هذا الكلام كله راح
1: اللي يجي في الأخير، هذا
0: راح ضمن الإيميل، ويعني ما كان ألطف شيء صراحة.
1: هذه ممكن كمان يعني في أمور حساسة ممكن يسبب طبعاً. لك مشكلة.
0: أول شيء يسبب لك مشكلة، ثاني شيء يعني يعني يبان حرج، لأنه ما أحوج إنه أنت ترد رد بسيط يعني عن طريق الـ AI.
1: هذا كمان يعني يبين إنه أنت يعني مش موظف مميز
0: أبداً. أبداً إذا أنت اعتمدت عليه بهذا الشكل أو لهذه المرحلة يعني ما توقف.
1: أو ما تستحق المكان اللي أنت فيه،
0: جزء من الوضع. نعم
1: فعلا، اذا بتعتمد على انت كانك موظف وتعتمد على شخص اخر في اعمالك.
0: ما يشوف هو يعني هذه الاشياء انولدت عشان تساعدنا مو عشان تلغينا.
1: هذا هو،
0: عشان كذا يعني في كثير ناس ترى قلقان على وظائفها من وراء الاي اي. ف كن حريص دائما انه انت ما تبين القاب هذا، انه انت سهل يتم الاستغناء عنك في الاخر.
1: ان شاء الله ما توصلنا.
0: ان شاء الله باذن
1: الله.
0: ان شاء الله.
1: تواصلين معكم في ويكند، نروح لفاصل قصير مع سلطان وبعدها راجعين مكملين معكم.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: ويكند على جدة FM.

0: طيب حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في ويكند على جدة اف ام. هذه المرة نرجع إلى مدينة جدة، تستعد لاستضافة واحدة من أبرز النزالات العالمية هذا الصيف، مع عودة بطل العالم السابق والملاكمة للوزن الثقيل أنتوني جوشوا إلى الحلبة يوم 25 يوليو المقبل، عندما يواجه الملاكم الألباني كريستيان بيرينغا في نزال مرتقب يحمل عنوان العودة. وقد أعلن المنظمون نقل الحدث رسميا من الرياض إلى جدة، حيث سيقام أمام آلاف الجماهير في المملكة.
1: ويخوض جوشوا هذا النزال في أول ظهور له منذ فترة ابتعاده عن المنافسات ضمن استعداداته للعودة إلى دائرة المنافسة على الألقاب الكبرى، فيما يدخل بيرينغا المواجهة بسجل قوي ويطمح إلى تحقيق مفاجأة مدوية أمام أحد أشهر الأسماء في عالم الملاكمة.
0: يتوقع أن يستقطب الحدث اهتمام جماهيري وإعلامي واسع من داخل المملكة وخارجها، في ظل استمرارية السعودية في استضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للأحداث الكبرى في مختلف الرياضات.
1: ومن المقرر أن يقام النزال يوم 25 يوليو وسط ترقب كبير من عشاق الملاكمة لمشاهدة عودة جوشوا إلى الحلبة في أمسية رياضية عالمية مرتقبة.
0: متعودين النزالات هذه تكون في الرياض، وهذه المرة راح تكون في جدة. خطوة جميلة، خطوة رائعة. يعني في ناس بيحبوا الرياضة هذه، ملاكمة، مصارعة، فوجود يعني اسمين كبيرة، اسمين عالمية في مدينة جدة، شيء حلو، شيء مميز. إن شاء الله كمان نشوف مثل هذه النزالات في مناطق مختلفة من المملكة
1: إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله.
0: لو قالوا لك تحضري نزال زي هذا
1: ملاكمة؟
0: لا،
1: ما أحب.
0: ليه؟
1: يحزني وجههم.
0: أحس. طب مو حضرت أنت مصارعة قبل كذا؟
1: حضرت للأسف. أيوه. بس لا يعني.
0: بس كان عرض هو.
1: لا يعني حضرت بس لا ما كان ألطف شيء صراحة يعني. يعني ممكن أحضر أشياء بس بعيدا عن العنف.
0: أوكي. هي ما توصل لدرجة العنف يعني. لا مو درجة العنف.
1: يعني قصدي إنه مرة بيكون وجهه حرام يعني.
0: أيوة طبعًا، هي اللعبة كذا.
1: هستوجع. لا ما أبغى.
0: طيب إحنا متواصلين معكم، نروح لفاصل قصير مع السلطان ونرجع إن شاء الله مع آخر جزئية من حلقتنا اليوم في برنامج ويكند.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: ويكند على جدة FM.

0: سفرة دايمة.
1: طيب حياكم الله من جديد، وصلنا لآخر جزئية من حلقتنا اليوم سفرة دايمة. إيش عندنا اليوم؟
2: أجين مكملين في القهوة السعودية. يمكن المرة اللي فاتت تكلمنا عن أسماء الفناجيل، الهيف والكيف والسيف. اليوم قهوة، يعني قهوتنا غير. اليوم رح نتكلم عن فنجان القهوة نفسه، مو أي فنجان، فنجان صغير جدا. طيب
1: حلو.
2: لدرجة أنه كثير من الناس اللي خصوصا اللي من خارج المملكة يسألوا السؤال نفسه، ليش ما تعبون فنجان كامل؟
1: حلو، هذا دائما التساؤل.
2: هذا التساؤل دائما موجود، ليش ما تعبوا الفنجان؟ ليش دائما تحطوا يعني شوية قهوة؟ الحقيقة أنه الإجابة أعمق.

0: كمان احنا نتخيل الموضوع مو كمية القهوة، الموضوع قصة ضيافة كاملة.
1: حلو.
0: قديما كان المسافر يقطع أيام طويلة في الصحراء ويوصل لبيت ما يعرف أصحابه، وكان المضيف يستقبله بالقهوة السعودية، لكن الغريب أنه الفنجان ما كان يعبيه بالكامل، كان يصب فيه مقدار قليل فقط. اليوم الناس، بعض الناس يفكر الموضوع بخل أو شيء اقتصادي، لكن الحقيقة مختلفة تماما. في ثقافة الضيافة العربية والسعودية تحديدا أنه إحنا نعبي الفنجان بالكامل يعني أن الضيافة انتهت، لكن الفنجان الصغير كان يترك المجال مفتوح للضيف انه اذا حب ياخذ زياده، وكمان للمضيف انه هو يرجع يصب ويباشره كل بعد شويه، وكانه الفنجان جديد يقول للضيف حياك الله واحنا ما زلنا مبسوطين بوجودك. كمان القهوه يعني عمرها ما كانت مجرد مشروب، هي كانت وسيله ترحيب، لغه كامله من الاحترام والتقدير. ومن الجميل انه هذه العاده ما زالت موجوده لنا اليوم في المؤتمرات، في المناسبات، في الزواجات، في المجالس، في أي مكان، حتى في استقبال الوفود والزوار من مختلف دول العالم، هذا الفنجان باقي صغير وحاضر. في قصة عمرها مئات السنين، ولما يزور المملكة أشخاص من ثقافات مختلفة يلفت انتباههم هذا المشهد، فنجان صغير لكن خلفه معنى كبير جدا. وهنا نعرف أن الضيافة السعودية مو في حجم ما يقدم، بل في المعنى اللي يحمله. يكون الفنجان قهوة صغير، طبعا الرسالة اللي فيها كبيرة جدا، رسالة تقول أهلا وسهلا، مكانك محفوظ، وجودك محل ترحيب. عشان كذا القهوة السعودية اليوم هي واحدة من أكثر الرموز ارتباطاً بصور المملكة أمام العالم، مو عشان هي مشروب فقط، عشان هي اختصرت قصة كاملة من الكرم والترحيب وحسن الاستقبال في فنجان واحد. وأعتقد أنه أجمل ما في السفرة السعودية أنه هي تعلمنا شيء بسيط جداً، أنه قيمة الضيافة لا تقاس بكمية ما نقدمه، بل بالمحبة اللي تقدم فيها.
1: يا سلام، جميلة ثقافتنا
0: جداً، ضيافتنا أجمل صراحة. يعني
1: إحنا يمكن من من من من الشعوب القلائل اللي ما زلنا متمسكين بثقافتنا وهويتنا وتراثنا من أقول لك من قبل الإسلام إلى اليوم.
0: الصراحة أيوة.
1: يعني الضيافة نفسها، إحنا كانوا يقدمون يمكن للضيف ذيك الأيام الحليب، التمر. الآن إحنا في 2026 وما زلنا نقدم للضيف القهوة والتمر، ما اختلف علينا شيء.
0: صحيح.
1: بينما في شعوب أخرى اختلفت ثقافتهم 180 درجة، فعلاً. أصبحوا بلا ثقافة.
0: يعني أنا أحس الثقافة هي ضمن الهوية، وإذا أنت يعني محافظ على هويتك بتحافظ على ثقافتك، بتحافظ حتى على شكل الضيافة في أبسط تفاصيلها. شوف نعم. التفاصيل الصغيرة هذه، ولليوم كل أحد يسأل أنت ليش ما تعبوا الفنجان، ليش نعب الفنجان عشان ترجع عشان نرجع نعطيك.
1: وعلى فكرة التفاصيل هذه الصغيرة ما تجدينها عند أي ثقافة أخرى
0: فعلا.
1: يعني شوف السبب الجميل إنه يقول لك إحنا في كل فنجان جديد نقول للضيف حياك الله، إحنا ما زلنا مبسوطين إنك موجود معنا.
0: صح.
1: ما زلنا سعداء بوجودك في مجلسنا.
0: فعلا فعلا.
1: شوف كيف ينقل له الإحساس أو الشعور هذا من خلال فنجان قهوة.
0: فعلا. وشوف يعني على فكرة حتى هذه الأشياء تتورث للصغار.
1: طبعا.
0: يعني يوم تشوف ولد صغير في المجلس واقف بالدلة يستنى يشوف مين يروح يعطي مين، يعني هو من حب، يعني الحب هذا، الحب في العطاء، الحب في الأشياء هذه الصغيرة، تفاصيل هذه الصغيرة قديش تفرق مع الناس.
1: عشان كذا الأجانب لما يزوروا السعودية ترى ينبهروا.
0: أكيد ينبهروا
1: بالثقافة، يعني شيء جديد عليهم، يعني ما قد شافوه في حياتهم. فالله يديم علينا إن شاء الله.
0: اللهم
1: يا رب.
0: آمين يا رب.
1: الله. طيب إحنا كذا وصلنا نهاية حلقتنا. خلينا نأخذ مازن الغانمي. مازن الواتساب يقول بالنسبة بعد يوم طويل أقضيه أروح البحر، يمكن هذا أجمل متنفس لي. وصحح معلومة، يقول المباراة الأخيرة أمام الراس الأخضر حتكون الساعة 3 الفجر يوم السبت، فجر السبت.
0: أوكي.
1: مالك لواء والله يا أبو سعد، فجر يعني السبت وليست فجر الأحد.
0: ايوه يعني إيه؟ فجر السبت قصده انه مثلا
1: ايوه يعني هيكون اجازه.
0: أوكي.
1: ويكند
0: إيه؟ اوكي تمام.
1: شكرا يا مازن، يعطيك العافيه على تصحيح المعلومه. شكرا هبه شعبان.
0: شكرا لك وسام الغريبي.
1: شكرا سلطان المحياوي من الاخراج. شكرا لكم انتم مستمعينا، ان شاء الله نلتقيكم في حلقه مقبله.
0: استمتعوا باقي برامجنا من بعدنا بانوراما مع الزميله روان عاشور. في امان الله.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: بانوراما الآن على جدة اف ام.

يا مساء الخير، يا مساء السعادة والرضا وراحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم عبر أثير إذاعة جدة تحديدا في بانوراما اللي بدأنا معاكم الحين وحنستمر للساعة 11. معي أنا روان عاشور ومن الإخراج سلطان محياوي. الكثير من الزوايا الفنية اليوم حتكون معانا في بانوراما، إن شاء الله تكون حلقة خفيفة ظريفة جميلة تستمتعوا بيها. إحنا أكيد دائما بنستمتع بالتواصل معاكم عبر أثير إذاعة جدة، تقدروا تنضموا لنا وتسمعونا عبر البث المباشر على تطبيق سعودية راديو بلس أو تطبيق الأولى كمان على حساب إذاعة جدة في منصة إكس. الساعة 10:30 إن شاء الله حيكون معانا أستاذ هاني الملا، رئيس جمعية الأفلام، كمان رئيس جمعية أو رئيس جمعية مهرجان أفلام السعودية. إن شاء الله حيكون لقاء شيق وجميل، استنونا وخلوكم معانا على هوا جدة FM. نطلع نسمع بنورة ونرجع، خلوكم على السماء.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. بانوراما على جدة FM.

اس او تطبيق الاولى او حتى على حساب اذاعه جده في منصه اكس. نرحب بكم ونروح لفقره نيو البوم. الفنان رامي جمال بيواصل تشويق الألبومه الجديد المنتظر خلال صيف 2026 من خلال التفاعل مع جمهوره عبر منصاته الرسمية تمهيدا لطرحه خلال شهر جولاي. طرح رامي جمال سؤال لجمهوره وسألهم إيش الطريقة اللي يفضلوا فيها إصدار الألبوم ونشر صورة، وقال فيها طيب الألبوم مرة واحدة ولا أنزل أغنية منه الأول. الفنان رامي جمال فاجأ جمهوره بإعلانه عن مشروع غنائي جديد بيجمعه بالملحن عمرو مصطفى ضمن أغاني ألبومه المرتقب في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة موسيقية مختلفة عن أعماله السابقة. الفنان محمد منير كمان انتهى من تسجيل آخر 3 أغنيات ضمن ألبومه الجديد اللي يتجاوز 8 أغاني تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة. بالتعاون مع شركة روتانا أصبحت الأغاني 3 جاهزة بالكامل بانتظار الخطة النهائية للإصدار اللي حتحددها الشركة المنتجة. الألبوم بيضم مزيج من الألوان الغذائية المختلفة بين الدراما الفلكلور والمقسوم والموسيقى الحديثة في مشروع بيواصل في منير تقديم تنوع الفني المعتاد رغم استمرار التعاون بينه وبين روتانا. ما أعلن أي جديد عن مثل وقت الأكيد للألبوم. كمان محمد نور الفنان المصري بيستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تسجيل أغاني العمل ووضع لمساته النهائية، وحيكون الإصدار في موسم صيف 2026. الألبوم بيضم أغاني جديدة بتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين في خطوة بتعكس عودة محمد نور القوية إلى سوق الألبومات الغنائية. طبعا في هذا الألبوم بيركز على الأغاني اللي تناسب الجمهور. الألبوم كمان جاء فترة بعد ما كان محمد نور بس ينزل يعني الأغاني المنفردة أو الأغاني السينجل وسط ترقب من جمهور محمد نور لهذا الألبوم اللي بينتظره من زمان، وفي منافسة كثير بين عدد من نجوم الغناء العربي في موسم الصيف هذا. كمان الفنان اللبناني وائل كفوري طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان سارق لعمري في عمل رومانسي جديد بيواصل من خلاله حضوره اللافت على الساحة الغنائية العربية. الأغنية من كلمات سليم أبو جودة وألحان طارق أبو جودة، توزيع عباس صباح، التفاعل واسع من وقت طرحها عبر المنصات الرقمية. هذا العمل بعد النجاح الكبير اللي حققته أغنية شو مشتقلي بيواصل كفوري نشاطه الفني خلال موسم صيف 2026 وسط ترقب جمهوره لأعماله الجاية. كمان الفنان عبد المجيد عبد الله أطلق أغنيته الجديدة كنت ما أعرفك عبر المنصات الرقمية ليضيف عمل جديد إلى قائمة الرومانسية. حملت الأغنية طابع عاطفي هادئ بينسجم مع المدرسة الغنائية اللي رسخها عبد المجيد في عدد كبير من أعماله. روتانا هي اللي قدمت العمل وروجت له عبر حساباتها الرسمية ومنصات الاستماع المختلفة. عبد المجيد جمع في هذه الأغنية فريق يضم عدد الأسماء المعروفة. كتب كلمات الأغنية الشيخ سالم الكثيري، ألحانها أحمد الهرمي، زيد نديم كان في مهمة التوزيع الموسيقي، أشرف على الهندسة الصوتية عادل عمر وعصام بحري وخالد شاكر. آخر خبر عندنا في نيو ألبوم، الفنان راشد الماجد طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان جميرة العناوين عبر المنصات الرقمية في عمل جديد يحمل الطابع الرومانسي الخليجي. الأغنية من كلمات حسان العبيدلي، ألحان فايز السعيد، توزيع زيد نديم، وسط تفاعل واسع من الجمهور من ساعات طرحها لتواصل حضور راشد الماجد القوي. الأغنية أنا سمعتها انتشرت جدا في السوشيال ميديا في التيك توك، كمان انتشرت يعني انتشار كبير، وصراحة كلماتها جميلة الأغنية واختيار ناجح من راشد في عودة الجمهور. وصاير نشيط والله راشد، اليوم عنده حفلة في الكويت بدأت من قبل شوي يعني تقريبا، هذه الليلة الثانية من ليالي الكويت اللي بيقدمها راشد، بعد بكرة كمان في حفلة ثالثة له في الكويت. صاير نشيط، الله يديم النشاط يا أبو طلال ونشوفك مرة ثانية عندنا في جدة إن شاء الله. هنطلع لفاصل ونرجع، خليكم على السمع.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: بانوراما على جدة FM.

حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما. في فقرة طلباتك أوامر كان طالب مازن الغانمي أغنية على كيفك للفنان عبد المجيد عبد الله. طيب اللي قلت عليها هي على كيفك اسمها صح؟ طيب هنسمعها سوا ونرجع، خليكم معنا.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. بانوراما على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا وين ما بيوصل صوتنا لكم. متواصلين معاكم في بانوراما على جدة اف ام. مازن بيقول مو هي الأغنية اللي اختارها. طيب والله مازن حلوة الأغنية، أنا عجبتني صراحة. إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله إذا كانت موجودة نشوفها معك، ولا يهمك وننزل لك الأغنية اللي تبغاها. طيب مستمعينا، عندنا الآن احنا مكملين معاكم أكيد في جدة اف ام، وبتستعد مدينة الظهران لاستقبال الدورة الثانية عشرة من مهرجان الأفلام السعودية اللي حتقام من خلال الفترة من 25 جون وحتستمر حتى الأول من شهر جولاي 2026 في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء. هذا المهرجان أكيد هو أحد أبرز الأحداث السينمائية في المملكة، بيجمع صناع الأفلام والمبدعين والمهتمين بالفن السابع تحت سقف واحد. المزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام، معنا على الهواء مباشرة للأستاذ هاني الملا رئيس التنفيذي لجمعية السينما ومهرجان أفلام السعودية. يا هلا فيك أستاذ هاني.
1: حياكم الله جميعا.
0: كل عام وانت بخير، وسعيدين بوجودك معانا اليوم في بانوراما على جدة اف ام، وبالتوفيق ان شاء الله، وفالكم دائما التوفيق في المهرجان.
1: الله يسعدكم ان شاء الله. هذا العرس السنوي للسينمائيين نحتفي فيه ونشعر باقترابه بحماسة شديدة، تصلنا الأخبار والاتصالات والتطلعات العالية جدا من صنع الأفلام، نتمنى أنها تكون نسخة مميزة إن شاء الله
0: بإذن الله. طبعا هي هذه النسخة اللي ستقام هي الدورة الثانية عشرة من الدورات السابقة، صح؟
1: صحيح.
0: طيب إيش اللي بيميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات الماضية، إذا كان في شيء مميز السنة هذه؟
1: طبعا تتميز السنة هذه ككل سنة باستضافة دولة عالمية وسينما عالمية في مهرجان أفلام السعودية. السنة هذه ستكون الأفلام الكورية أو أضواء على السينما الكورية هي ضيف المهرجان.
0: حلو.
1: طبعا نعرف أن السينما الكورية سينما متميزة جدا، لها لونها الخاص وطابعها الخاص وانتشارها الخاص، فهذا من أكثر الأمور التي تميز هذه النسخة. كذلك هنالك عدد من الأفلام العرض الأول في المملكة، وهذا يميز هذه النسخة، مثل فيلم باب وكذلك ارتزاز والرجل الذي تعثر بكلماته وأفلام كثيرة جدا من الأفلام العرض الأول. هذه من أبرز الأمور اللي تميز هذه النسخة.
0: نعم. طيب السبب يعني النسخة هذه زي ما تفضلت وقلت إنه هي النسخة الكورية والأفلام الكورية وكوريا ضيف المهرجان، في أسباب أخرى ممكن إنه هي تخليكم تختاروا كوريا؟
1: طبعا حنا متوجهين بشكل عام للسينما، سينما المشرق، سينما الهندية،
0: صحيح.
1: سينما الكورية، سينما اليابانية، وستكون السينما الصينية والروسية، لأن هذه السينمات لها طابعها الخاص ولم تكتشف ولم تأخذ الانتشار الكافي. وسنعود طبعا وسنلف إن شاء الله إذا طال العمر لمهرجاننا الجميل، سيجوب العالم وسيستضيف كثير من السينما العالمية، فهذا أبرز ما يميز وسبب من استضافة كوريا لهذا العام.
0: كذلك الشباب يعني مغرمين ومعجبين كثير بالثقافة الكورية الفترة هذه، سواء من مسلسلات أفلام حتى كمان الأغاني، شوية تلاقي الشباب منتفعين لهذه الناحية.
1: صحيح صحيح.
0: طيب نعم. أستاذ هاني، محور سينما الرحلة هل هو شعار الدورة الجديدة؟
1: طبعا سينما الرحلة هو الشعار الجديد، وقد أطلق مهرجان أفلام السعودية البوستر الرسمي قبل فترة بسيطة للدورة الثانية عشر، وكذلك

0: الله أو تحت شعار كل حكاية رحلة.
1: كل حكاية لأن رحلة.
0: نعم، لأن السينما السعودية في رحلتها الآن، وكل والسينما تقوم على الرحلة.
1: نعم.
0: السينما تقوم على الرحلة، ونحن الآن في رحلة عظيمة للسينما السعودية من انطلاقها إلى الآن، ونترقب إلى أين تصل فينا هذه الرحلة.
1: كيف ترى انعكاس هذا المحور على الأفلام والفعاليات المشاركة؟ هل ترى ممكن سينما الرحلة، أو زي ما تفضلت وكما قلت أنه سينما الرحلة أو كل حكاية لها رحلة، أو كل رحلة أو كل حكاية رحلة، هل ترى أنه له تأثير على الجمهور؟
0: طبعا، حكاية أو عندما نستعشر موضوع الرحلة فنحن ننظر إلى سيمات كثيرة لها ارتباط بمسمى الرحلة، فنجد سينما الطريق، نجد سينما المدينة ورحلة المدينة من البداية وحتى تكبر المدينة وتتسع. فالسينما أو السينما بشكل عام هي رحلة لها بداية ولها تطور ولها نهاية.
1: نعم.

0: جميل جدا. طبعا هناك مسارات عدة مثل مسابقة كذلك عدد من الأفلام، وهناك مسابقة الأفلام الروائية القصيرة تقريبا أكثر من 12 فيلم، وكذلك مسابقة الأفلام الوثائقية وفيها تقريبا 8 أفلام، والعروض الموازية وفيها تقريبا 6 أفلام، غير أن هناك أضواء على السينما الكورية وفيها تقريبا 9 من الأفلام، وسينما الرحلة بشكل عام سوف تستعرض عدد من الأفلام تحت هذه السيمة وهي 8 من الأفلام. هذا تقريبا توزيع الفئات بأرقامها.
1: جميل جدا. طيب أكيد في مشاركات خارجية من خارج السعودية في أفلام عالمية في أفلام عربية، ما هي العناصر اللي حرصتم أنه هي تتوفر في الأفلام حتى تشارك في المهرجان؟
0: طبعا العناصر التي نركز عليها دوما هو التنوع، التنوع في الفكرة، التنوع في الأسلوب، التنوع في السيمة الخاصة بالأفلام، ليكون هناك تمازج ما بين صناع الأفلام السعوديين والسينما العالمية، لأن كما تعلمين الفكرة دوما متبلورة ومتطورة، الإبداع متطور، وكلما اتسعت عين المخرج أو صانع الأفلام واطلعت على عدد كبير من الأفلام توسع له مدارك الإبداع. هذا من أهم المرتكزات الأساسية التي نهتم في اختيار الكثير من الأفلام العالمية المتنوعة بذلك
1: بإذن الله تعالى. طيب أستاذ هاني، خلينا نتكلم عن ماذا ينتظر الزوار إلى جانب العروض السينمائية، يعني الفعاليات المصاحبة للمهرجان، هل هناك فعاليات مصاحبة؟
0: نعم طبعا، من أهم الفعاليات المصاحبة لعروض الأفلام سوق الإنتاج وما يحمله من تفاصيل كثيرة ومن فائدة كثيرة لصناع الأفلام. ففي سوق الإنتاج تأتي الشركات ويكون هناك تواصل ما بين جميع عناصر العملية الإنتاجية، فالمخرجين متواجدين في سوق الإنتاج، تخرج أفكار جديدة ومشاريع جديدة وصناعة جديدة للأفلام في كل سنة. للأعمال التي تخرج في سوق الإنتاج على هامش المهرجان، غير ما يحصل في سوق الإنتاج من أفلام في المسابقة الأساسية التي تكون في سوق الإنتاج. فهذه أيضا من الأمور التي نرصدها بشكل مباشر وغير مباشر. هناك أيضا الندوات والورش، وكذلك توقيع الكتب، وأيضا توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة التي سوف تخدم القطاع بإذن الله.
1: جميل. طب أستاذ هاني، خلينا نتكلم على سوق الإنتاج شوية، كيف يدعم المشاريع السينمائية؟
0: طبعا احنا يكون سوق الإنتاج هو حلقة الوصل ما بين المشاريع الجديدة والناشئة وما بين شركات الإنتاج أو شركات الداعمة لهذه المشاريع، حيث تطرح عدد من المشاريع من صناع الأفلام. ونحن هنا نتكلم عن مشروع ليس فكرة فقط، هنالك مشروع مكتمل من عرض فني وعرض مالي وخطة واضحة للإنتاج تعرض على عدد من شركات الإنتاج. تتبنى شركات الإنتاج هذه الأفلام أو جزء منها، فيكون هنالك دعم إما عيني وإما مالي لهذه المشاريع، ويتم الإعلان عنها في اليوم الأخير في مهرجان في حفل سوق الإنتاج.
1: جميل جدا. طب هل هناك تحديات تواجه صناع الأفلام أستاذ هاني؟
0: طبيعي أن لكل صناعة هنالك لها عدد من التحديات، وبالذات عندما تكون صناعة جديدة ومقبلة. لما نتكلم عن صناعة سينمائية ناشئة في المملكة العربية السعودية، نحن نتكلم عن كمية كبيرة من التحديات. منها الخبرة التي تلزم صانع الأفلام لتحمله في تطوره إلى أن يصل إلى العالمية. وهذه الخبرة ليست فقط على المستوى الفني، بل أيضا على المستوى الإداري الذي سوف يضمن له الاستدامة في رحلته وفي انطلاقه.
1: جميل جدا. هنا حابين نتكلم كمان أكثر عن الإدارة الثقافية في المشاريع السينمائية والاستدامة.
0: بالطبع الإدارة الثقافية لم تعد طرفا في هذه المرحلة، هي العمود والمرتكز الأساسي الذي سوف ينطلق منه صانع الأفلام إلى العالمية وإلى البقاء والاستدامة في السوق. إذا كان صانع الأفلام أضاف إلى حقيبته المعرفية عناصر الاستدامة وعناصر الإدارة الثقافية من بناء خطة عمل وكذلك إدارة مالية وإدارة سوقية متكاملة، سوف يضمن هذا الصانع للأفلام أن يرى له الفيلم الأول والثاني والثالث. أما إذا كان صانع الأفلام ينظر في فيلمه إلى نهاية هذا الفيلم دون أن ينظر هل سوف ينجح هذا الفيلم، هل سوف يشاهد في صالات السينما، هل سيحقق عوائد، هل سيكون هذا الفيلم سبب لتمويل فيلم الثاني، فأعتقد أن سنجد أسماء كثيرة تدخل إلى السوق خلال الفترة القادمة وتخرج بدون تترك أثر مستمر.
1: صحيح، كلام سليم. طب أستاذ هاني، كيف ترى تطور السينما السعودية خلال السنوات الأخيرة، وهل ترى أن الأفلام السعودية حققت المرجو منها؟
0: لنتكلم بشكل صريح، صانع الأفلام في هذه المرحلة أو صناع الأفلام في هذه المرحلة يحصلون أو محظوظين جدا بعناية كبيرة وبتمكين كبير وبدعم كبير. كل الوسائل مهيئة لهم، صناديق الدعم موجودة، الاستشارات موجودة، الصندوق الثقافي يدعم ماليا ويدعم بالاستشارات، هيئة الأفلام ومسابقة الضوء تدعم بكل ما أتيت من قوة وبرامجها موجودة ودعمها موجود، ونسمع من فترة إلى أخرى عن مبادرات كبيرة تطلقها هيئة الأفلام. كذلك مهرجان أفلام السعودية باستقطاب الأفلام وإطلاق مسابقة سوق الإنتاج، هنالك العلا ومسابقات العلا والبحر الأحمر، هنالك جهات كثيرة وإم بي سي كذلك، هنالك مبادرات كثيرة من جهات قيادية وكبيرة في المجال نراها تطلق مبادرات كثيرة. إذن بالنسبة لك أو يا صانع الأفلام أو من تعمل على هذه الصناعة، نجد أن استخدام أو الاستفادة من هذه المشاريع يجب أن يكون بوعي أكبر، يجب أن يكون مرتبط بالاستفادة من هذه المشاريع أن تربط بها قواعد أساسية مرتبطة بالاستدامة. كيف أصنع من الفيلم الذي أقوم به فيلم يكون له عوائده وأرباحه التي تحمله إلى العالمية؟ هنالك أفلام كثيرة حققت ما كان أو المأمول منها من الدعم الموجود، وهنالك أعمال يعني تفاجأنا من أنها لم تحقق المرجو منها.
1: صحيح.
0: يجب إعادة الدراسة، يجب أن يكون هناك مراجعات مستمرة، لماذا تم النجاح، لماذا لم يتم النجاح لذلك الفيلم، يجب أن يكون هناك تقارير واضحة وتعلن عن سبب نجاح بعض الأفلام وإخفاق أخرى ليستفيد منها كثير من صناع الأفلام.
1: كلام جميل. طيب إيش أخا يعني في أخطاء أكيد بيرتكبها أو بيقع فيها من لو ممكن من غير قصد صناع الأفلام، تخلي الفيلم مثلا ما يوصل للجمهور بالطريقة الذكية أو الطريقة المرجو منها، تخلي العمل يكون فيه جات فترة اللي هي مصطلح خلينا نقول زي فقاعة الصابون مثلا، أو إنه الفيلم يطلع ترند وبعد كده خلاص ما يكون له أي أثر. إيش الأخطاء اللي ممكن يرتكبها صناع الفيلم إنه الفيلم ما يستمر وما يوصل وما يحقق النجاح المطلوب؟
0: سأتكلم عن خطأين رئيسيين، قد يكون هناك أخطاء أخرى ولكن سأذكر أكبر خطأين رئيسيين. الخطأ الأول عدم وضع ميزانيات حقيقية وواضحة ومدروسة لبناء الفيلم، والأمر الآخر عن عدم عمل دراسة تسويقية للفيلم من قبل البدء في الإنتاج أصلاً. هناك العديد ممن يقومون بالعمل على فيلمهم ويترك التسويق بعد أن ينتهي الفيلم، وهذا أكبر خطأ يقوم به صانع الأفلام. عملية التوزيع أو عملية الماركتينج، الكامبين ماركتينج التي

0: تطلق للأفلام يجب أن تطلق من يومها الأول مع كتابة السيناريو. يجب أن يطرح السيناريو على عدد من الجهات الكبرى التي سوف تشارك هذا الفيلم في السوق، منصات، سينمات، خبراء، تسويق، محترفين، شركات توزيع. يجب أن يطرح النص ويناقش مع هذه الجهات. هذه الجهات مرت عليها الكثير من الأفلام وعرفت أسرار نجاح الأفلام من عدمها، عرفت الأفلام وتيمتها التي سوف تلاقي رواجا ونجاحا. فصانع الفيلم عندما يستفيد من خبرات هذه الجهات ومن معرفتهم هو يصنع شركاء له بعد الإنتاج. فعندما يعطونه عدد من النصائح وعدد من التوجيهات ثم يعمل بها، فهو الآن في المرحلة الأولى لضمان شركاء له في مرحلة التوزيع.
1: كلام سليم. طيب الفيلم السعودي الآن أصبحنا نراه في يعرض في صالات السينما الخارجية العربية والآن العالمية، زي مثلا على سبيل المثال فيلم سيفن دوغز مثلا، تسوق له تسويق جميل جدا وضخم جدا وأصبح يعرض، وغيره من الأفلام اللي سبقته. وكمان بنشوف أنه في أفلام بتعرض في مهرجانات دولية ومهرجانات عالمية وعربية كمان. كيف تقيم وجود الفيلم العربي في مثل هذه المهرجانات؟ كيف تقيم أنه هل أصبح الفيلم العربي ينافس أو الفيلم السعودي ينافس الأفلام الأخرى؟ يعني إحنا دوبنا يعني لسه مش في بداية الطريق في إنتاج الأفلام السعودية أو في صناعة الأفلام السعودية، يعني لسه في بداية المشوار. هل ترى أنه الفيلم السعودي أصبح ينافس غيره؟
0: طبعاً سأجيب عن هذه النقطة باستفاضة، ولكن قبل أن أجيب عليها أتوجه من منصتكم الجميلة الرائعة بالشكر الجزيل إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ وفريق عمل فيلم سيفن دوغ، الذين نقلوا الفيلم السعودي من مرحلة إلى مرحلة أخرى تماما. فيلم سيفن دوغ الآن حديث الساعة، الكثير من المنصات تتحدث عنها، كثير من النقاد يتكلمون عنها، جميع كثير من الأصوات الذي كنا نسمع نقد من جانب معين للفيلم السعودي يقفون في حالة دهشة من فيلم سيفن دوغ. فيلم سيفن دوغ بعيدا عن ما أحدثه من قوة في الإنتاج في العملية الإنتاجية، ما أسمع وما أقرأ عنه بشكل مستمر في البيهايند ذا سين من التمكين الكبير لعدد من الصناع الأفلام الذين خاضوا هذه التجربة العظيمة. الأرقام والإحصائيات عن استفادات عن الفائدة المنعكسة على صناع الأفلام حقيقة شيء يثبت الصدر ويعني ويجعلنا نستشرف في المستقبل عدد من صناع الأفلام المتميزين في مساحات كبرى وجميلة. وإجابة على هذا السؤال، نعم، هناك خطان متوازيان يسيران بشكل متناغم في صناعة الفيلم السعودي مسيرة نحو العالمية. هناك فيلم الذي يقوم به صانع الأفلام بالإمكانيات البسيطة وبالدعم الذي يحصل عليه من الصناديق، وهناك الأفلام المدعومة من الصناديق الكبرى مثل فيلم سيفن دوغ الذي يقول للعالم نحن هنا نمثل أعمال كبيرة، وفي نفس الوقت يمثل صناعة الأفلام السعودية. نحن في الطريق الصحيح عندما تكون عين على صانع الفيلم المبتدئ، وأيضا لا نغفل اقتحام مساحات كبيرة في سوق الأفلام العالمي، فهذا شيء مبشر ونحن على الطريق الصحيح.
1: الحمد لله. يعطيك ألف عافية أستاذ هاني الملا، الرئيس التنفيذي لجمعية السينما ومهرجان أفلام السعودية. إن شاء الله بالتوفيق دائما يا رب، ونشوف المهرجان هذه السنة ناجح بحول الله كغيره من الدورات السابقة، وإن شاء الله نبارك لكم بعد نجاح المهرجان بحول الله تعالى.
0: كل شكر على الاستضافة الجميلة وعلى اهتمامكم الغير مستغرب بمهرجان أفلام السعودية، ونلتقيكم بمحبة في أروقة المهرجان إن شاء الله
1: بحول الله تعالى. يعطيك العافية أستاذ هاني، ونلتقي على خير إن شاء الله.
0: حياكم الله.
1: يا هلا وسهلا. مستمعينا بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوار اليوم من برنامج بانوراما. كل التحايا مني أنا روان عاشور ومن الإخراج سلطان محياوي. حنختم معاكم بفقرة كوبليه. اخترنا لكم هذا الأسبوع أغنية خبروه للفنان خالد عبد الرحمن. سهرة ممتعة إن شاء الله، وبالتوفيق في اختبارات بكرة. أتوقع جدة مكة المدينة والطايف بكرة حيبدأوا الاختبارات النهائية، ومبروك للطلاب اللي خلصوا اختباراتهم ونجحوا، وكل التوفيق لطلاب طالبات المملكة، ويعطيكم ألف عافية الأمهات الطالبات المعلمات المعلمين لكافة القطاع التعليمي. نلتقي فيكم على خير، كونوا دائما بخير وتصبحوا على خير.

0: جدة اف ام على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: الأخضر يصل أتلانتا في رحلة البحث عن انتصار الأول تاريخيا أمام إسبانيا. دونيس يجهز الأخضر بروح ملحمة الأرجنتين وتاهة بكتابة تاريخ جديد. أمال سعودية معلقة على قيادة سالم ولاعبي الخبرة لبلوغ نتيجة إيجابية. المغرب يطرق أبواب دور 32 بعد فك الشفرة الاسكتلندية بهدف مبكر.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة الشاهد ومنصة الأولى. هي كلها 11 لاعب ضد 11 لاعب. السعودية وأسبانيا 11 رجل أمام 11 رجل، نقاتل نلعب بكل جدية، نقلل أخطائنا والظهور بأقل الخسائر. شو المقصود أقل الخسائر؟ تعادل جدا جدا ممتاز، إن لم نتعادل نخسر بأقل الخسائر. ممكن هذه الخسارة لا تؤهلك لا سمح الله للدور القادم إذا كانت خسارة كبيرة. الأمال كبيرة، ونستذكر دائما مثل هذه الأحداث مباراة الأرجنتين. أسبانيا ليست بالمنتخب المرعب، نستطيع إذا كانت حالتنا 200%، نستطيع إذا كان العطاء 200% في جميع اللاعبين، نستطيع إذا أخطائنا كانت قليلة. نتمنى مرة أخرى أن نخرج بأقل الخسائر مثل هذه المباريات. أنا قاعد أشوف خمساتها، خمسات يمين وخمسات يسار. السويد ماخذ 5 وتونس 5 وكرساو 7، كله قاعد ياخذ 5-7 5-7. يعني الخروج بأقل الخسائر ترى ممتاز. أنا خالد الشنيف ضيوف الكرام كابتن يوسف المناعي، مساء الخير.
1: مساء النور كابتن خالد.
0: مساء الخير.
1: مساء النور أبو الوليد.
0: هنا شايف الخمسات متخوف.
1: لا لا احنا بعيدين عنها إن شاء الله.
0: بعيدين عنها
1: بإذن الله. بإذن الله هنكون يعني هنكون في الموعد بإذن الله
0: بحول الله. إدواردو كارس إدواردو مساء الخير.
2: سعيد بتواجدي معكم مرة أخرى من البرازيل.
0: دكتور سلطان الأحياني مساء الخير.
3: مساء الخير بريد، مساء عليك على الزملاء والمشاهدين والمتابعين.
0: تخوف كأس العالم في التقلبات دكتور؟
3: بالتأكيد فرق فنية كبيرة، تفاصيل بسيطة تصنع لك نتائج كبيرة. شفنا كيف السويد تفوق بخماسية على تونس، شفنا كيف اليوم خسر بخماسية وإن كانت ممكن تكون أكثر. فذكرت نقطة مهمة، التركيز لكامل تفاصيل المباراة هو الأهم. الخروج بنتيجة جيدة تعطيك ثقة أكبر لما هو قادم لجولة الحسم. الأهم أن يظهر المنتخب بتركيز عالي، أن يظهر كل المنتخب بتنظيم دفاعي مميز طوال وقت المباراة.
0: بكل تأكيد. أنت يوسف أنتم في مجموعة نار، اللي فازوا عليكم 5 خسروا 5. ترى السويد فازت على تونس 5، جات هولندا اعطتها 5،
1: وبكره مش فوزوا على اليابان 5
0: 5. الاحلام حلوه.
1: ليش احلام
4: ان شاء الله.
1: قبل سنتين فزنا عليهم في طوكيو في كاس كيرين 3-0. نعم. منتخب تونس منتخب كبير، منتخب عريق، عنده تجربه طويله، في لاعيبه محترمين. بعد اللي صار ذاك معنا كبوة ونكبة، أنا أتصور المباراة تاع بكرة اللعيبة كل عاقدين العزم باش يغيروا الصورة السلبية هذه، وأنا متفائل في مباراة محترمة بكرة للمنتخب التونسي
4: بإذن الله.
0: عام نف
4: والله إن شاء الله. المنتخب التونسي حقيقة عنده إمكانيات وعنده.
0: خلينا على منتخبنا أنت، ما خلينا على منتخبنا. هو راح لتونس، أنا خلينا على منتخبنا.
4: لا منتخبنا بإذن الله. شوف يعني أنا بالنسبة لي يمكن كثير ما كان متفائل قبل البطولة، لكن اللي شاهد المنتخب في المباراة الأولى أعطاه حقيقة يعني جرعة من التفاؤل إنه يظهر بشكل جيد. منتخب 2022 فوزك على الأرجنتين، ومباراتك الماضية أمام الأوروغواي تظهر بالشوط الأول خاصة بشكل كبير كنت قادر أنك تنتصر. أعطى يعني أعطى المشجع السعودي الجماهير السعودية أنه المنتخب بإذن الله قادر أن يظهر بصورة جيدة، خاصة لما

0: تنظر لنتائج المنتخب الإسباني النتائج الأخيرة تعطيك انطباع أن المنتخب السعودي بإذن الله قادر أن يطلع بنتيجة إيجابية، خاصة بعد تعادل المنتخب الإسباني مع مصر مع العراق والرأس الأخضر في بداية البطولة. بإذن الله حنكون في الموعد بإذن الله.
1: هي حلو التفاؤل، شوف التفاؤل حلو بس الواقعية أهم من هذا المبدأ عشان ما تعشم الناس بشيء وينصدمونه بشيء آخر.
0: الواقعية في 2022 تقول مستحيل أن احنا نتعادل مع الأرجنتين، لكن الواقع في أرضية الميدان فزنا. الواقعية في المباراة الأولى الكل كان يتكلم أنه احنا حنخسر بالثلاثة بالأربعة أمام الأوروغواي، لكن كنا لحق بالانتصار.
1: هنا على الطاولة ولا حد توقع الأوروغواي تفوز، كله يا فوز سعودية تعادل.
0: لكن خلينا
1: اللي كانوا هنا كانوا في أجانب وفي سعوديين ما كانوا لهم علاقة في السعودية.
0: الشارع العام أبو الوليد إيش كان يتكلم؟ أنه كيف حتكون نتائج المنتخب السعودي ما قبل البطولة؟
1: المباريات الودية كانت مبشرة بالخير
0: الأخيرة ثنتين صحيح، لكن مجملا احنا نتكلم ما قبل رينار الكل كان يقول المنتخب السعودي راح يروح كأس العالم راح يخسر بنتائج.
1: طيب ولا سمح الله إذا صارت فيه خسارة كبيرة بكرة،
0: لا إن شاء الله
1: رجعنا خطوات للخلف؟
0: لا ما أعتقد لأنه حيكون بإذن الله عندنا أمل برضو المباراة الثالثة.
1: الحسن البرامي جالس انتظرك، أنا يقولون جالس تحتفل إلى الآن من انتصار الصباح. ورينا الحسن، ورينا مخرجنا
2: الحين
1: تحتفل إلى الآن ما شاء الله، وينك مختفي؟ سلامات الحسن، اسمعني ما يسمعني الحسن، اسمعني.
2: تحية لك وتحية نعم معك تحية لك وتحية لضيوفك الكرام وتحية لمشاهدينا الكرام.
1: وين مختفي أقول لك؟
2: لا ما مختفي، المنتخب المغربي موجود فأنا موجود
1: أكيد. منتخب بيض الوجه والله معصر البرازيل
2: الحمد لله،
1: ودى ولحقها في اسكتلندا ولحقهم بحول الله لهايتي. طيب نتائج اليوم اللي لعبت في كأس العالم، هذه المباريات اللي لعبت في كأس العالم كنتائج اسكتلندا والمغرب 1-0 المغرب، البرازيل وهايتي 3-0 البرازيل، تركيا والبراغواي 1-0 البراغواي، وتركيا ودعت البطولة رسميا، هولندا والسويد 5-1 هولندا. يوسف هذه مجموعتكم ورطة والله،
3: كانت نتيجة كبيرة في تقديري، كانت نتيجة مفاجئة نوعا ما، توقعنا الناس كل تفوز هولندا لكن مش بالنتيجة هذية. بدأت تقريبا سويد بطريقة متاع 3-5-2، هولندا نزلت مشيت أكثر الهجوم خلقوا كثير.
1: ليش خمسة يوسف؟
3: خمسة لأن هولندا كان أسرع خاصة على الأطراف، السويد ما عرفش كيفاش يتعامل مع الضغط الهجومي وخاصة الاختراقات اللي من جابكو على الجهة اليسرى، خلق وضعيات واحد ضد واحد وكرات عرضية تقريبا نسخة كربونية، أربع أهداف في نفس الطريقة، أربع أهداف كرات عرضية والمدافعين ما عرفوش يتعاملوا معها. جراهام بوتر حبي يتدارك في الكول بريك، غير الرسم التكتيكي من 3-5-2 ل 4-4-2 لكن ما عطاش حلول، ونفس القاعدة هولندا مسيطرة على المباراة وسجلت أهداف كبيرة.
1: دكتور سلطان، تركيا والباراغواي، تركيا قبل البطولة تسمع أصوات تقول هذولا بيوصلون دور الثمانية، أثناء البطولة أول منتخب ودع.
4: صحيح، أعتقد أنها مفاجأة قياسا على ما قدت مباراتين وقياسا على ما تمتلك من نجوم، فلما تتكلم عن لاعبين تركيا أعتقد أنها من أقوى يعني مشاركين في أقوى الدوريات وكذلك حتى تأثيرهم حتى على أنديتهم، ولكن في المباراتين أعتقد الاستهتار البدايات للمنتخب التركي نقطة. لما تكلم مباراة أمس تأخر في الدقيقة 2 أو في الدقيقة الأولى وطارد كذلك باراغواي ولم تستثمر، ذهبت للاستحواذ بشكل كبير ولكن الإنهاء كان عنده غايب، فتتكلم عن الاستحواذ في مباراتين هو الأعلى تركيا، المباراة الماضية 72 في هذه المباراة 78% كان استحواذ كتسديد على المرمى هو الأعلى بين يعني
1: كل والأخير
4: والأخير خروج الخروج
1: رجع اسطنبول.
4: نعم الخروج سبب، وعشان كذا ذكرت مفاجأة، وانت خرجت مع مين كابتن خالد؟ خرجت مع باراغواي اللي ترتيبه 41 الفيفا، وتكلم عن استراليا في ترتيب 27 وانت 22، وتأثيرك ومبارياتك وفي كل بطولة أوروبية تصنع تأثير، فهنا الخلل. لما تتكلم عن استثمار الفرص في مباراتين 8 فرص طائعة، هذه السبب الكبير للمنتخب التركي، بالإضافة إلى مونتيلا ما استثمر الحلول الهجومية بشكل أكبر والأساليب الهجومية تصنع لك الفارق.
1: نروح للبرازيل، رجعت المتعة يا كارلوس ولا لسه؟
5: بوكيتو
1: بوكيتو بوكيتو
5: واحدة بواحدة.

0: فقط 45 دقيقة يا المتعة فقط أنا التي شاهدتها. كانت مباراة جيدة، النتيجة كانت مريحة، لكن هذا يزال يطرح بعض الأسئلة. البرازيل حسمت مباراة عملية في الشوط الأول بفتح تحركات فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا وسرعة في تحولات الهجومية، لكن الفريق لم يقدم مباراة كاملة على المستوى الفني. نحن البرازيل فلا يعجبنا إلا إذا كانت مباراة كاملة، ف 45 دقيقة لا تكفي البرازيليين.
1: نيمار سيشارك المباراة القادمة ولا ما عندك خبر؟
0: أظن يتدرب وليس جاهز 100%، يعني أظن ليس لديه الجهد الكافي ليكون قادرا لتقديم الأفضل، ليس جاهزا بدنيا، ليس
1: يلعب مسار. هو جاي يلعب عن بعد، فهموا عن بعد، ترجم له كيف عن بعد. طيب والله للأسف نتكلم على نيمار نتمنى نشاهده في الملعب. طيب نروح إلى ملح البطولة منتخب المغرب. طيب على بال ما يجهز الحسن على المغرب.
2: أنا بالنسبة لي أفضل فريق الآن قدم حقيقة متعة كروية، ثقة، جودة اللاعبين على أعلى مستوى، متعة كروية في أرضية الميدان، اللاعبين حقيقة توازن كبير ما بين الدفاع والهجوم، غاب من غاب حضر من حضر، حتى عمليات التبديل اللي بنشوف اللاعب البديل بنفس جودة وإمكانيات اللاعب الأساسي. حقيقة فريق
1: يروح بعيد المغرب،
2: يروح بعيد،
1: ترى بيلعب إذا صب يلعب مع مجموعة هو هولندا أول أو ثاني،
2: أنا أتوقع المغرب يروح بعيد،
1: يعني بيلعب أمام هولندا ولا اليابان في دور ال 32.
2: يعني أنا بالنسبة لي كمتعة كروية وكتوازن في أرضية الميدان أنا أشوفه أفضل من هولندا، أفضل من اليابان، رغم الفريقين إمكانيات كبيرة، اليابان الالتزام اللي عندهم الكبير، لكن أنا أشوف المغرب صراحة أفضل منهم فنيا، أفضل منهم كجودة لاعبين، كتوازن في أرضية الميدان. المغرب أنا أتوقع، يعني حتى شفنا تصريح أعتقد لرياض كابتن رياض اللي هو المدافع يقول إحنا ما جينا عشان نأخذ نشارك كمشاركة وثالث ورابع، إحنا جينا نبغى نحقق بطولة.
1: وأنا أقول لا رهبة ولا تراجع.

0: في كأس العالم هناك منتخبات تفوز بتاريخها وأخرى تصنع تاريخها. والمنتخب السعودي أثبت في المباراة الأولى أنه لا ينظر كثيرا إلى الأسماء التي أمامه، بل إلى ما يستطيع تقديمه فوق أرض الملعب. التعادل أمام الأوروغواي لم يكن مجرد نتيجة إيجابية، بل كان دليلا على أن الأخضر دخل البطولة بعقلية مختلفة، منتخب أكثر ثقة، أكثر جرأة، وأكثر اقتناعا بأنه قادر على مجاراة المنتخبات الكبيرة مهما كانت الفوارق على الورق. والآن يأتي الدور على إسبانيا. صحيح أنها واحدة من أكبر مدارس كرة القدم في العالم، وصحيح أنها تجيد الاحتفاظ بالكرة وفرض إيقاعها، لكن الأخضر لم يعد ذلك المنتخب الذي يخشى الاستحواذ أو يطارد الكرة بلا حلول. فالاحتكاك المستمر بأبرز نجوم العالم في الدوري السعودي والخبرات التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة صنعت لاعبا أكثر نضجا وأقل رهبة من هذه المواعيد.
1: Sí que hay que darlo todo porque al final es como una final y yo creo que todo el equipo sabe la importancia de este partido y yo creo que vamos a salir a por todas como lo hemos hecho siempre e intentaremos ganar y darlo todo.
0: مباراة أوروغواي رفعت سقف الطموح وأثبتت أن المنتخب السعودي قادر على الوقوف في وجه أي منافس. أما مباراة إسبانيا فقد تكون فرصة جديدة ليؤكد الصقور أن احترام الكبار لا يطلب بل ينتزع. وفي المونديال أحيانا لا يفصل بين الحلم والحقيقة سوى 90 دقيقة من الشجاعة.
2: هذا الاستفتاد كارلوس سلطان مناف كابتن يوسف، على ماذا يعتمد المنتخب السعودي إذا أراد تحقيق نتيجة إيجابية أمام إسبانيا؟ 1. تنظيم الدفاعي 52%، 2. الهجمات المرتدة 27%، 3. تألق العويس الجمهور 13%، 4. القدرات الفردية 8%. يوسف،
3: كل
2: أكثر شيء يركز عليه ويعتمد عليه كل مدرب لا فكرة.
3: أنا في تقديري الشخصي هو التركيز، عملية التركيز، تركيز عالي باش يطبقوا تعليمات المدرب وما يغفلوش، لأن المنتخب الإسباني لو تخطأ مع أخطاء بسيطة بتخلص كاش. التركيز هو أهم حاجة ويعرفوا اللعيبة أدوارهم.
2: وش اللي تقصده في التركيز؟
3: في التركيز اللي يدخلوا يؤدي

0: المهام تاعهم بجوده عاليه، خاصه في التنظيم الدفاعي، يغلقوا المساحات، يغلقوا انصاف المساحات، ما يخلوش المنتخب الاسباني ينطلق خاصه في عمق البوكس في الهالف سبيس، معناها في الانصاف المساحات، محاصره لصيقه، ما يخليوش اللعيبه نتاع اسبانيا يستلموا الكره في وضعيات سهله، يضغط عليهم، لا تكون يضيقوا المساحات في افتكاك الكره، الباس لولين يكون معناها ذو جوده عاليه، وتكون الهجمات مرتده هجمات مدروسه.
1: طيب ممتاز. الكابتن عبد الله الحمدان مهاجم المنتخب السعودي مع مراسلنا عبد الهادي المسادي، ماذا قال؟
2: كابتن عبد الله، اليوم هتلعبوا او غدا عفوا هتلعبوا بوقت مره مبكر، جو حار مختلف عن مباراه اورجواي، كيف شايف انت الاجواء وكيف جاهزيتكم لها يعني؟
3: والله الاجواء زي ما انت شايف يعني اجواء حاره، يعني جالسين نتمرن لنا تقريبا 4-5 ايام، الساعه 10 الصباح 11 الظهر تقريبا، فالشمس قويه شوي، بس يعني في كاس العالم ما في اعذار، يعني لازم تكون جاهز لكل الظروف. زي ما قلت لك مباراه بتكون صعبه، بس ان شاء الله نطلع فيها نتيجه ايجابيه باذن الله. في الاول وفي الاخير تلعب ضد واحد من افضل المنتخبات على مستوى العالم، يعني تقريبا هو مرشح انه يفوز بكاس العالم، وهذا اسلوب لعبه، بس في نفس الوقت حتى انت لازم تفرض اسلوبك. صحيح انها مهمه صعبه، بس انك لازم تحاول انك تلعب لعبك، اكيد في مجريات المباراه بتضطر انك ترجع تدافع للخلف، وهذه كره القدم يعني، بس ان شاء الله باذن الله نطلع بنتيجه ايجابيه.
1: عبد الله الحمدان ونفس الفكرة، يقول حندافع ونرجع للخلف. كارلوس، والحديث عن منتخب إسبانيا، نقاط قوته وكيف نوقفها؟ الحديث عن المنتخب الإسباني.
4: إسبانيا كم هسيمو فوتبول إسبانيول
5: يعني إسبانيا يعني كما هي كرة الإسبانية اللي هي الاستحواذ، ويعني اللاعبين لديهم جودة ومتعودين. أنا أظن أن الأفضل أن كمنتخب إسبانيا عليك أن تكون لك الشجاعة لمواجهة المنتخب، إذا تبقى تتراجع فهنا من الصعب على المنتخب السعودي، لأن إسبانيا تستحوذ اكثر وتجعلك يعني خلاص تفقد يعني الامل يعني. وفي الاخير هي مباراه 11 امام 11، لا فيها يعني خوف ولا يعني، نتكلم على ان المنتخب الاسباني ياخذ الكره من المنتخبات الاخرى، ولهذا يمكن ان يكون السعوديين جاهزين في هذه المرحله خاصه.
6: بس انا اعتقد يمكن لو نشوف المنتخب الاسباني في الفتره الاخيره يمكن ما هو بقوه المنتخب اللي كان ظاهر في بدايه التصفيات، او صح الجودة ممتازة وموجودة، مرشح أنا بالنسبة لي أحد المرشحين للحصول على البطولة، لكن تشعر بانخفاض كثير من مستوى كثير من اللاعبين. انخفض الأداء يمكن حتى في المباراة الأخيرة، ما شفنا صنع هجمات كثيرة، صح في الإمكانيات، غياب يامال، غياب ويليامز أثر، الأطراف أثروا بشكل كبير، لكن كقوة أداء تشعر أنه في إجهاد كبير بالنسبة للمنتخب الإسباني، لكن أنا أعتقد في جاهزية كبيرة.
1: لكل منتخب عنده مشاكل، ها سلطان، لكل منتخب عنده عيوب. هو الحديث عن منتخب إسبانيا، أبرز عيوب اللي ممكن نستغلها.
7: أبرز عيوب، وأنا أعتقد أن مباراة الرأس الأخضر هي المفتاح الرئيسي لتشكيلة وطريقة وأسلوب أي منتخب يواجه منتخب إسبانيا، وبتكلم عن جزئيتين، تنظيم الدفاعي، والنقطة اللي ذكرتها المهمة، كيف تستغل أخطاء منتخب إسبانيا. وأخطاء منتخب إسبانيا بالتأكيد، إسبانيا حيلعب بضغط عالي، حيلعب باندفاع عالي في ملعب المنافسين، في ملعب منتخبنا، كيف حتلعب عليه الكرات المرتدة في حال قطع الكرة وتستهدف المناطق خلف أظهرة ظهير اليمين واليسار، تكلم عن كوفرية وتكلم عن يورينتي. أعتقد أن هذه المنطقة هي اللي ممكن نستهدفها أول شيء لاندفاع على أظهرة هجوميا في الحالة الهجومية. كذلك النقطة الأهم أنها حتحاول ترجع خطوط منتخب إسباني لملعبه وتخف عليك الضغط بشكل كبير. فأعتقد اعتمادك على الكرات المرتدة واستهداف هذه المنطقة في حال قطع الكرة، هذا أهم طريقة وأسلوب اللي بإذن الله منتخبنا يصنع منه فرص. نقطة ثانية، الكرات الثابتة اللي تميز فيها منتخبنا. منتخبنا مع دونيس شفنا كيف قوة منتخبنا في الركنيات والمواقف الثابتة، شفنا كيف خطورتها مع المباراة الماضية، وتكلم عن يعني أكثر من كرة ركنية كنا خطرين فيها في الانتشار وحتى على مستوى التسجيل، وحتى هدفنا كان من هذه النقطة.
0: ثم معطى مهم جدا كابتن خالد، يلزم المنتخب السعودي يأخذ بالاعتبار، احنا شفنا حتى ستاتيستيك عملوها على الفيفا في على المباريات اللي تلعبت على المجهود البدني للفرق، وشافوا اللي اسبانيا مثلا في تصنيف اسبانيا كان المنتخب الاسباني ضعيف من ناحيه الشد،

0: وش المقصود؟
1: الانتنسيتي، الانتنسيتي
0: وش المقصود؟ اشرحها.
1: هي الشده مثلا ايه؟ في السبرنتات القصار، في البريسينج، في الوضعيات نتاع الثنائيات.
0: كان من اقل المنتخبات،
1: كان من اقل المنتخبات اللي موجوده. هنا يلزم المنتخب يعرف الشيء هذا، فلما يفتكوا اللاعبين الكره

0: الكونفدراسيون.
1: رأس الأخضر ليست هي السعودية، يعني في المقابلة اللي تعادل معها الكل كان يقول بأن المنتخب الإسباني سوف يكتسح المنتخب الرأس الأخضر، ولكن العكس ما شاهدناه. كانت هناك كان هناك تركيز رغم أن يامين لامال وويليامز لم يكونا حاضرين في هذه المقابلة، ولكن بالعكس المنتخب السعودي لديه من الكفاءات ومن اللاعبين ما يحد من خطورة هذا المنتخب. كيف قالوا الإخوة بأن المنتخب الإسباني لديه الاحتكار كثير في الكرة، نحن نعرف المدرسة الإسبانية الاحتكار في كرة القدم، ولكن المنتخب السعودي دفاعيا أن يكون منظم بطريقة ليست عشوائية ولكن بطريقة منظمة حتى يتمكن. تكلمنا عن المنتخب السعودي مع المنتخب الأوروغواي، يعني وقلنا نقطة القوة ونقطة الضعف لدى الأوروغواي، ولكن المقابلة على أرضية الملعب شفنا منتخب سعودي أكبر، يعني أكثر منتخب توازنا. إذن علينا أن نركز كسعوديين، علينا أن نركز لأن من نصف محاولة يمكن أن يسجلوا هدف.
2: وأتمنى الأجوبة سريعة من فضلكم عشان نقدر نغطي أكثر كمية من المحاور. إدواردو الرهان على سالم الدوسري أمام إسبانيا، إذا كان الرهان على سالم لماذا؟
3: أظن أن المباراة ستكون مهمة لسالم، يعني لما تكون أمام فريق يضغط فسيكون لها مساحة، وسالم يعرف يستغل هذه المساحات، ويعني عليه أن تستغل هذه الفرص، يعني عليه أن يلعب كما يعرف يلعب دائما، يعني خاصة أن بعض المرات إسبانيا ستحلم بكمن الكرة، فهذه يجب استغلال هذه الفرص وهذه المساحات، لأن المساحات في المرتدات كذلك جيدة على المنتخب السعودي.
2: والرهان هو السؤال لكم سريعا، يمكن المباراة الماضية تم سؤال واحد واحد، هذا كان أمام الأوروغواي بلا تسديدة بلا صناعة فرص، وحديث عن لاعب ممكن يكون لاعب مو لاعب الحسم الاكثر تاثيرا. سالتك المره الماضيه قلت العويس، ها؟
4: نعم.
2: المره هذه مين؟
4: العويس.
2: العويس مره ثانيه.
4: العويس.
2: العويس. سلطان.
1: انا فراس
5: البريكا.
1: انا فراس. عفوا. فراس لان
5: فراس البريكا.
1: فراس قلب هجوم، لان انا كنت انا ضد ادواردو في التدخل ديالو، هذا راي شخصي. بالنسبه لي مع منتخب الاوروغواي فكان التغيير لازم يكون لسالم الدوسري، لان سالم الدوسري نحن نعرف عنده امكانيات.
2: مين اللاعب اللي بتشوفه من اللاعب اللي بتشوفه امام اسبانيا يكون اللاعب الاكثر تاثيرا للمنتخب؟ الحسن سريعا.
1: هو قلب الهجوم فراس
2: البريكان. ادواردو.
1: ايوه.
5: سالم.
2: انا والله انا معك ادواردو في سالم. سالم ينتظر الحدث الكبير لينفجر. سلطان عفوا قلت مين؟
5: فراس البريكان.
2: طيب هذه تشكيلة المنتخب السعودي اللي بالأربعة ثلاثة ثلاثة أو أربعة اثنين ثلاثة واحد، نفس اللي لعبت أمام الأوروغواي. علي العويس، سعود العمري، تنبكتي، متعب، الكنو، الخيبري، الجوير، أبو الشامات، سالم، البريكان. منطقي يبدأ بنفس الأسماء مناف،
4: يعني شوف انت ممكن من خلال نفس التشكيله ذي ممكن تلعب باكثر من اسلوب، انا بالنسبه لي، لكن انت ما دام حتعتمد على الهجمات المرتده، انا اعتقد وجود سلطان مندش ممكن يساند
2: مكان مين؟
4: انا بالنسبه لي مكان ابو الشامات.
2: مكان
4: مو تقليل في ابو الشامات،
2: لا عطني رايك.
4: انا
2: ايش فيكم لما تقول واحد مكان واحد؟ ترى انت ما تسئله.
4: لا والله ما اسئل، بس انا
2: بس انت فنيا تقول هذا احتاج اليوم.
4: انا بالنسبه لي احتاج، خاصه ان انا هاحتاج اللاعبين اللي يجيدوا عمليه الهجمات المرتده، فاحتاج لاعب ممكن يعني يكون عنده اللمسه الاخيره، فاشوف سلطان مندش.
2: سلطان
4: ناسب.
5: كابتن خالد
2: تفضل. سلطان،
5: انا اعتقد تشكيله وسط الميدان حيكون فيها تغيير، حيدخل ناصر الدوسري اتوقع بديل لمصعب الجوير. اول شيء المباراه حتكون دفاعيه بشكل كبير، واعتقد اذا بيلعب رباعي خط الدفاع حيضيف لاعب في وسط الملعب، واتكلم عن ناصر بحيث انه يكون الطرفين، الطرف الايمن بتغطيه كنو مع سعود مع ابو الشامات، الطرف الايسر ناصر مع متعب مع ساحل، او يلعب بخماسي بخط

0: الدفاع.
1: خليه
2: انا نصور فيك.
3: منقول
2: انا نصور
3: منقول ان كانو مهم في وسط الميدان كانو لانه ياخذ كره ويلعبها بسهوله مع خط وسط ميدان قوي ليلعب كره حديثه هو المنتخب الاسباني. كذلك كانو من اللاعبين اللي ياخذ الكره ويعرف يعني يعرف يتعامل معها في الخروج يعني من الدفاع الى الهجوم. انا رأيي الشخصي كانو اعرفه جيدا واتابعه مع الهلال.
2: طيب أنا نصور
3: يعني لاعب اللي ممكن يخلق فرق.
1: طيب هو كانو موجود هو
0: مناف
1: اي مناف قال اتمنى مندش مكان ابو الشمات، سلطان يقول اتمنى ناصر مكان مصعب. لك فكره ثانيه انت عندك كابتن الحسن؟
3: لا
1: لا
3: أنا يوسف اشوف يوسف. لان التشكيله اللي لعبت مع الاوروغواي هي نفسها اللي تلعب مع اسبانيا.
1: طيب
3: هذا شيء ممتاز.
2: طيب يوسف سريع انا نصور لي هذه افضل تشكيله للمنتخب. يمكن وجود محمد ابو الشمات مهم جدا خاصه في ضوء اللي كوكوريلا اللي في تقديري الشخصي كان افضل لاعب اسباني في مباراه الكاب فيردي. فمحمد ابو الشمات عنده القدره الدفاعيه باش يدافع مع كوكوريلا، وموجود متعب جوير مهم جدا اللي لاعب يقدر يسلم لك كره تحت الضغط. القيمه الفنيه نتاع الفريق تطلع شويه مع متعب جوير.
1: كارلوس
4: أظن سيلعب بنفس تشكيلة الأوروغواي، لكن عليه أن يخرج بظهير كذلك. يعني أظهرة إسبانيا يلعبون يعني الرواق، يعني يستعملون الرواق كامل، وهذا سيقوي وسط ميدان والأطراف في إسبانيا. فهذه هنا كذلك تكمن المشكلة للمنتخب السعودي.
1: سعد الزهراني في عشاق دورينا غير منصة تكس يقول كابتن خالد وسط منتخب المواجهة اسبانيا ناصر الدوسي عبد الله الخيبري محمد كنو، هذا موافق يا دكتور؟
5: لا لان متوقع حتكون مباراه دفاعيه، ولما تكلم ناصر حيكون ناصر مساند لسالم مع متعب، وكان يكون مساند مع ابو الشامات ومع السعود. هذا اذا بيلعب رباعي ممكن عنده طريقه اخرى كابتن خالد يلعب بخماسي خط الدفاع. طيب خماسي خط الدفاع حتكون اكثر دفاعي.
1: طيب طيب في فكره ثانيه ان المنتخب السعودي يلعب بخمسة في الدفاع، وترى تمرن عليها وطرحت في ممكن تكون أحد الأفكار اللي يعملها. أعطينا التشكيلة من فضلك مخرجنا. هذا الخماسي دخول علي لاجامي مكان أبو الشامات، وتكون هذا هو الانتشار 5-4-1. الفكرة فيها باختصار إغلاق أنصاف المساحات على منتخب اسبانيا، انصاف المساحات اللي كانت بين قلب الدفاع والظهير اغلقها الان بخماسي في الخلف. اذا نفذت هذه الفكره سلبياتها وايجاباتها سريعا.
6: يعني يمكن المنتخب السعودي ما تعود، شفنا حتى مع منشينا ما تعود على الاسلوب ده اللي هو الخماسي، لكن انا ممكن بنفس العناصر اللي كانت في بدايه المباراه اللي هي الاربعه ممكن العب بنفس الطريقه خمسه، واخلي سعود كسنتر ثالث حتى ما اغير لاعب، يعني ما احتاج اني اغير لاعب، واعطي الامكانيه اكبر.
1: يعني الدخول بهذا الانتشار خطا؟
6: لا انا ما اقول انه خطا، ممكن اسلوب. احنا شفنا اليوم السويد لعبوا باسلوب مختلف،
1: لاعبين خمسه السويد امام تونس وفازوا بالخمسه، ولعب اليوم خمسة وخذوا خمسة.
6: أيوة أنا ما هو الأسلوب اللي متعود عليه المنتخب السعودي، لكن ممكن أحيانا أنت تحتاج بنفس العناصر أنك تبقى
1: كفكرة
6: نفس
1: غير مقبولة؟
6: لا برضو مقبولة. أنا بالنسبة لي
1: خمسة في الخلف
6: مقبولة عادي.
2: أنا ممكن عندي رأي آخر، نتصور اللي خمسة في الخلف هي مجازفة كبيرة للمنتخب السعودي، لأن اللاعبين السعوديين ما يتقبلوش التركيبة هذه خمسة. حتى خاطر أنا تعاملت مع اللعيبة وحتى سمعت اللعيبة وحتى سمعت بعض اللاعبين اللي موجودين في المنتخب انتقدوا مانشيني على خطة الخمسة. حاليا انت باش تلعب بالخمسة راهو مش بشرطه انت تكون بخمسة معناها مأمن دفاعين، بالعكس انصاف المساحات تقدر تغلقها بلعيبة الارتكاز الاثنين، في لعيبة الارتكاز يعرفوا كيفاش يغلقوا المساحات وثم تواصل، والتواصل يكون باثنين قلبين دفاع اسهل من اللي يكون بثلاثة، خاصة ضد منتخب حركي ويعرف يستغل المساحات الضيقة. ففي تقديري الشخصي حافظ على نفس التركيبة 4-2-3-1 فيها تجانس متوازنة التشكيلة، مع تكون الأدوار يمكن بعض التعليمات على حسب القوة متاع المنتخب الإسباني.
1: يعني أنت لا تفضل هذا نهائيا؟
2: في تقديري الشخصي لا.
1: أنت قلت إذا بيلعب خمسة بياخذ خمسة تحت الهواء ها؟
2: ان شاء الله ما يلعبش بخمسه
5: ان شاء الله ما يلعبش
3: شخصيا المشكله

0: المشكلة غيكون عند المدرب لأنه يعرف جيدا اللاعبين الذي تمت مولادات عليهم المنتخب السعودي. هل هناك لاعبون يتقنون هذه الخطة؟ يعني تواجد 5 مدافعين، يعني هل لدى المنتخب السعودي هذه الفكرة باش يلعب بـ5 في الدفاع؟ لا أظن ذلك. فالمنتخب السعودي ما عودنا كثيرا هو أنه يلعب بـ4 مدافعين، ومن بعد ذلك في وسط الميدان ممكن أنه يلعب بـ2-3-1، ممكن أنه يلعب بـ4-4-2. يعني هل لدينا هذه يعني هذه السمة ديال اللاعبين الممتازين اللي ممكن أنهم يفكروا ويطبقوا الأفكار ديال هذا المدرب ممتاز. يعني في الخطة ديال 5-3-2 أو 5-4-1 فالإيطاليون يتقنونها،
1: بس احنا ما تعودنا يا كابتن، يمكن الفريق ما تعودنا
0: بطبيعة الحال. هذا هو المشكل. صحيح. لا أظن بأننا مع الكابتن أن خطة ربما طيب. لن تفيد المنتخب السعودي.
2: محمد أبو شمات لاعب وسط المنتخب السعودي، ماذا قال مع مراسلنا عبد الهادي المستعدي؟
3: لما انت لعبت في القدسية مع سواء الاسباني نسيت ميشيل او روجر بعده، كثير تلعب بجناح، اليوم المنتخب ايضا تلعب جناح، كيف هذا الشيء ساعدك في انه تتاقلم في مركز مختلف عن الظهير؟
4: والله انا في خدمة وطني في اي مكان، لو حارس ما عندي مشكلة، جاهز اني العب واتاقلم مع اي مركز. مدرب دونس يحتاجني في هذه الخانة تحت امر المنتخب، في شيء يحتاجني فيه قاعد احاول اعطي كل ما عندي، وباذن الله اني ما ابخل على منتخب وطني ولا بعرق واحد. يعني مباراة كبيرة، بس احنا في الدوري السعودي لعبنا ضد نجوم كبار واثبتنا اننا قد المسؤوليه. اللاعب السعودي جاهز انه يقابل اي منتخب في كاس العالم، ما عندنا مخاوف ابدا باذن الله. الشعب السعودي اللي موجود هنا في امريكا واللي جاي وشايفينه ومتابعينه ما شاء الله تبارك الله مكسرين الدنيا، راح يجوا وراح نرفع راسهم باذن الله وراح نفرح سوا باذن الله.
2: هذا حديث محمد ابو الشامات، المفاجاه اللي عملها السيد دونس. واردو يامال، كيف نسيطر عليها وكيف سيطر متعب على يامال؟
5: أنا أتكلم عن الخمسة، يعني مشكلة ليس في الدفاع. أنا أرجع لكم الكلام اللي كنت أتكلم وبعدين جات اللقاء. إذا بقي المهاجم وحيدا تماما ستستعيد إسبانيا الكرة بسرعة وستعود موجة الهجومية مرة أخرى، لذلك يجب أن تتحول الخطة عند استعادة الكرة إلى 5-4-1 3-4-3 أو 3-5-2 مؤقتا، بحيث سالم دوسري يتقدم بسرعة، جناح آخر يدخل بجوه المهاجم، أحد لاعبي الوسط يدعم الهجمة. يعني هذا هو تقريبا، لأن الخطة يمكن تكون 5-4 فأنا فكرة منطقية، لكن بشرط أن لا تتحول إلى 5-4-0.
2: والمصيبة يا مال كيف نتعامل معها؟
5: يعني لا تعطيه كثير من المساحة، وأنا دائما أنك لا تترك له يعني تقريبا نصف متر كثير له، فيجب أن لا تترك له الفرصة للاستقبال كثيرا.
6: صحيح، أتفق معه. يعني إحنا شفنا يامال في مباراة تشيلسي لما لعب ضد تشيلسي كوكوريا كيف كان حقيقة قريب منه ما يعطي المساحه.
2: شوف الفكره، لا ما تخليه يدور،
6: لا ما تعطي المساحه. شفنا حتى في مباراه برشلونه مع نيوكاسل هذا الظهير اليسار كيف كان ملاصق له، ما اعطى المساحه اللي تخليه يعطيه التفكير انه كيف يتحرك بالكوره، كيف يحاول انه يراوغ ويعطي حل للفريق. فاعتقد انك تكون قريب منه ما تعطيه الفرصه هو افضل حل انك تكون مع يامال.
2: الخطر من اسبانيا جاي من يامال ولا جاي من الجماعيه يوسف؟
7: الجماعية، فريق جماعي بامتياز. تعرف المنتخب الإسباني يعتمد كثير على الفكر الجماعي للمجموعة. يامال صحيح هو الوحيد اللي يعطي الحلول الفردية في المنتخب تقريبا، المنتخب الإسباني، لكن قوة المنتخب الإسباني هي الجماعي.
2: طيب أقول بعد الفاصل. لابورت يتحدى الأخضر، هدف واحد في شباككم كفيل بإنهاء المغامرة السعودية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت العاشرة مساء على جدة اف ام.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
5: حياكم من جديد على القناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. ارجع للعويس، الرهان عليه كبير ادواردو غدا. محمد العويس حارس المنتخب.
6: أظن أن المباراة الأولى أمام الأوروغواي يعني لم تعطي فقط القوة والشجاعة يعني والثقة يعني للفريق، أعطته قوة جيدة ودائما يعني يكون مخالف الغير، وأعرف أنه جيدا أن يعني تصدياته كانت في المستوى وسيكون كذلك يوم الغد.
5: طيب مناف، إذا أردنا أن نخطف نقطة ونفوز على أسبانيا، إيش النقاط اللي نعملها؟
7: أول شيء قلة الأخطاء اللي كانت حاضرة، الأخطاء الفردية اللي كانت حاضرة في مباراة الأوروغواي، خاصة الشوط الثاني من الدفاع، خاصة التركيز العالي، التركيز حتى في استغلال الفرص في الهجمات المرتدة، الكور الثابتة اللي كان خطر فيها حقيقة المنتخب السعودي، إبداع ونتكلم تميز الاستمرارية، تميز العويس اللي كانت ظاهرة في المباراة الماضية.
5: يعني كله ترجعوا للعويس ها؟
7: لا أنا بالنسبة لي يمكن حتى أشوف فراس، حقيقة فراس قدم مباراة جدا كبيرة، وأتوقع فراس بكرة بإذن الله يكون له بصمة، لأنه فراس حقيقة في المباريات خاصة الكبيرة يحضر بشكل متميز.
5: هذه تشكيلة منتخب إسبانيا أمامكم، يعني الحديث يا مال احتمال يشارك بنسبة كبيرة جدا. هذه التشكيلة 4-3-3، الحديث أولمو أيضا مكان رويس. إذا في أحد لا أي تعليق على التشكيلة ده معك دكتور، الخطر وين في هذه الأسماء وكيف نتعامل معهم؟
8: الخطر في الأطراف، أتكلم في الأطراف سواء على الطرف اليمين يامال مع نتكلم عن يورنتي أو الطرف الآخر، أعتقد أن هي الخطورة اللي يعتمد عليها إسبانيا، جزئيتين يبني اللعب على الأطراف بحيث أن يفرد يعني يفتح الملعب بشكل كامل بحيث أن يستغل المساحات اللي هتكون في حالة تغطية لكامل هذا الخط. النقطة الثانية العرضيات والكرة الثانية بعد العرضية، كيف حيكون كمركز دفاعنا، كيف حيكون تخليص دفاعنا لهذه الكره، تخليصها في مناطق امنه بحيث ان تكون الصعوبه كذلك حتى في اعاده الكره من المنتخب الاسباني. والنقطه الثانيه الرقابه، خط الدفاع مع الزياده الهجوميه اللي صنعها خط وسط اسبانيا. صحيح وسط اسبانيا يعتمد على الاستحواذ، ولكن الزياده الطوليه مع كل كره لما تكون على الاطراف هي الخطوره الاكبر، فالتركيز في العرضيات كيف استخلاصها والرقابة مع أي لاعب يصنع الزيادة الهجومية.
9: أنا نتصور اللي أولمو مش راح يكون موجود في التشكيلة، تصور اللي فابيان رويز إذا كان مش يلعب 4-3-3 فابيان رويز راح يكون متواجد، لأنه أولمو
10: الخطر أولمو الخطر وين بالأسماء هذا؟
9: في الأسماء أولمو إيه؟ موجود ولا أو فابيان رويز
10: اللي تبغى أنت، بس الخطر كيف حيكون؟
9: الخطر أكيد إذا كان لامين يامال مش يلعب باش يكون هو أكبر مصدر نتاع خطر. لامين يامال هو اللي يعمل فارق، لكن أنا أتصور إذا كان مش يلعب أولمو راح يلعب 4-2-3-1، لأن أولمو تقريبا هو مهاجم مساند، يلعب مهاجم مساند لورزابال. إذا كان مش يلعب 4-3-3 أتوقع لفابيان رويز هو اللي راح يكون متواجد.
10: أنت رأيك؟
9: أنا في تقديري الشخصي راح يلعب بفابيان رويز، يعملش تغييرات كبيرة في التشكيلة. الاستثناء الوحيد باش يدخل لامين يامال على اليمين ويمشي فرناند توريس على اليسار.
10: الحسن لك رأي سريع في تشكيلة إسبانيا؟
11: بطبيعة الحال الخطورة تكمن في تواجد بيدري، لأنه هو صانع ألعاب، وعندما يأخذ الكرة فالكل يتحرك بالطريقة اللي يريدها في ظهر المدافعين. بيدري هو المفتاح ديال المنتخب الإسباني.
10: كارلوس
6: أظن أن الوسط الميدان قوي، ليس في مهاجم واحد ولاعب، بل في قدرته على التحكم برتم من خلال رودري وبيدري وفابيان مثل ما قال زميل يوسف، ثم استغلال مهارة لامين وكذلك السرعة، كذلك فيران توريس وأطراف كذلك يعني قوية جدا.
10: ممكن إدواردو نشاهد ويليامز مكان فرناندو توريس، فيران توريس الغير جاهز ويليامز.
6: قلت أنت يعني غير جاهز، فالمدرب دي لافونتيس لا يمكن أن يغامر بلاعب غير جاهز. 4-3-3 هذه يمكن أظن هذه هي الخطة التي استعملها مدرب الإسبان.
10: وأنا أستذكر مباراة الأوروغواي، يعني تقريبا اللي حسبتها أنا اليدويا كذا أعتقد 10 إلى 12 تسديدة من خارج المنطقة الأوروغواي. تتكرر العملية؟
9: أكيد مش تتكرر، احنا شفنا منتخب إسبانيا إذا كان تتكرر في حالة اللي المنتخب ما يخليش ثغرات، واللي منتخب إسبانيا يستعمل كثير منطقة الصندوق، يدخل كثير إذا كان أغلقوا عليه المساحات وأغلقوا أنصاف المساحات.
10: نتكلم على التسديد من خارج المنطقة يوسف،
9: حل ثاني المنتخب إسبانيا، خاطر شفنا أنا ضد الكافير.
10: ليش مش بيكون حل أول بالنسبة لهم؟
9: ما هوش الستايل المحبب للمنتخب إسبانيا، منتخب متاع استحواذ. شفنا لإسبانيا التجأت للتسديد برا المنطقة لما الكاب فيردي أغلق عليها المساحات والتجأت للتسديد في الشوط الثاني.
10: يعني إذا التجأ للتسديد الفائدة لنا مش لإسبانيا تراها؟
9: أكيد خاطر شفنا حتى التسديدات اللي كانت ضد المنتخب الكاب فيردي ما كانتش فيها دقة كبيرة، كانت تتسم بالعشوائية.
10: بورخا مهاجم الإسباني ولابورت مدافع المنتخب الإسباني ماذا قال؟
12: السعودية كما رأينا بالفعل فريق معقد للغاية، فريق قوي بدنيا سريع ويتمتع أيضا بمهارات فنية. حسنا خصم صعب لكننا نثق في قدرتنا على هزيمته. حسنا كان يوم الرأس الأخضر أكثر حزنا من اليوم، أعتقد أن الناس اليوم متحمسون للغاية ولديهم رغبة وثيقة كاملة، وكما قلت سابقا أحيانا تكون هذه المواقف مفيدة لإعادة ترتيب الأولويات والعودة إلى الواقع قليلا.
13: نحن على دراية بكل ما يحدث، ونحن أول من يشعر بالحزن إن صح التعبير إزاء نتيجة المباراة الأخيرة. في النهاية نحن من نرغب في تحقيق الأفضل في جميع المجالات، عندما تتاح لك الفرصة ولا تسجل ينتهي بك المطاف إلى الشعور بالإحباط.
10: هذا حديث منتخب إسبانيا، وكثير حديثهم عن المباراة الماضية مباراة الرأس الأخضر. أكلمك أقل دفاع الحسن، الحديث عن تمبكتي والعمري اللي أمامهم روزابال ليس مهاجم، كيف يكون التعامل ودورهم في هذه المباراة بالتحديد؟
11: دورهم اولا وقبل كل شيء هو التركيز. لماذا؟ لان حتى لو كانوا في حراسه لصيقه فدائما ما يكون، حتى لو كان يمين مال او ويليامز او حتى هم اللي يطلبون الكره في ظهر المدافعين، اذا عليهم بالتركيز وعدم ارتكاب اخطاء قريبه من مربع العمليات. يعني خطوره للمنتخب.

0: الإسبانية هي التمريرات القصيرة مما بينها. ذكرت قبل قليل على أوروغواي أنها قامت بتسديدات عديدة، لكن من يسدد وسط ميدان اللي يسدد؟ ما لقوش حلول، هناك وسط ميدان ليقوم بتسديدات، لكن إسبانيا ليس لها هذا النوع من اللاعبين الذين يقومون بتسديدات خارج يعني مربع العمليات. فهناك لامين عندما يدخل يحاول أنه يسدد بالجهة المعاكسة، كذلك ويليامز. لكن المنتخب الإسباني هو منتخب اللي عندي ثقة كبيرة في التمريرات القصيرة، إذا التركيز لهذين اللاعبين.
1: صحيح صحيح، يمكن اللاعبين اللي موجودين في وسط ميدان يعني اسبانيا ما هم اللاعبين، يمكن حتى لو نلاحظ معظمهم لاعبين برشلونه ما هم متعودين بنفس الطريقه اللي عندهم التسديد الخارجي ولا شيء، دائما ما يعني يعتمدوا على التمريرات، ودائما التسديد ما يكون داخل ال 18. يمكن في بعض اللحظات ممكن يكون رودري اللي عنده التسديد الخارجي، لكن هو اللاعب الابعد على منطقه التسديد، فما اعتقد انهم راح يعتمدوا على التسديد من خارج ال 18. طيب، خاصه انه اللاعبين يعتمدوا على تدوير الكره.
2: وبالنسبه للرقابه كابتن خالد، ذكر الكابتن الحسن، اعتقد انه نقطه مهمه، الرقابه مش رقابه لطيفه، الرقابه تكون رقابه زون، يعني رقابه منطقه، بحيث انه ممكن المهاجم يتحرك في منطقه بحيث ان اللاعب الوسط يدخل للمنطقه اللي تركها هذا المهاجم. فهنا كيف يكون ذكاء الرقابه في ذكاء التمركز بشكل كامل لكامل منظومه الدفاع.
3: يوسف تلعب امام منتخب، ولعبت امام فرق وامام منتخبات، اما في الدوري السعودي او في الدوريات الاخرى، تفضل 70% الكره معها، كره معها 70% حتكون مع اسبانيا ولا لا؟
4: اكيد.
3: ها 70% تكون اكثر.
4: اكيد اكيد.
3: انا كيف استغلها للاستحواذ الاسباني لمصلحه المنتخب السعودي فنيا؟
4: تستغله لما تفتك الكره، اكيد، خاطر انت مش تستحوذ، الاستحواذ يتطلب لا مركزيه في اللاعبين اللي يستحوذوا، تغيير المراكز، خلق المساحات. فانت لما تقتنص الكره الفريق الاسباني مش يكون متوازن، لورينتي راح يكون متقدم، كوكوريلا راح يكون يعني متقدم في بعض الوضعيات، رودري مش
3: فسر لي اياها. نعم. انا لما اقطع الكوره وش المفروض اعمله؟
4: المفروض لما تفتك الكوره الاطراف خاصه سالم الدوسري يمشي في المساحات اللي يخليهم لورينتي على الجهه اليمنى، وفي نفس الوقت زاد فراس البريكاني يستغل المساحات في ظهر لابورت، خاصة يعني لابورت بطيء جدا.
3: يعني الفكرة ان الاسبان على استحواذهم حيكون في اخطاء في
4: اكيد اكيد اكيد اكيد، اي فريق مهما يكون الاستحواذ راح يخسر الكرة في الوقت اللي هو يخسر فيه الكرة، ما يكونش متوازن، لا ظهره يكونوا ما طالعين فوق، في بعض الوضعيات لم يلقوا صعوبات في نص الملعب، حتى رودري ما يكونش عامل التوازن في نص الملعب.
3: هذه فكرة، في فكرة ثانية؟
4: الفكرة الأساسية هي الفكرة الأساسية في تقديري الشخصي واللي يلزم المنتخب ينجح فيها، عدم المبالغة في الاستحواذ للمنتخب، لأن أولا الانتشار، خاطر لو افتك لك المنتخب الإسباني الكورة وانت تكون في وضعية استحواذ بتكون ماكش متوازن، ويستغلوا كثير للمنتخب الإسباني الوضعيات هذية ويعرفوا كيفاش يستثمروها.
3: يوسف المباراة حتكون 75 إلى 70 الكرة مع إسبانيا،
4: نعم،
3: وأقل من 25 ممكن مع السعودية،
4: نعم،
3: مع نستحوذ، الاستحواذ غير موجود.
4: معناه الفكرة ما هو إيش نقول لك كابتن خالد، ثم فرق بين أنت ترغب في الاستحواذ، تنوي الاستحواذ وما تقدرش تستحوذ. فأنا في تقديري يلزم تكون واضحة في أفكار اللاعبين، راهو المباراة هذه مش مباراة استحواذ، يلزمك أنت تلعب على أخطاء المنافس، تغلق المساحات، وتعرف كيفاش تستثمر الكرة لما تفتكها في هجمات مرتدة.
3: طيب سلطان، سريعا قبل ما اروح المراسل، امام السنغال، حتى امام الاوروغواي وامام الاكوادور، السيد دونيس يحاول ان يبدا في التدرج في الكرة من الحارس للدفاع للوسط الى الهجوم. لو عملناها امام اسبانيا ماذا سيحدث؟
2: لو عملناها حتكون خطورة كبيرة، خطورة كبيرة، خاصة خطورة كبيرة على منتخبنا. لأن أي قطع كرة أمام منتخب مثل إسبانيا عنده قدرة كبيرة على استثمار أقل الفرص، خاصة وخاصة وأنت لما تطلع بالكرة بالتأكيد حتكون خطوطك في حالة هجومية وحتكون المساحات عليك أكثر، فاستغلالها من منتخب إسبانيا أعتقد أنها حتكون أسهل. أعتقد أنك في حال كسب الكرة وقطع الكرة الخروج بأمان وبأقل عدد لمسات.
3: كيف الأمان؟
2: لنقل بحيث انك ما تلعب في ملعبك تمريرات قصيره، خاصه انه حيكون الضغط العالي في ملعبك باكثر من

0: ثمانية إلى سبعة لاعبين حتى لا لا تلعب
1: كرة ثمانية كرة على كلامك أنت عارف وش اللي تقوله دكتور تفضل بس اللي فهمته منك أقطع الكرة ألعب كرة طويلة ترجع لهم ويرجع مرة ثانية
0: يا تلعب كرة طويلة أو تلعب تمريرات بأمان بحيث إنه يكون الأطراف تستلم الكرة وما عليها أي ضغط تضمن إن زميلك اللي حتلعب له الكرة ما عليه أي ضغط إنه تفتك منه الكرة وتدرج الكرة بشكل سريع وتستهدف مناطق اللي نقاط ضعف أسبانيا. إحنا مع الأوروغواي الشوط الثاني ترى مو الإشكالية في التراجع، الإشكالية في الفكرة، ما بعد قطع الكرة ما كانت عندنا فكرة هجومية في التحول الهجومي، وهذا الشيء صنع لنا تراجع مبالغ فيه وصنع المنتخب الأوروغواي إنه يستحوذ على مباراة ملعبنا بشكل كبير.
1: طيب خلينا نروح لعبد الهادي المستادي مراسلنا في أتلانتا. عبد الهادي مساء الخير.
2: أهلا أبو وليد، مساء النور عليك وعلى الزملاء في الاستوديو ومشاهدي دوري غير في كل مكان.
1: سريعا أنت حضرت التمرين اليوم، كيف كانت الأجواء؟ هذا رقم واحد.
2: بالنسبة للأجواء الطقس كان صراحة حارة جدا.
1: الأجواء أجواء أجواء المنتخب، ما أبغى الطقس، أنا أبغى جو المنتخب.
2: الأجواء إيجابية جدا وفي حماس عند اللاعبين، سواء في إحنا حضرنا المناورة الأخيرة اللي تمت بين الثلاث فرق وكانوا متحمسين جدا. الكابتن محمد العويس احنا شفناه جالس على الدكه، ما اعرف صراحه هل هو خاض التدريب في بدايته او لا، لكن ما خاض المناوره مع بقيه اللاعبين. اللاعبين كان عندهم حماس وكان عندهم شغف، وحتى في تصريحاتهم كان فيها
1: ثقه كبيره. لحظه انت تمرر معلومه وبعدين توديني الخط ثاني. العويس وش فيه؟
2: احنا حضرنا المناوره الاخيره، الكابتن محمد العويس كان على الجالس على
1: انتم الدخول لكم في اول ربع ساعه ولا متى بالعاده؟ في اول ربع ساعه ولا لا؟
2: لا اليوم.
1: ايوه
2: لا اليوم كان في اخر ربع ساعه. الفريق المنتخب بدا تمرينه، احنا ما شفنا البدايه ايش صار فيها. حضرنا في المناوره الاخيره اللي كان فيها ثلاث فرق وثلاث حراس، ما كان من بينهم محمد العويس، كان جالس على الدكه، ما نعرف هل وضعه كيف، بس انه الايام الاخيره تمرن بشكل طبيعي.
1: طيب على حسب معلوماتك ممكن في تغيير في التشكيلة عن تشكيلة الأوروغواي؟
2: بالنسبة لخصوص محمد العويس أنا سألت عن العويس، قالوا صحته طيبة. أما بقية اللاعبين لا ما في تغيير، ما توقع في تغيير، بيكون نفس الأسماء
1: اللي لعبت أمام الأوروغواي ستلعب أمام أمام إسبانيا.
2: نفس الاسماء، نعم ممكن تغير النهج لكن الاسماء نفسها.
1: نفس الاسماء حسب معلوماتك. طيب سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل حاضر التدريب اليوم بعد؟ وزير الرياضه؟
3: نعم حضر اليوم سمو الامير، نعم
2: حضر ومعاه رئيس الاتحاد. وكانوا يتحدثون مع الكابتن العويس لما كان خارج الملعب. تقريبا طوال المناوره كانوا في حديث معاه على البنش. فحضر هو مع المستشار ياسر الاسلم.
1: هو لو مصاب لا سمح الله ما جاب لبس لبس الحراسه ها ولا لا عبد الهادي؟ لو مصاب لا سمح الله.
2: صحيح. هو القسم الاعلامي بيقول انه سليم. بس انا اتكلم عن المناوره ما كان موجود فيها يعني.
1: طيب هو تدرب مع الفريق لكن لم يشارك في المناوره. شيء عندك عن منتخب اسبانيا؟ في شيء عندك؟ عارفك انت محب لكره القدم الاسبانيه.
2: صحيح اسبانيا اليوم تمرنت الساعه العاشره قبل منتخبنا باربع ساعات. هم كان عندهم اربع اصابات مقلقه شويه، اللي هو لامين يامال ونيكو ويليامز وبيكتور مونيوز الجناح اليسار اللي راح ليفربول، مع ميكيل ميرينو لاعب بارسلونا في خط الوسط. اليوم ميرينو مع لامين يامال ونيكو خاض التدريبات بشكل طبيعي، مونيوز ما راح يلعب اصابته قويه شوي. لامين يامال ونيكو جاهزيتهم اقل من 80%، مشاركتهم فيها مخاطره. الإعلام الإسباني يتحدث أنه دي لافونتي وضع المنتخب في وضع محرج، ترك أجنحة في إسبانيا واختار أجنحة مصابة، على أساس كان يتوقع أنه حيفوز بسهولة على الرأس الأخضر المنتخب السعودي ويشركهم أمام أورغواي. الآن هو أمام مهمة صعبة، حيشركهم ممكن يحدث مع أحد فيهم مثل ما حدث مع رافينيا. رافينيا الآن خسر كأس العالم تقريبا بسبب إصابة عضلية، وهذا ما يخشاه الإسبان غدا يعني.
1: أي شيء جديد عندك عبد الهادي أخيرا؟
2: اللي هو الحكم، تم تحديد حكم المباراة البرازيلي رافائيل كلاوس، وحكم الفار حيكون من كولومبيا. رافائيل كلاوس يعرف السعودية كويس، زارنا كثير وقاد العديد من المباريات.
1: عبد الهادي المستادي مراسلنا في أتلانتا، شكرا لك، موعدنا غدا بحول الله، نبارك لبعض. عبد الهادي شكرا لك. مراسلنا أحمد الجابري من جدة مع الجماهير ورأيها في مباراة إسبانيا.

0: كيف المعنويات والشعور بعد مباراة الأورغواي؟
1: والله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله متفائلين خير.
2: أنا متفائل.
0: إيش اللي خليك متفائل؟
2: لأن الروح اللي قدموها المنتخب السعودي ولاعب المنتخب السعودي في المباراة الأولى أنا أتوقع أنها راح تصنع الفارق غدا بإذن الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله نطمح على الأقل تعادل، يعني من المستوى الأخير الصراحة أشيل هم إنه يمكن نخسر.
4: ثقتنا كبيرة في صقورنا الخضر ودعواتنا الصادقة إن شاء الله لهم.
5: والله عادة زي ذي المباريات ما فيها حسابات، يعني اللي بيومه بيفوز.
6: من كل قلب أنا أتمنى له الفوز وإن شاء الله إنه قادر. هو الصراحة الفريق فريق كويس ومدرب كويس والجمهور إن شاء الله بإذن الله يعطينا جو أحلى سواء هنا في الداخل ولا في الخارج.
7: منتخبنا قوي وعنده لعيبة قويين وفيه محترفين موجودين كثير، تطور الدوري عندنا لدرجات مرة عالية، فأتمنى أنه هذا ينعكس على أرضية الملعب.
8: متفائلين خير، الأخضر دائم يفاجئنا وعيال طويق رجال طويق دائما في الموعد تلقونه.
9: مباراة الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية في مرسيدس بنز في أتلانتا، غدا أسبانيا والسعودية. مرتاح؟
10: متفائل إن شاء الله حقيقة.
9: يا رب أنا حلو
10: والله متفائل. يعني أول شيء
9: الأسبان ما يخوفوه للدرجة دي.
10: أنا مرشح منتخب أسباني ترى الحصول من الفرق اللي مرشحها للحصول.
9: نفوز عليه بس ياخذ كأس العالم.
10: ما عندنا مشكلة.
9: ما عندنا مشكلة.
10: ما عندنا مشكلة. فزنا على الأرجنتين وخذ كأس العالم. إن شاء الله نفوز بكرة على الأقل لو تعادل. بإذن الله بإذن الله أنا أعتقد نتيجة إيجابية ومتفائل كثير حقيقة. لاني شفت في شخصيه فريق حقيقه في مباراه الوديه خاصه مباراه السنغال، شفتها في مباراه الاوروغواي خاصه الشوط الاول، يعني معطيني تفاؤل ان المنتخب ان شاء الله بيظهر بشكل جيد.
9: ادواردو انا اشاهد المنتخب الاسباني في مباراه الراس الاخضر اعتقد 700 وكم تمريره، 740 او 45 تمريره في مباراه واحده، ها 734 تمريره، منتخبات صبوره. كيف نتعامل مع هالنوع من كرة القدم؟
11: يعني الفرق الذي لديه يعني الاستحواذ، يعني ليس فكرة ليس من استحواذ، المشكلة ليست أن استحواذ بل أين ستستحوذ. إذا كان إسبانيا تدبر الكرة في وسط الملعب أو أمام الكتلة الدفاعية السعودية فهذا يمثل خطر كبير. يعني كيف تعامل؟ إغلاق العمق، منع التمريرات إلى بيدري فوبيان بالخطوط وإجبار لعب على الأطراف، لأن جعل العرضيات هي الحل الرئيسي لإسبانيا. يعني الكتلة متوسطة وليست منخفضة، يعني لا تتراجع إلى منطقة جزاء طوال المباراة، فهذا خطر على المنتخب السعودي.
9: أنت تحدثت يوسف لابورت هو أحد المشاكل لإسبانيا ولا لا؟
10: نعم.
9: كيف نستغلها؟
10: استغلها في الانطلاقات متاعها فراس البريكان في ظهر لابورت المساحات.
9: يعني فراس ما يروح لكوبارسي يروح إلى لابورت؟
10: أتوقع.
9: أو طلب الكرة في ظهر لابورت كسر.
10: يطلب الكرة في ظهر لابورت.
9: فارق السرعة واحد في
10: فارق السرعة. فارق السرعة أهم شيء هي السرعة، خاطر راح في الاستحواذ أكيد فيزيونومية المباراة راح يكون المنتخب السعودي راح يدافع في الثلث الأخير من الملعب، المدافعين متاع المنتخب الإسباني راح يكونوا في نص الملعب أو حتى متقدمين 5 أو 10 أمتار في الملعب المنتخب السعودي، فالمساحات راح تكون
9: يعني المباراة ملعوبة في آخر 35 أو 40 متر في ملعبنا.
10: كابتن خالد أنا قلت لك ثم نقطة مفصلية مهمة، يلزم لما يفتك المنتخب السعودي الكرة يلزم يهدى ما يشتتهاش، يلزم ما يشتتهاش، خاصة اللي قلنا راهو المنتخب الإسباني تراجعت شراسة في الضغط العكسي نتاعه. معناها عندك القدرة باش تدرج بالكرة باش توصل الكرة محطة متعب الجوير وبعد متعب الجوير يلعب على سالم أو على فراس البريكان.
9: عبد الخالق الغامدي في هاشتاج دورنا غير منصة إكس مناف يقول أتمنى من العويس يمسك الكرة بلاش تشتيت لأن كثرة تنقلب ضدنا.
10: صحيح، لكن في بعض الكور يعني ما تستطيع، انا ما ابغى اتفلسف على موضوع الحراس، لكن اعتقد كثير من الكور اللي كانت في مباراه الاوروغواي خاصه، هو يتكلم عشان مباراه الاوروغواي واضح من كلامه.
9: إيه؟
10: انا اعتقد انه اكثر الكور اللي صدها العويس يعني صعب كان انه يمسكها، يمكن حتى لو عدد بسيط منها لكن الاغلب حقيقه صعبه يعني اللي يمسك فيها.
9: عبد الهادي المستادي مراسلنا في اتلانتا مع مجلس الجمهور السعودي ماذا قالوا؟

0: قيمه هنا في اتلانتا وتعرف الاجواء كويس، كيف شايف الجمهور السعودي في اتلانتا؟
1: ما شاء الله مو بس في اتلانتا، جايين من جميع انحاء الدول، من جميع انحاء الولايات، فشايف انه هذا الشيء خصوصا انه ملحقيه والسفاره بتعطينا تذاكر، يعني هذا الشيء.
0: انت كيف شايف تجربه التذاكر هنا؟
2: جميله جدا وسلسه، والتعامل اقل ما يقال انه احترافي ولطيف، يخفف عليك رهبة انك يعني رهبة كاس العالم، تحس ان الموضوع ابسط من مما تتصور.
3: باذن الله نبدا المباراة زي ما بدينا مباراة الاورجواي، وباذن الله فالنا الفوز. احنا اللي علينا كجمهور سعودي سواء اللي بنحضر في الملعب ولا اللي في السعودية ان ندعم المنتخب ونسانده، والباقي عليهم في الملعب ان شاء الله.
0: كيف تجربة التذاكر شايف انت؟
3: تجربة سلسة جدا وسهلة، وما في اي منتخب يحظى بهذه التجربة.
0: ايش تتوقع المباراة بكرة؟
4: السعودية
0: ان شاء الله. كم تتوقعها؟
4: 5.
5: الله يسمع منك يا حبيب قلبي، 5 يا ليت، نبي 1 بس، ها نبي 1 وراضين، 1 بس يا رب، 1 وراضين. طيب روح للتوقعات، مدام الحبيب قال 5 يفتح الباب. توقعات مباراة اسبانيا والسعودية، ابدأ معك سلطان.
6: والله على الورق اسبانيا، لكن اتمنى
5: منتخب، اعطينا توقع، انسى الورق والقلب، القلب عارفينه ما في احد يشك فيه.
6: إذا ظهر منتخبنا بما ظهر عليه في الشوط الأول مع أورجواي بإذن الله نتيجة إيجابية. تعال
5: ما أعطيتني النتيجة، توقع.
6: والله توقع قلت لك
5: الأنس اللي في القلب، كل اللي موجودين هنا يتمنى أنه السعودية.
6: هو حال ظهور منتخبنا إذا ظهر بتنظيم،
5: ما حد جاوبني، ما حد جاوبني. مباراة فوز إسبانيا تعادل، فوز السعودية 1
6: إن شاء الله. تعادل.
5: حسن،
7: لو سمحت قبل ذلك، كان هناك تدخلات على احتكار الكرة يعني المنتخب الإسباني، ولكن لم نتحدث عن ذكاء اللاعبين للمنتخب السعودي عند انتزاع الكرة على المهاجمين، أن يقللون من الضغط للمنتخب السعودي في احتكارهم للكرة. طيب. هنا ذكاء بعض المهاجمين أنهم يأخذوا الكرة ويمشوا مثلا خط التماس أو خط الركنية. نتيجة لا أتوقع أنا إن شاء الله 0-0 التعادل. طيب. يعني.
5: يوسف،
8: تعادل.
5: كارلوس،
9: قلبي يقول الفوز لكن التعادل منطقي. ونو 1-1.
5: انتم طيب،
10: نمشي مع قلبك ولا نمشي مع
5: قلبي؟ يقول الفوز. احبك يا ادواردو، انا احبك كثير
6: يا رب،
5: الله يسلمك، احبك كثير.
10: والله انا قلبي يقول الفوز لكن اروح زي ادواردو.
5: والله يا رب، يعني انا قاعد اسمع تعادل، ها كل امنيه التعادل، لكن الواقع اسباني. انا بالنسبه لي، ها حتى لو خسرنا لا نخسر بنتيجه كبيره، فارق هدفين معقول. انا بالنسبه لي اسباني،
7: حتى السعوديه مع الارجنتين، الكل رجح الارجنتين في 2022، لكن السعوديه كان لها كلام اخر. يعني
5: والله انا بالنسبه لي اسبانيا، اتمنى السعوديه تفوز 10 على اسبانيا
10: ان شاء الله يا رب،
5: لكن الواقع، واذا كانت لا سمح الله خساره باقل الخسائر، فارق هدفين. بالتوفيق لمنتخبنا السعودي ولجميع المنتخبات العربيه بعد الفاصل. اسماعيل صيباري يدخل تاريخ كاس العالم بتسجيله ثاني اسرع هدف لمنتخب افريقي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسالة.

0: ويكند
1: ويكند معي أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاد ومنصة الأولى. المغرب تنتصر على اسكتلندا 1-0. مرة ثانية الحسن الإبرامي نحتاجه غير موجود. دكتور سلطان،
2: أعتقد مباراة كبيرة قدمها المغرب، ولما نتكلم عن مباراة مغاير لما حصل مباراة البرازيل، لما نتكلم عن منتخب أمامك منتخب يعني بتنظيم دفاعي عالي، لعب بخماسي في خط الدفاع ومع ذلك تتفوق في كامل تفاصيل المباراة خاصة من بداية المباراة، ما يعيب المنتخب المغربي. صحيح يستحوذ، صحيح يمتلك نجوم، ولكن الفرص اللي تصنع لا تجد الاستثمار الأمثل. تقدم في الدقيقة الأولى أو الدقيقة الثانية أعتقدنا عرض الأفضلية، ولكن من الشوط الأول أضع تقريبا 3 فرص محققة لتعزيز النتيجة، وهذا شيء ما أحرج منتخب المغرب في آخر ربع ساعة اللي كاد فيها منتخب السكلندا أن يعود بالنتيجة. فأعتقد المنتخب المغربي يقدم أداء هجومي مرعب مع المدرب محمد وهبي.
1: إلا بجي لك الأحسن على المنتخب المغرب مع الكابتن محمد وهبي. شوط أول خيالي مع البرازيل واسكتلندا، شوط ثاني إيش يحدث للمغرب؟
3: بطبيعة الحال لاعبين عائدون من بطولاتهم يعني اللي لعبوا فيها يعني في إسبانيا وفي يعني في فرنسا وفي جميع البطولات بطبيعة الحال، وزيد على ذلك الرطوبة والحرارة الموجودة في أمريكا. فأظن بأن الشوط الأول هيكون يعني المنتخب الوطني يظهر بوجه مشرف، ولكن في تنقص اللياقة بعض الأحيان في الشوط الثاني. لكن على العموم الاداء ديال العناصر الوطنيه يعني كانت في يعني الشعب المغربي كله راضي على العطاء والاداء ديال المنتخب المغربي.
1: اسماعيل صباري لاعب منتخب المغرب ماذا قال بعد المباراه؟
4: Pues revelaciones del mundial, no sé, eso es para el público y para los periodistas de decirlo. Yo solo intento ayudar al equipo como todo el equipo hace su trabajo, y bueno, es un honor de tener Guardiola en la grada y ver este partido. El mejor momento de carrera, sí, porque al final es un sueño desde pequeño que quieres jugar la Copa del Mundo con tu país, y le han realizado, y ahora de marcar 2 goles para mi país, pues bueno, muy muy contento. Pero al final lo más importante es de pasar la fase de grupos y ir lo más lejos posible.
1: صابيري اللي حديثنا انتقل الى البايرن ميونخ. خلفيته في هاشتاج دورينا غير منصه تكس كابتن الاحسن يقول عدد دقائق المباراتين اللي لعب فيها رحيمي مع المغرب فقط 10 دقائق، هل اللاعب غير جاهز ام قناعات مدرب؟
3: لا، قناعه مدرب اظن.
1: يعني 10 دقائق في المباراتين فقط بالنسبه لرحيمي.
3: محمد وهبي عنده استراتيجيه عمل وعنده افكار جديده على المنتخب، فهو اختار لاعبين اللي يتمشوا مع الافكار تاعو. فاظن بان الاختيارات ديالو في جميع المراكز اللاعبين الذين يلعبون، فهو من الاختيارات ديالو بقناعه منه شخصيا باش يمكن يكونوا حاضرين في اي مقابله اراد ان يعني في كاس العالم ان يكون المنتخب الوطني في يعني المنتخب المغربي في اوج العطاء تاعو. شفنا الخنوس اللي ما كناش كنظنوا بانه غيلعب مقابله بعد الاصابه ديال الزنزوري، يعني كان تغيير. ولكن على العموم المقابله ضد البرازيل الخنوس قام مقابله في المستوى هو وأناحي، فلذلك خلاهم في المقابله الثانيه ضد اسكتلندا. طيب، اظن بان الاختيارات يتحملها المدرب بشكل كبير يعني.
1: طيب ادواردو، هذه احتماليات مباريات المغرب في دور 32، اما اذا صار في المركز الاول سيقابل صاحب المركز الثاني في مجموعه السويد اللي وهولندا او اللي هو اليابان او هولندا او تونس او السويد. اذا صار صاحب المركز الاول سيقابل الثاني من مجموعه هولندا، واذا صار الثاني سيقابل الاول من مجموعه هولندا. يعني انت والمغرب نفس الاليه. الافضل للمغرب ان تقابل من تقابل، اما لان تقريبا هولندا هي الاول، ها عندها اليابان او السويد، والله ودنا تونس تتاهل، ها نتمنى او تونس. الخيار الافضل للمغرب
3: لو تكلمنا بصراحة.
5: طيب خلي إدواردو بجيلك، خلي إدواردو يتكلم بجيلك الأحسن. تفضل إدواردو.
6: ها No, clasificar em primeiro, claro.
7: Adonis, você é com ele aول, o المنتخب.
6: Eu penso que Marrocos vai classificar
7: em primeiro. O Marrocos vai ser com ele aول, e بعد هوس انا ستكون pero luego que pasaron con el que merece.
5: المغرب الاول، البرازيل الثانيه، على هذا برايك اللي تكون نهايه المجموعه يا ادواردو؟
6: سي سي سي.
7: كل تاكيد.
5: تفضل احسن.
3: بالنسبة لي أنا شخصيا أو المغاربة أو شارع المغرب الرياضي، فهو الآن لم يبقى من من من من لديه أفكار يعني ديال السنوات الماضية أننا التواجد ديالنا في الكأس العالم أو البحث عن التأهل إلى الدور الثاني، بقدر ما هو أهم بالنسبة لنا أي منتخب نواجهه سوف نفوز عليه. هذه هي الفكرة عند الشعب المغربي وعند المنتخب المغربي. إذا تأهلنا أولا فأي منتخب مرحبا، وإذا تأهلنا ثانيا فأي منتخب مرحبا، وأي تأهلنا ثالثا الأهم بالنسبة لنا هو أن نتأهل إلى الدور الثاني، لأننا في مواجهات منتخبات يعني الخروج المغلوب، فهناك إمكانيات يعني أنك تلعب مقابلة ديال 90 دقيقة أو 120 دقيقة وحتى ضربة ترجيح. إذا لدينا الحظ أننا نوصل إلى أبعد نقطة إن شاء الله.
5: الترجيح موجود. تفضل سلطان. سريعا دكتور، سريعا.
2: طيب انا اشوف انه يتاهل المركز الثاني مساره للنصف لدور الثمانيه اسهل. لما تتكلم لو تاهل الاول حيواجه بعد دور 32 ممكن منتخب فرنسا، من بعد منتخب فرنسا ممكن في نفس المسار حيواجه اسبانيا وحتى البرتغال.
5: دور 32 ما في فرنسا يا دكتور، دور 32
2: بعد ال 32 اتكلم على المسار ما بعد ال 32. ما بعد ال 32 ممكن حيواجه.
5: انت سمعت الكابتن الاحسن وش يقول؟
2: يقول اي منتخب بالتاكيد من حقه اي منتخب تلعب، لكن خلينا واقعيين. المنتخب المغربي من المرشح الاول للبطوله؟ هل المنتخب المغربي قدم مستوى مميز وممكن يصل للنهائي وممكن يحقق البطوله؟ ولكن في منتخبات اعلى. فانا اشوف مسارك حيحدد نتاج تاهلك ونتاج حضورك في البطوله.
5: وانا اقول القوه لا بارك الله في الضعف. وريني الكابتن الأحسن الأبراني، شفت اللسانة هو يتكلم عن منتخب المغرب؟ أنا ودي المنتخبات العربية تكون بهذا اللسان، أقابل من أقابل سأفوز. القوة لا بارك الله في الضعف، ولا لا؟ روح مو خايف من أحد، يقول اللي يجينا حياه بفوز عليه.
3: صح، لأن اللاعبين شنا وائل العناوي يعني بعد تمزيق القميص ديال المنتخب، وكذلك التوعك اللي حصل له يعني أو الإصابة اللي حصلت على مستوى الفم، فكانت عنده إرادة وكانت شجاعة وكان قوي وأنه العزيمة. يعني هذا هو المنتخب اللي أي منتخب تكون عنده هذه الإرادة دائما ما يصل إلى أدوار متقدمة. نحن فخورون بهذا اللاعبون لأنه أقام مجهودات كبيرة.
2: كابتن الحسن اتفق معاك الطموح عالي والمنتخب المغربي يستحق وقادر يصل لابعد مكان، لكن لو سالتك سؤال مباشر، هل تتمنى ان تواجه منتخب فرنسا بعد الدور 32 ام منتخب المانيا؟
3: واجهنا منتخب فرنسا في قطر.

0: شنو والكل يعلم والكل يعلم والكل يعلم ضربة جزاء التي لن تمنح لم تمنح الى المنتخب المغربي. نواجه المانيا او فرنسا لا مشكله لدينا.
1: طيب بسألك سؤال من جهة أخرى، هل المنتخب
0: الفرنسي؟ أنا أتمنى أن يواجه المنتخب الفرنسي.
1: أوكي
2: جاوب خلاص، إيش تبغى منه يا دكتور؟ خلاص جاوب، إيش تبغى منه؟
1: يعني برأيك منتخب ألمانيا أقوى من منتخب فرنسا؟
2: مين؟
1: صحيح، أم أنت تبحث عن المنتخب الأقوى؟
0: لا نفس الكرة الأوروبية معروفة، لكن إذا واجهنا الكرة الآسيوية فهذا شيء لم نواجهه من قبل. واجهنا الكرة الأمريكا اللاتينية والأمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا، لكن لدينا نقص في المواجهات بين المنتخب المغربي وبعض الدول الآسيوية، هذا عندنا نقص فيه. إذا واجهنا المنتخب الفرنسي فأظن بأننا نكون مرتاحين، حتى لو المنتخب الألماني، لأننا واجهنا منتخب ألمانيا في 86 وواجهنا فرنسا في 2022، فلماذا نخاف من نهاب هذه المنتخبات ما دمنا أقوياء ومرشحين للفوز بكأس العالم؟
1: كابتن، هي بمنظور فني، ما هو منظور مخافة منتخب أو تقلل من منتخب. أنا
0: حقيقة أنا بسألك، أن نواجه منتخب فرنسا أفضل من أن نواجه منتخب ألمانيا
1: برأيك؟ خلاص أوكي. طب ممكن الزملاء، هل منتخب فرنسا أقوى أم منتخب ألمانيا في الفترة الحالية؟ على فكرة منتخب
0: ألمانيا هو أقوى.
2: طيب
1: منتخب المانيا الان متاخر 1-0 من كوتوفار، وسجل هدف بكيسي.
2: كرة القدم تغيرت يا دكتورة،
0: المرشحين فوز
1: تغيرت. اوكي لكن الواقع
0: الجديد،
1: اوكي تغيرت، لكن انت تبحث عن اخر مدى وصلت له الان على مستوى التصنيف، منتخب فرنسا ولا منتخب المانيا الاعلى؟
0: منتخب فرنسا.
1: خلاص نتكلم عن الوضع الحالي، انا ما اكلمك عن تاريخ او مباريات.
2: طيب دكتور هو ايش قال لك؟ عفوا، قال لك اتمنى اقابل فرنسا. يا اخي قال ما عندي مشكله، جيب لي اي منتخب. انا اي رجل واثق في منتخبه 200%، جيب لي اي منتخب سانتصر عليه. هذا رايي.
1: بس انت بس كابتن خالد، لا انت حسستني كابتن خالد اني لما اقول ان منتخب فرنسا لا خطا، انك بالعكس قابل.
2: تفضل ادواردو.
3: تفضل سي كارلوس ابلا.
2: تفضل.
3: يعني جميل ان لديه هذه الثقه صراحه البلد، هذا مفرح صراحه.
2: لان انت عارفين الثقه اللي قاعد اسمعها هذه في من انا شاهدها من الثقه مغاربه، واسمع ثقتهم في المنتخب المغربي بنعكس على اللاعبين. ها يوسف
4: اكيد
2: عارف انت، شفت اللي الكلام اللي تكلمه الكابتن الاحسن الابراميه، الجمهور المغربي نفس التوجه، حنروح الى ابعد نقطه.
4: أكيد هذه موجات إيجابية توصل للاعبين وتزيد تحفز اللاعبين. أكيد الشارع الرياضي مع الفريق عنده ثقة في الفريق.
2: تفضل.
4: عنده ثقة في الفريق، وهذا ينعكس على معنويات اللاعبين، واللاعيبة يدخلوا في حالة من النشوة ومن الفرحة.
2: يروح المغرب بعيد.
4: يروح المغرب عنده كل المقومات. أنا إلى حد الآن بصراحة معناها يمكن باستثناء فرنسا اللي نحسه فريق أقوى من الآخرين، المغرب أفضل من المنتخبات اللي شفتهم الكل.
2: كلهم
4: في تخيل.
2: ما هو سلطان يخوف المغرب فرنسا، يقول ترى
1: فرنسا. لا
4: شوف كابتن خالد،
1: قادر منتخب المغرب
4: يفوز كابتن خالد،
1: ولكن أنا بتكلم عن واقع فني. على هل أفضل منتخب فرنسا أو منتخب ألمانيا؟ لما تتكلم عن واقع فني للوضع الحالي انا اشوف منتخب فرنسا اعلى.
2: وذكر الله اللي بالبطوله يقابل الكل دكتور، ها بيقابل فرنسا ولا غير فرنسا؟ ما اختار اقابل من ومن.
4: نتكلم ابو الوليد ولا فاصل؟
2: لا خل نروح فاصل وارجع. بس يلا خلينا نروح الفاصل. بعد الفاصل بعد 24 عاما من خساره مونديال 2002 تونس تبحث عن رد الدين امام اليابان.

0: فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذا أجد فيم ومنصة شاهد ومنصة الأول. البرازيل تنتصر 3-0 على هايتي. فينيسيوس هو الرجل الأول الآن إدواردو في البرازيل ككرة قدم.
1: يعني اليوم لدينا نيمار لكنه مصاب، لكن الآن فينيسيوس هو الواجهة. لا أظن إذا نيمار سيلعب هذه البطولة، لكن بالنسبة لفينيسيوس يعني ليس من اليوم، يعني فينيسيوس كنا ننتظره وهو موجود، الكل ينتظر فينيسيوس، يعني وشاهدت ما قدم أمس وما قدم كذلك، وكذلك بسرعته ومهارته الفنية صراحة.
0: هذه أرقام فينيسيوس، هو سجل هدفين وصنع هدف في البطولة، سجل هدفين وصنع هدف، 3 أهداف. فينيسيوس وكونيا ماذا قال بعد مباراة هايتي؟
2: ني هو جوغادور muito importante para nós. Esperamos que ele possa jogar o próximo jogo. Estamos felizes com a evolução dele. Ele está no grupo é algo muito importante para nós. É o meu ídolo, onde sempre me deu muito suporte. Esperamos que ele possa poder voltar no próximo jogo e nos ajudar no decorrer da Copa.
3: Tão grato, cara. Pô, obrigado pela pergunta. Lembrar daquele menino, eu acho que é difícil, né? Depois de tudo que você passa, dos momentos difíceis. Eu acho que são esses momentos que mais marcam para celebrar o de hoje, sabe? Não estar na outra Copa do Mundo, imaginar que poderia ter sido tão maravilhoso e estar aqui e tentar fazer o possível para que seja aquilo que a gente sempre sonhou. Bom, não tem nada mais gratificante do que poder realizar o sonho e ter noção do quão grande é aquilo que você sonhou.
0: هذا حديث كونيا وفينيسيوس عقب مباراة هايتي. كارلوس إدواردو رافينها أعتقد ودع البطولة ولا في أمل يعود؟
1: أظن أن يعني الألم الذي طلع

0: كان شاهدناه من اصابته، يعني الامر لا يبشر بالخير صراحه. 4-5 ايام لكن اظن على حسب جاهزيته في الاربع خمس ايام هذه، اذا كان اظن 3 اسابيع، واظن سيطلع النتيجه وسنرى كيف سيكون الطاقم الطبي، القرار الاخير للطاقم الطبي للمنتخب.
1: طيب هذه مباريات الغد وكل تأكيد على رأس مباراة المنتخب السعودي وأسبانيا الساعة 7 مساء والساعة 7 صباحا مباراة تونس واليابان، الإكوادور كوراساو 3 فجرا، أسبانيا السعودية 7 مساء، بلجيكا وإيران 10 مساء. الحديث عن تونس واليابان.
2: تونس واليابان يمكن توا منذ قدوم هيرفي رونار قاعدين نسمع في أخبار جيدة، ثم تفاعل إيجابي من اللاعبين، حتى الشارع الرياضي متفائل بقدوم المدرب، الأجواء أفضل، ثم ثقة أكثر. بطبيعة الحال مش نواجه منتخب ياباني ممتاز جدا، لكن تعرف اللي تونس عندها أسبقية ممكن معنوية على منتخب اليابان. آخر مباراة لعبوا في كأس كيرين تونس فوقت على اليابان 3-0، ونتصور اللي إيرفي رونار بحكم تواجده في مع المنتخب السعودي يعرف جيدا المنتخب الياباني، يعرف نقاط قوة المنتخب الياباني.
1: انتم رهانكم على اللاعبين ولا رهانكم على رينارد؟
2: اللاعبين خاطر اهم شيء اللاعبين، وانا متاكد اللي راح يردوا ردة فعل ايجابية.
1: يعني ما في اسوء من مباراة
2: مستحيل السويد. مستحيل. قلت لك كابتن خالد انا في سني مع عمري في حياتي ما شفت منتخب تونس سيء بالطريقة هذيك، وصلنا القاع، فما مستحيل يكونوا اسوء من اللي شفناه.
1: طيب خلينا نشوف توقعات الشباب مباراة تونس واليابان. ابدا معك ادواردو، تونس او اليابان؟
3: ما زال تونسي.
0: 1-0 لتونس.
1: الحسن
4: تونس ان شاء الله.
1: تونس ان شاء الله. سلطان
4: لا بكل صراحه لان هناك طيب. تغيير
1: ما عندي وقت انتهى البرنامج. سلطان سريع.
4: تونس ان شاء الله 1-0.
5: تعادل
2: تونس بطبيعة الحال.
1: أنا أروح لليابان. لا تزعل أنا ترى
2: لا لا حق كما
1: أنا أشوف تسوي كذا خاب تضربني. هذه التوقعات سريعا مخرجنا من فضلك، كابتن الأحسن، كابتن المناف، كابتن يوسف، كابتن إدواردو، سلطان، الدكتور سلطان الحاني، شكرا لكم، يعطيكم العافية، نقول تصبحون على خير بالتوفيق الأخضر، نقول يا رب تونس تكسب والسعودية تكسب، يا رب تصبحون على خير.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

هذا العالم مليون مرة. قل لي خطيت محلة.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم.